0: الأوسط. جولة جديدة من الضربات الجوية على أهداف عدة في إيران خلال الساعات الماضية، ذلك بعد ساعات من توعد الرئيس ترامب بشن هجمات جديدة في حال عدم التوصل إلى اتفاق سلام. نيويورك تايمز تناولت عبد العالي التحديات التي تواجه المفاوضات الجارية بين أمريكا وإيران، مشيرة إلى أن العقبة الرئيسة لا تكمن في بنود الاتفاق المحتمل بقدر ما تتعلق بكيفية تمكين كل طرف من تقديمه داخليا بوصفه انتصارا سياسيا. بالانتقال إلى لبنان، الضربة في الضاحية الجنوبية لبيروت بحسب إسرائيل هيوم لم تكن مجرد عملية موضعية ضد لبنان أو حزب الله، فقد كانت خطوة يمكن أن تعيد وصل الساحة اللبنانية بالساحة الإيرانية، وقد أدت عمليا إلى ذلك. بدل أن تواصل إسرائيل سياسة فصل الساحات، خلقت فعليا حالة من وحدة الساحات بمبادرتها هي. الجارديان تناولت ما يثار من جدل واسع حول أنشطة عدد من الجمعيات الخيرية البريطانية بعد الكشف عن تحويلها ملايين الجنيهات الإسترلينية إلى مؤسسات ومشاريع مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية. تأتي هذه التطورات في وقت يتزايد فيه التدقيق داخل بريطانيا وأوروبا بشأن مصادر تمويل الأنشطة المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية. آفة القوارض التي ترهب غزة، عنوان في فاينانشال تايمز عبد العالي، تسلط فيه الصحيفة الضوء على أزمة داخل مخيمات النزوح، حيث أدى الدمار وتراكم الأنقاض والنفايات إلى تعطل شبكات المياه والصرف الصحي، أدى ذلك إلى انتشار القوارض والحشرات بين مئات آلاف النازحين.
1: خلدون، كيف قرأت الصحافة الصينية زيارة الرئيس الصيني لبيونغ يونغ وهذه الزيارة التي لا تزال متفاعلة؟
0: زيارة شي جين بينغ لبيونغ يانغ انتهت، ولكن وقعها على المنطقة والعالم يبقى حتى إشعار آخر بحسب تفاعل الصحافة. صحيفة الشعب الصينية قدمت الزيارة بوصفها لحظة انطلاق من نقطة تاريخية جديدة في مسار علاقات يربطها رصيد تاريخي عميق وأساس سياسي متين وروابط عاطفية راسخة بين الحزبين والدولتين، مع أن الصحيفة ركزت في تقريرها على المنفعة المتبادلة والتكامل الاقتصادي، فهي ربطت الزيارة بسياق أمني أوسع مستوحى من حديث الرئيسين عن إدارة المنطقة. صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست قالت إن بيونغ يانغ لا تستطيع الاستغناء عن الدعم الاقتصادي الصيني رغم انفتاحها المتسارع على موسكو. وذكرت الصحيفة أن غياب ملف نزع السلاح النووي هذه المرة عن الخطاب العلني يعكس تحولا في الأولويات لصالح تثبيت الردع الكوري الشمالي ضمن منظومة أوسع من التعاون الصيني الروسي. هذا ما في جولتنا عبد العالي.
1: خلدون زين الدين، شكرا لك. مستمعنا الكرام، نلتقي اللحظة مع بولي هاشم العلوي في الجزء الأول من يوميات الفلاح.
2: يوميات الفلاح تهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم. إخواني، صباح الخير والخمير، وكلامنا في النفع والربح الكثير.
3: موضوع الأسبوع،
2: مازالين مع موضوعنا هاد السيمانه فهاد النص الاول من ميتنا، واللي هو على مشكل الحشرات اللي تيمكن تسلط على شجر الزيتون في بلادنا. واليوم ثالث حشره مهمه غادي نتكلموا عليها في هذا الموضوع، هي حشره البسيل، هذيك الحشره الصغيره اللي تتعيش في الخلف الصغير والوريقات الجداد والنواره ما حدا ما فتحاتش، وتتكون فيهم مجموعات كبار ومهمين مخيمين تحت العسل والقطن البيض اللي تيطلقوه، واللي يمكن تكون فيه عده امراض بحال مرض الكحيله اي الفيماجين. ويمكن لهاد الحشرة البسيل تعطي حتى لثلاثة ديال الجيال في العام، المهمة منهم هي الثانية اللي تتركب على الوريقات الجداد والخلف الصغير والنورة في فصل الربيع. أما المظاهر باش تيمكن تبان هاد الحشرة البسيل، فيمكن تلخص بهذاك القطن اللي تيكون ضاير بها وبالنورة والخلف فاش عايشة. والخصائر ديالها يمكن تكون من الدبولية ديال الخلف وديال النوارة بقوة المستند المال اللي فيهم، ولا قلت اللقاح النوارة بقوة العسل والقطن اللي داير بهم، ولا بالمرض ديال الكحيلة اللي يمكن يتركب على هذاك العسل اللي تطلقوا المجموعات ديالها فاش عايشة. لكن يمكننا نقولوا بأن الخطر ديال هاد البسيل قليل بزاف على الخطر اللي تيكونوه الدبانة الزيتون داكوس ولا السوسة ديال الزيتون اللي تكلمنا عليهم البارح والبارح. وهذا علاش حتى المحاربه ضده ما تتكونش خاصه به، بل المداويه ضد السوسه في الاول ديال فصل الربيع ملي تبدا الشجره تنور تتكون حتى ضد هذا البسيل، لان نفس الدواء ضد السوسه النواره يمكن تقضي بسهوله على حشره البسيل.
3: ملاحظه اليوم،
2: ملي بدينا تنتكلموا هاد السيمانه على الحشرات اللي تهلكوا الانتاج ديال الزيتون في بلادنا وفي جميع البلدان في العالم اللي عندهم الزيتون كتير، تندوب بزاف على المحاربه ضدهم بالادويه الكيماويه، لكن ما نبغيش تفوتني هاد الفرصه باش ناكد على انه كاينين طرق اخرين للمحاربه ضد هاد الحشرات قبل ما تبان عندنا في الشجر،

0: واول طريقه تجي للراس هي هذيك اللي موالفين نطبقوها عندنا في شجر الحواميد ضد الدبانه ديال السيراتيت، واللي تنديروا فيها الدواء مع شويه ديال الماده الحلوه اللي تتجبد الدبانه عندها، وهكذا اذا تنقصوا من استعمال المواد والادويه الكيماويه، ومنها تنقضيو على الدبانه قبل ما تكاثر وتدخل شوكتها في الزويتينات.
1: اما النص الثاني من يوميتنا نتلاقاو فيه من هنا نص ساعه ان شاء الله.
2: ميديا صباح الاخبار، عبد العالي الزهر.
3: مستمعينا الكرام، صباح الأخبار متواصل على ميديا وآخر فقراته توقيعات. توقيع اليوم مع المدونة. تحذر منظمة العفو الدولية من أثر نفسي صامت يرافق نظام تجديد تصاريح الإقامة في فرنسا. قلق يومي يعيشه آلاف العمال الأجانب بين أوراق مؤجلة وإقامات معلقة، كثير منهم شباب تدفعهم تطبيقات التوصيل نحو واقع اقتصادي هش. رقيق القرن الواحد والعشرين عنوان هذا الأسبوع من المدونة، توقعها سناء المسعودي.
2: لو قدر لرواد عصر الأنوار أن يعودوا اليوم إلى شوارع باريس لأصابتهم صدمة ذهول هائلة. كانوا يعتقدون أن السلاسل والقيود قد دفنت إلى غير رجعة في غياهب التاريخ، لكنهم لو أطالوا النظر في ليل العاصمة الفرنسية اليوم لشاهدوا فصلاً جديداً من فصول الاستعباد يكتب خلف واجهات التطبيقات الأنيقة. هناك تحت المطر البارد الذي يغسل أرصفة الشانزليزيه يركض مقاتلون من نوع آخر، شباب قذفت بهم الحروب فلم يجدوا في بلد القانون سوى قيد رقمي يلاحقهم على شاشات الهواتف. إنهم لا يواجهون صياطا مرئية، بل يواجهون رئيسا خفيا بلا وجه ولا قلب يدعى الخوارزمية. بنقرة واحدة يملك هذا الكائن البرمجي الصارم حق منح فرصة العمل أو سحبها. بنقرة واحدة يحول أحلام هؤلاء الشباب إلى وقود لسلسلة إنتاج لا ترحم، لا تعترف بالظروف، دوامة تعتصر الإنسان لتختزله في مجرد سطر برمجي. علاقة هذا البرمجي النرجسي بضحاياه يصعب أن تعثر عليها، لكنك ستجد تجلياتها حتماً في طلبية توصيل طعام أو في باقة ورد أو في توصيل هدية. إنه بكل اختصار نموذج للعبودية الرقمية. إذا توقفت لتلتقط أنفاسك عاقبك التطبيق، وإذا رفضت طلباً مجحفاً همشك التطبيق، وإذا سقطت من دراجتك مدرجاً بدمك نفتك الخوارزمية من ذاكرتها لتصبح خارج الحسابات. في مدينة بوردو الفرنسية وحدها 24 عاملاً فارقوا الحياة وهم يلهثون خلف طلب لم يصل، فصاروا هم الضحية وصار الجاني سطراً برمجياً خفياً لا يخضع لأي تفتيش رسمي ويقترح مبالغ مزاجية لرحلة التوصيل ذاتها. الغريب في الأمر أن هذا الغول الرقمي لم ينمو في الغابة، بل نما تحت أعين الدولة الفرنسية. التحقيقات والوثائق البرلمانية المسربة لوسائل الإعلام تقول إن دوائر القرار السياسي هي من ساهمت في تسمين هذا الغول الرقمي، والهدف تمويل حملات انتخابية. مقابل ماذا؟ مقابل عمال شباب يشتغلون بلا تأمين، بلا إقامة وبلا كرامة تحميهم، بينما تعرقل باريس حتى اليوم تطبيق التوجيهات الأوروبية التي تمنح هؤلاء الشباب صفة الموظف الحقيقي. 80 صفحة من شكوى جنائية وضعت أمام المدعية العامة في باريس تتهم هذه المنصات الرقمية بالاتجار بالبشر. هل يمكن للتكنولوجيا التي وعدت بتحريرنا أن تكون هي السجان؟ وهل يمتلك الغرب الشجاعة ليحاكم خوارزمياته قبل أن تبتلع ما تبقى من إنسانيتنا؟

بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام صباح الأخبار. أنقل لكم مستمعي الكرام تحية رضوان قداوي في الإخراج لحظات. تلتقون مع ميلاني بينتو في برنامج متى أنفو، وصباحكم في مدئة متواصل. متابعة طيبة وإلى اللقاء.

كأس العالم ليست مجرد بطولة، بل قصص تكتب، مشاعر تعاش، ولحظات يتابعها العالم بأسره. مع التغطية الخاصة لميديان ستكونون في قلب الحدث أينما كنتم. برامج خاصة مع أبرز الخبراء والمحللين، مراسلات في فقراتنا الإخبارية، كواليس ومحتوى رقمي متجدد يرافقكم طوال المنافسات. من 11 يونيو إلى 19 يوليوز تابعوا مونديال 2026 على ميديان وجميع منصاتنا الرقمية.

0: Marshmallow, Where We Go, un peu de musique pour se réveiller sur Média avant le retour de l'actualité où nous parlerons bien évidemment du coup d'envoi aujourd'hui de la Coupe du Monde. Premier match cet après-midi, Mexique, Afrique du Sud. Mais avant ça, un point sur la météo agricole.
1: سعد الله صباحكم اخواتي اخواني في الطقس ده هذا النهار ان شاء الله
2: الحال غادي يكون صافي ومشمش ولا غالب فيه صفا مع الشمس في جل النواحي في الاحياء ديالنا ما عدا في شمال الخط الدار البيضاء عارف ودفيكيك فاش غادي يكون مغيم ولا ما بين غيم وصفا ويمكن يعطي شي نشد الشتاء في الصباح في ناحيه الناظور وفي العشيه شي رعدات في الاطلس المتوسط الريح غادي صوت غربي في جل المناطق ما عدا في الريف الغرب سايس الاطلس المتوسط التافيلات والسواحل الصحراويه فاش غادي صوت شرقي القوه ديالو ما مجهدها شويه الا في درعا والمنطقه الشرقيه وبالخصوص السواحل الصحراويه الرطوبه في الجو ما بين 50 و80% في النواحي الساحليه وهابطه لقل من 50% في غالب النواحي الاخرين الحرارة وسط النهار تقريبا بحال ديال البارح 24-25 درجة في ناحية الريف ما بين 24-32 درجة في دكالة ما بين 24-33 درجة في ناحية عبدة

0: ما بين 24 و44 درجة في واد الذهب، ما بين 25 و33 درجة في ناحية السوس، ما بين 26 و28 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 29 و36 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 30 و38 درجة في الساقية الحمراء، ما بين 31 و36 درجة في ناحية اللوكوس، ما بين 32 و34 درجة في الشاوية، ما بين 33 و37 درجة في الحوز، ما بين 34 و40 درجة في ناحية التافيلات، 35 و36 درجة في ناحية سايس، ما بين 36 و38 درجة في الغرب، ما بين 36 و41 درجة في ناحية الضرعة، و37 درجة في ناحية التادلة. وفي هذا الطقس نبغي نرجع ننبه الإخوان الفلاحة اللي عندهم شجر الكليمونتين باش يردوا بالهم ما يديروش شي عملية فلاحية اللي يمكن تدفع الشجر ديالهم يطيح الحب الصغير اللي على ظهره واللي مازال ما دوش المرحلة الصعيبة ديال هاد الشهر اللي علينا. إذن إذا كانوا غادي لازم يرشوا شي دواء ولا شي أسميدة ديال الورقة خاصوا ما يديروا هاد الشي إلا في الوقات الباردة ديال النهار ويكون الرش مدروس وموالم، وحتى السقا خاصو يكون مستسل باش يلقاو العروق ديال الشجرة ندى الموالم في التربة، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: Mahfoud Woulsalek nous a rejoint en studio. Il est 7h tout de suite. Le journal Sbal Khair Mahfoud.
2: Sabah al Khair Mélanie, Sabah al Khair Moustami'in al Karam. Ahlan bikoum ila anawin al Nashra. في نسخة تاريخية وغير مسبوقة تستضيفها كل من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، كأس العالم ينطلق اليوم من المكسيك وسط ترقب عالمي لهذا العرس الكروي الاستثنائي في ملاعب أمريكا الشمالية. شبكة بي بي سي تكشف معلومات بشأن تعرض أكثر من 300 مهاجر غير نظامي للاختطاف والتعذيب في ليبيا بعد أن كانوا يسعون للهجرة إلى المملكة المتحدة الصيف الماضي. في إطار مساعيها لحصر سلاح الميليشيات بيد الدولة، الحكومة العراقية تعلن تسلمها بيانات أسلحة فصيل موال لإيران. الخطوة تأتي أسبوعاً بعد إعلان فصيلين مسلحين تسليم إدارة ألويتهما للحكومة في انعكاس لضغوط واشنطن على بغداد. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة ونبدأها بالملف الرياضي. تنطلق مساء اليوم بتوقيت المغرب منافسات كأس العالم 2026 في نسخة تاريخية وغير مسبوقة تستضيفها كل من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا وسط أجواء احتفالية وترقب عالمي لانطلاق أكبر حدث كروي عالمي. صافرة البداية ستكون من المكسيك التي تحتضن حفل الافتتاح والمباراة الأولى للبطولة وتجمع بين المنتخب المكسيكي ونظيره جنوب الإفريقي. عن الأجواء والاستعدادات المصاحبة للعرس الكروي العالمي في المكسيك نستمع لشهادة محمد ياسين الفاعل الجمعوي والباحث في قضايا التبادل الثقافي، تحدث من مكسيكو لنور الدين إيجاجان.
3: كيتسناو يعني المونديال، يعني كيتسناو يعني بشوق، هما فخورين، يعني كاين يعني الطبقة كبيرة فخورين بأن بلادهم غتستقبل ديال التالات وغيكون هنايا، وكتشوف الحماس مثلا في الشارع. الملعب جاهز، الملعب أنا بعيد عليا بعشرة دقائق، كاين كنعرف ثلاثة المغاربة راهم دانين معاهم تما يعني في دوك الاستعدادات ديال الحفل الافتتاح. غادي مزيان التيران، يعني الأمور غادا مزيانة والتيران غير عمرها غادي كيقول لك شي 86 كل شيء متوفر حاليا. هما الشعب كيبغي الكره بحالنا تقريبا، تيشوفوا بان المنتخب ديالهم ما غيمشيش بعيد، ما عندوش يعني امكانيات، ما عندهمش لاعبين يعني اللي غي يعني هما تيشوفوا. انا الاغلبيه المكسيكيين كيقولوا لي باللي المنتخب ديالهم حددتهم، يعني هنا في العاصمه غيكونوا 5 ديال الماتشات استعدادات، يعني كاينه تقريبا من 4 شهور دابا باش بداو يعني كيزوقوا المدينه. اجواء المونديال يعني باينه من تقريبا من 4 شهور، ودابا راه صافي، دابا راه كلشي ناضي ان شاء الله باش نكون موعد. واش
2: ولأول مرة في تاريخ كأس العالم لكرة القدم سيشارك 48 منتخبا في هذا المونديال، ما سيرفع عدد المباريات الإجمالية من 64 إلى 104 مباريات. وعشية انطلاق العرس الكروي العالمي الذي تحتضنه الولايات

0: الولايات المتحدة والمكسيك وكندا أزيرت جوانب تتعلق بالهواجس الأمنية ومشاكل غلاء أسعار التذاكر والنقل والإيواء. نتابع التفاصيل في تقرير يوسف شاطر.
1: مع اقتراب ضربة بداية المونديال يتصاعد حماس الجماهير وشوقها لرؤية منتخباتها ومتابعة نسخة استثنائية كما يصر رئيس الاتحاد الدولي جياني إنفانتينو على وصفها. يأتي ذلك ممتزجا هذه المرة بحالة من القلق والترقب جراء جملة من التحديات والهواجس التي باتت تفرض نفسها بقوة على الساحة. يتربع ملف الارتفاع الجنوني في أسعار التذاكر الذي جعل حلم حضور المباريات عبئا ماليا ثقيلا يفوق قدرة المشجع البسيط. هذا الغلاء غير المبرر تداعف أثره بشكل حاد مع التهاب أسعار وسائل النقل وحجز الفنادق، حيث استغلت شركات الطيران ودور الضيافة هذا الزخم السياسي لترفع تكاليف الإقامة والتنقل إلى مستويات قياسية غير مسبوقة. كما برزت أزمة التأشيرات في حالة المنتخب الإيراني الذي منع من دخول الولايات المتحدة للإقامة بشكل دائم وسيقتصر مقامه على يوم إجراء المباريات في الدور الأول، في حين شكلت حالة الحكم الصومالي عمر أرتن أوضح مثالا على هذه الصعوبات. وفي ظل هذا المشهد المعقد يتضح جليا أن نجاح هذه البطولة لن يقاس فقط بجمالية الأداء داخل المستطيل الأخضر، بل بمدى قدرة اللجان المنظمة على كبح جماح هذا الغلاء وتأمين الأجواء السليمة لكي يظل هذا الحدث عرسا كرويا ممتعا ومتاحا للجميع، لا مجرد تجربة مرهقة ماديا ونفسيا.
0: نفتح الآن الملف المغاربي ونبدأه من المغرب. أفاد بلاغ تذكيري لوزير الداخلية بأن الأجل المحدد لتقديم طلبات التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة استعدادا للانتخابات التشريعية المقبلة سينتهي يوم السبت 13 يونيو الجاري في تمام الساعة 12 ليلا. وذكر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين غير المسجلين لحد الآن والذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا والبالغين من العمر 18 سنة على الأقل أو الذين سيبلغون هذا السن في 23 شتنبر المقبل أنه يتعين عليهم تقديم طلبات تسجيلهم قبل انصرام الأجل المذكور عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة أو لدى مكاتب السلطة الإدارية المحلية التابع لها محل إقامتهم. نواصل بشأن الليبي. كشفت هيئة الإذاعة البريطانية BBC عن معلومات بشأن تعرض أكثر من 300 مهاجر كردي من العراق كانوا متجهين إلى بريطانيا الصيف الماضي للاختطاف والتعذيب والتهديد بانتزاع كلاهم قسرا، مستندة إلى شهادات حصلت عليها من بعض المفرج عنهم. المزيد من التفاصيل نتابعه من لندن ضمن مراسلة حميد الأزهري.
2: كان الأمل يقودهم نحو بريطانيا غير أن شبكات التهريب في ليبيا كانت لهم بالمرصاد. أكثر من 300 شاب كردي عراقي وجدوا أنفسهم رهائن داخل مجمع محصن، وبحسب شهادات متطابقة طالب الخاطفون ذوي المحتجزين بفدية بلغت $5,000 عن كل شخص، مهددين بانتزاع كل من يعجز ذووه عن السداد، كما تقول الصحفية سيو ميتشل التي تولت التحقيق في هذا الموضوع.
3: سمح لنا أحد الأهالي بالتقاط صورة لجسد ابنه فأرسلتها إلى جراح أعرفه هنا في بريطانيا، رد علي فورا مؤكدا أن موقع الجرح يتطابق مع مكان إجراء الشق الجراحي للوصول إلى الكلية.
2: المال الأوروبي أسهم في هذه الكارثة كما يقول تيم إيتون الباحث المتخصص في الشأن الليبي لدى مركز تشاتام هاوس للأبحاث.
4: عندما شددت الدول الأوروبية إجراءاتها لمكافحة الهجرة بدأت في تمويل مراكز الاحتجاز وتوفير برامج التدريب والمعدات في ليبيا، غير أن القائمين على هذه المراكز راحوا يحتجزون المهاجرين ويسخرونهم فعليا كعمالة قسرية زاهدة الكلفة.
2: الشهادات الصادمة تؤكد أن 180 شخصا حرموا من ضوء الشمس 6 أشهر متواصلة. لميديا حميد الأزهري لندن.
0: في تطورات التصعيد الأمريكي لإيران، أعلن الجيش الأمريكي فجر اليوم الانتهاء من أحدث موجة ضربات ضد إيران استهدفت قدرات المراقبة العسكرية وأنظمة الاتصالات ومواقع الدفاع الجوي. كما أعلن من جانبه الحرس الثوري الإيراني أنه أطلق صواريخ باليستية على مركز قيادة أمريكي في الأردن ردا على غارات جوية أمريكية استهدفت

0: إيران. نختم من العراق. أعلنت بغداد أمس تسلمها بيانات متعلقة بأسلحة وعناصر فصيل مسلح موال لإيران في أول تنفيذ ملموس لخطة حصر سلاح المجموعات المقربة من طهران في يد الدولة العراقية. الخطوة تأتي بعد أسبوع من إعلان فصيلين آخرين تسليم إدارة ألويتهم المسلحة ضمن هيئة الحشد الشعبي الرسمية للحكومة العراقية، في انعكاس لضغوط تمارسها واشنطن على بغداد لضبط سلاح فصائل مصنفة إرهابية أمريكيا. يعلق على هذه التطورات الكاتب الصحفي العراقي أسعد الزلزلي، تحدث من باريس لنور الدين كشان.
1: هناك نوعين من الفصائل المسلحة، الفصائل التي اندمجت سياسيا، والفصائل الأخرى هي الفصائل العقائدية المرتبطة بخارج الحدود والتي ترفض بأي شكل من الأشكال نزع سلاحها، وتكرر وتعلن صراحة وجهارا بأنها لن تنزع هذا السلاح، وأنها مستعدة حتى لشراء السلاح من باقي الفصائل التي أعلنت يعني موافقتها على الاندماج أو نزع السلاح. نتحدث عن الشق السياسي، الفصائل المسلحة التي أعلنت نزع السلاح والاندماج بالقوات الأمنية، وهي حتى الآن ربما فصيلين أو ثلاث. إذا ما تحدثنا عن ما يعرف بالفصائل الولائية، هناك عصائب أهل الحق، وهناك كتائب الإمام علي، ومن خارج الفصائل الولائية هناك التيار الصدري. التيار الصدري هذه ليست المرة الأولى الذي يعلن فيها عن تخليه عن السلاح وأنه مستعد لأي مبادرة أو بادرة حسنية، لكن الفصائل الولائية المندمجة في السياسة أنا أعتقد بأنها ليست إلا مراوغة وليست إلا محاولة للخلاص من الفترة الحالية التي يوجد فيها ترامب على سدة الحكم في أمريكا، فبالتالي هي نزعت قميص وارتدت قميص آخر. هذا نزع السلاح هذا للفصائل المسلحة المنضوية سياسيا هو شكلي وليس واقعي. الفصائل معتمدة على أفرادها في ضمان بقائها.
0: بهذا إذن ينتهي عرض السابعة. في ختامه الكلمة تعود مباشرة إليك ميلاني.
2: Merci Mahfoud El Salek pour ce journal. On vous retrouve dans une heure pour un nouveau point sur l'actualité. Et maintenant, tour d'horizon sur les dernières informations sportives. C'est Sport Matin avec Youssef Chater. Et bonjour Youssef.
3: Bonjour ميلاني.
2: Et une petite question ce matin pour vous. Est-ce que vous êtes prêt?
3: Bien sûr.
2: Et oui, c'est aujourd'hui que débute la grande messe du ballon rond, la Coupe du Monde, qui débute cet après-midi.
3: تنطلق اليوم منافسة كأس العالم 2026 بعد انتظار طويل. صباح الخير مستمعينا الكرام، وصباح مختلف في الولايات المتحدة. كندا والمكسيك حدث تاريخي تستضيفه هذه الدول بشكل مشترك، وذلك بعد نحو 8 أعوام من اختيار الدول الثلاث لاستضافة البطولة، النسخة الأكبر في تاريخ كأس العالم من حيث عدد المنتخبات المشاركة، ما يمنح البطولة طبعا استثنائيا ويزيد من حجم التنافس على اللقب العالمي. تمهيد للبطولة في موضوع فؤاد الحناوي.
4: ويلكم من واشنطن، بيانفينو من مونريال، ثم بيانفينيدو من مكسيكو، هكذا ستصيح حناجر الأمريكيين الكنديين والمكسيكيين وهم يستقبلون المولعين بالمستديرة الساحرة في هذه النسخة الجديدة من كأس العالم، نسخة استثنائية وفريدة من نوعها، وتجسد بالملموس أنها الرياضة الأكثر شعبية على البسيطة. نسخة استثنائية لأنها المرة الأولى التي ستتضافر جهود 3 دول من أجل تنظيم هذا العرس الكروي العالمي، وهي الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك، فاتحة بذلك عهدا جديدا سارت على نهجه دول أخرى كالمغرب، إسبانيا والبرتغال، والتي قدمت هي أيضا ملفا مشتركا لتكون قبلة للعالم في العام 2030. نسخة استثنائية أيضا لأنه تم رفع عدد الدول المشاركة إلى 48 منتخبا في خطوة جريئة من الفيفا، مباريات أكثر، تشويق أكبر، مع فتح أبواب المشاركة ولأول مرة في وجه منتخبات مغمورة ككوراساو، الأردن وأوزبكستان، مباريات أكثر ربما لفرجة أكبر بين مدارس كروية متباينة مختلفة ومنتخبات كل واحد منها سيحط الرحال بغايات مغايرة وأهداف متباينة لكرة تأثر القلوب والأفئدة.
3: ومع اقتراب ضربة بداية المونديال، يتساعد حماس الجماهير وشوقها لرؤية منتخباتها ومتابعة نسخة استثنائية، كما يصر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو على وصفها، يأتي ذلك ممتزجا هذه المرة بحالة من

من القلق والترقب جراء جملة من التحديات والهواجس لعل أبرزها الجانب الأمني خصوصا بالإضافة إلى الجانب التنظيمي وارتفاع أسعار

0: الولايات المتحدة الأمريكية على غرار الحكم الصومالي عمر عبد القادر أو لبعثة المنتخب الإيراني واللاعب العراقي أيمن حسين، إلى جانب عديد الحوادث والإجراءات التنظيمية الصعبة والمعقدة. مونديال صعب، مونديال ب 48 منتخبا ب 104 مباراة بين ثلاث بلدان في توقيت صعب بالنسبة لشمال إفريقيا وأوروبا وحتى الشرق الأوسط. يعني متى سيشاهد الناس هذه المباريات؟ طبعا التباعد الجغرافي، عدد كبير وكبير جدا من المباريات. مونديال كل تناقضات، لا أدري إن كان سينجح حقا هذا المونديال الثلاثي، لا أدري إن كان سنتمتع فعلا بكرة القدم في هذا المحفل الدولي. أتمنى أن تنجح المنتخبات العربية في تقديم أفضل ما لديها. المنتخب المغربي أعتبره واحد من أفضل المنتخبات المرشحة للعب الأدوار الأولى، إلى جانب منتخبات عديدة وقوية كالمنتخب الإسباني والمنتخب الفرنسي والألماني والإنجليزي وحتى المنتخب البرازيلي، إلى جانب حامل اللقب الأرجنتين. يعني هذا المونديال مفتوح على كل الاحتمالات الممكنة بالنسبة لصراع التتويج.
1: وتتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى ملعب أستيكا التاريخي في مكسيكو الذي يستضيف المباراة الافتتاحية ليصبح أول ملعب في التاريخ يحتضن افتتاح ثلاث نسخ مختلفة من المونديال بعد 1970 و1986، ويسهل المنتخب المكسيكي مشواره في البطولة بمواجهة جنوب إفريقيا ضمن المجموعة الأولى وسط آمال جماهيرية كبيرة بتحقيق مشاركة تاريخية لهذا المنتخب. هل يعتبر المكسيك مفضلا في هذه المواجهة بالنظر لعاملي الأرض والجمهور؟ المدرب المغربي سمير عجام يتحدث.
2: فبكل تأكيد ستكون لصالح المكسيك لعدة اعتبارات، فنظرا لأنها سوف تلعب على ميدانها وأمام ستكون مؤازرة بجمهورها، فالمكسيك أعتقد على أنها غادي تكون الأقوى في هذه المباراة، لأنها بحال اللي قلت لك فهي متعودة على هذه الأجواء، لأن ما نساوش بلي المكسيك سبق لها انضمات كأس العالم في 1970 وكذلك 1986، فأعتقد على أنها هاد يعني مباريات هاد المرحلة هذه فستتجاوزها بتنظن ببساطة. لماذا؟ لأن المجموعة التي تتواجد فيها واللي كتضم جنوب إفريقيا وكوريا الجنوبية وكذلك تشيك، أعتقد على أن عندها الإمكانيات باش يمكن لها تجاوزها يعني بسهولة، فهي ما غادي تبغيش تطيح في نفس المطب اللي طاحت فيه في كؤوس العالم اللي كانت نظمتها، لأن العقدة اللي عندها وهي أنها دائما كانت ما كتخرج في ربع النهاية، ولهذا فأنا أرشحه بكل بساطة أنه يعني سوف يتصدر هذه المجموعة، وأيضا على أنه بإمكانه الذهاب بعيدا في هذه الدورة هذه. لماذا؟ لأن هذه الدورة غادي تعرف صعوبات كثيرة من حيث التنقل وأن يعني صعوبات في المناخ، فهذا ولهذا في المنتخبات التي ستتأقلم بسرعة وأن اللي عندها متعودة على هذه الأجواء أعتقد هي التي ستذهب بعيدا في هذه الدورة.
1: مباراة المكسيك جنوب إفريقيا أمسية اليوم انطلاقا من الساعة 8 بالتوقيت المغربي، ثم فجر الجمعة مباراتان، المنتخب الكوري الجنوبي يواجه جمهورية التشيك وكندا أمام البوسنة لحساب المجموعة الثانية، وما يهمنا أكثر المنتخب المغربي يواصل استعداداته وسط غياب نسيل المزراوي وأنس صلاح الدين وشمس الدين الطالبي عن الحصة التدريبية التي أجريت الأربعاء في وقت عين الاتحاد الدولي لكرة القدم طاقم تحكيم بقيادة الحكم سلوفيني سلافغو فينتشيتش لإدارة مباراة السبت على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي بين المغرب والبرازيل في آخر التحضيرات للمونديال. فازت البرتغال على نيجيريا بهدفين لواحد في مباراة ودية عرفت حضور النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أساسيا، سجل بيدرو نيتو وفرانشيسكو كونسيساو أهداف المنتخب البرتغالي الذي يعتبر من المنتخبات المرشحة. وبعيدا عن كأس العالم، اقترب فريق نيويورك نيكس من التتويج بلقب كرة السلة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين للمرة الأولى منذ عام 1973 بعدما حقق فوزا تاريخيا على سان أنطونيو سبيرز بفارق نقطة واحدة في المباراة الرابعة بعد الكثير من الإثارة والتشويق. بهذا نصل مستمعينا الكرام لنهاية هذا العدد من صباح الرياضة، بقية أوقات ممتعة على أمواج ميديا، إلى اللقاء.
3: ميديا إفريقيا لكل الأجيال، صوت لإفريقيا.

0: حضور المنتخب المغربي هنا في أمريكا كيخلينا إحنا كجالية نعيشوا أجواء خاصة، وكنحسوا بواحد الإحساس زوين بزاف، وأنا شخصيا متحمسة بزاف بزاف، وكنتمنى نشوف أداء قوي يشرف المغرب ويعطي صورة زوينة على بلادنا وشعبنا.
1: مع انطلاق صافرة البداية تبدأ بطولة لا تختبر فقط جاهزية المنتخبات، بل أيضا قدرة الدول المستضيفة على تنظيم حدث يتابعه ملايين الأشخاص حول العالم. من واشنطن، إكرام بن عائشة لمديا.
2: افتتاح كأس العالم والمباراة الأولى ستحتضنهما مساء اليوم المكسيك، وستجمع المباراة الافتتاحية منتخب البلد المضيف بمنتخب جنوب إفريقيا. إلى ذلك، وصل المنتخب المغربي لكرة القدم أمس في نيوجيرسي استعداداته قبل بدء مشواره في كأس العالم 2026 بمواجهة البرازيل، وذلك برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة. وفي أجواء يسودها التركيز والهدوء، أجرى أسود الأطلس حصة تدريبية تميزت بانخراط قوي لجميع اللاعبين الحاضرين. تسببت مباريات المونديال في نسختها الجديدة في حالة من الارتباك لمسير المقاهي بالمغربي وروادها الذين اعتادوا متابعة المباريات فيها بحكم فارق التوقيت في نقل المقابلات، ومع ذلك يصر المهنيون على مواكبة هذا الحدث لا سيما مباريات أسود الأطلس بتعبئة ومواكبة خاصة. النموذج نسوقه من العاصمة الرباط في هذا الروبورتاج لمراسلنا عادل الزبيري.
3: مع بداية العد العكسي لصافرة المباراة الأولى في نهائيات كأس العالم، المقاهي الرئيسية في شارع محمد الخامس في العاصمة الرباط حركية لا تتوقف وقرارات مختلفة حول الاستمرار في الاشتغال ليلا لتمكين الرباطيين من مشاهدة المونديال.
4: بغض النظر على التوقيت اللي ما مسلكش الأغلبية ديال الناس اللي في الميدان، وبالخصوص في هذه المناطق الاداريه،
5: الماتش ديال المنتخب اللي يقدروا ندوزوا، اللي غيكونوا شويه غيساليو شويه بكري، غيبداو مع 11 يعني تقريبا ديك الوحده، واخا شويه معطلوا، ولكن الزبناء يبغيو يتفرجوا، نضطروا نقلوا المباراه واخا يكونوا معطلين شي شويه.
3: يقف جمهور العاصمة الرباط وراء المنتخب المغربي لكرة القدم في رحلته الجديدة في مباريات الدور الأول في ملاعب الولايات المتحدة الأمريكية. الجمهور الرباطي ينتظر النتائج الإيجابية بين المنازل وبين المقاهي.
6: الدار ترانكيل بوحدي بالريد داتاي والتلفازة قدامي وصافي،
7: ونتمنى لهم التوفيق وديما يربحوا وديما مغرب.
6: هيكون ان شاء الله زوين.
7: بعد المرات كتعجبني القهوة، تعجبني نتفرج في القهوة.
3: من المرتقب أن تجد مباريات كأس العالم أصداء في مقاهي العاصمة المغربية، وفي حال ذهاب أسود الأطلس بعيدا في المونديال، المقاهي تتحول إلى مدرجات للتشجيع ولو في ساعات متأخرة من الليل. عادل الزبيري من الرباط لإذاعة ميديا.
2: إلى ملف التطورات بالشرق الأوسط، أعلن الجيش الأمريكي فجر اليوم الانتهاء من أحدث موجة ضربات ضد إيران استهدفت قدرات المراقبة العسكرية وأنظمة الاتصالات ومواقع الدفاع الجوي. كما أعلن من جانبه الحرس الثوري الإيراني أنه أطلق صواريخ باليستية على مركز قيادة أمريكية في الأردن ردا على غارات جوية أمريكية استهدفت إيران. في المتابعة عبد العالي الزهر.
8: ضربات صاروخية مكثفة وجهتها الولايات المتحدة ضد إيران ب49 صاروخ توماهوك استهدفت القوات الأمريكية قدرات المراقبة العسكرية الإيرانية وأنظمة الاتصالات ومواقع الدفاع الجوي، فيما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه ضربات أقوى في حال رفض طهران الشروط الأمريكية لإنهاء الحرب، كاشفا في الوقت ذاته عن تلقيه اتصالا هاتفيا مباشرا من قادة إيرانيين لطلب وقف القصف الجاري. في المقابل، تمثل الرد الإيراني بإعلان الحرس الثوري عن تنفيذ موجتي عمليات استهدفت 18 هدفا للجيش الأمريكي في قاعدتي علي السالم وأحمد الجابر الجويتين في الكويت، إلى جانب قصف قاعدة الشيخ عيسى والأسطول الخامس في البحرين واستهداف مركز القيادة والسيطرة في قاعدة الأزرق بالأردن ب12 صاروخا باليستيا. وعلى مضيق هرمز، أعلنت القوات الإيرانية ضرب سفينتين في الممر المائي وإغلاق المضيق بالكامل، وهو ما نفته واشنطن جملة وتفصيلا. في الخليج تصدت منظومات الدفاع الجوي الكويتية لأهداف جوية

0: إيرانية، ما دفع بالسلطات إلى إغلاق الأجواء وتعليق حركة الطيران مؤقتا وتحويل الرحلات إلى مطارات بديلة، قبل أن تعلن الهيئة العامة للطيران المدني الكويتي لاحقا عودة الحركة الجوية.
1: أعلنت وزارة الداخلية البحرينية اليوم إصابة طفلة في 11 من العمر بجروح طفيفة جراء ما وصفته العدوان الإيراني الآثم على البحرين، مضيفة عبر منصة إكس أن عددا من المركبات احترقت وتضررت منازل في مدينة حمد والعاصمة المنامة إثر سقوط شظايا ناتجة عن اعتراض وتدمير مسيرات إيرانية. من جانب آخر، أعلن وزير الشحن البحري الهندي مقتل 3 بحارة هنود إثر غارة أمريكية على ناقلة نفط قبالة سواحل عمان. وعلى إثر التصعيد بين واشنطن وطهران، دعت باكستان وتركيا اليوم الأطراف المتنازعة بالشرق الأوسط لضبط النفس مع التأكيد على أهمية الحوار، وذلك خلال اتصال هاتفي بين وزيري خارجية البلدين. إلى الشأن المغربي الآن، أجرى وفد من المرصد الوطني للاتصال بالنيجر أمس زيارة تفقدية لمقر قناة وإذاعة ميديا بطنجة بهدف الاطلاع على تجربتهما وتبادل الخبرات في المجال الإعلامي. الزيارة تأتي غداة توقيع رئيسة الهيئة العليا للاتصال السمع البصري لطيفة خرباش ورئيس المرصد الوطني للاتصال بالنيجر إبراهيم مانزو ديالو بالرباط على اتفاقية إطار للشراكة بين المؤسستين. في تصريح لميديا، شدد رئيس المرصد الوطني للاتصال بالنيجر على أهمية تملك إفريقيا سرديتها الإعلامية الخاصة انطلاقا من خصوصياتها وتجاربها تجنبا للتضليل والفبركة. نستمع إلى تصريح إبراهيم مانزو ديالو رئيس المرصد الوطني للاتصال بالنيجر.
2: للأسف تروى قصصنا اليوم من قبل الآخرين، وعلى صفحات تجربتنا يدون تاريخنا بأقلام غيرنا، ولهذا قررنا أن نستعيد زمام السرد وأن نملك روايتنا الخاصة، روايات تعبر عنا، تروى بلساننا ولأجلنا، بعيدا عن السرديات المفبركة أو البعيدة عن واقعنا أو تلك التي تقدم عبر وسطاء وبمواضيع لا تعكس حقيقتنا. لدينا في بلداننا وقائعنا وتجاربنا الخاصة، وسنرويها نحن بطريقتنا وبمنظورنا. لدينا أيضا إنجازات حقيقية وسنقدمها ونحكي عنها بأسلوبنا بعيدا عن أي خلط أو تشويه. لذلك اتخذنا قرارا واضحا باستعادة سردنا الإعلامي وهويتنا في الحكي. فجيل اليوم ليس كجيل الأمس، ومع تطور العالم الرقمي وتسارع الأحداث أصبح الفضاء السيبراني واقعا معقدا بل وخطرا أحيانا. لذلك لا بد من فهمه وإتقانه وتملكه مع الاستفادة في الوقت نفسه من إمكاناته الإيجابية.
1: ونبقى دائما في طنجة. انطلقت أمس عملية مرحبا 2026 لاستقبال المغاربة المقيمين بالخارج تنفيذا للتعليمات الملكية الرامية إلى تسهيل ولوجهم لأرض الوطن عبر مختلف نقاط العبور وفي طليعتها ميناء طنجة المتوسطة. مؤسسة محمد الخامس للتضامن بتعاون مع باقي المتدخلين بميناء طنجة المتوسط فعلت ترتيبات متكاملة موجهة لاستقبال ومرافقة المغاربة المقيمين بالخارج ومواكبتهم خلال مختلف في مراحل السفر لتسهيل المساطر الإدارية والجمركية، إلى جانب تقديم خدمات المساعدة الطبية والاجتماعية. نتابع التفاصيل ضمن روبورتاج عثمان الطاهري أحد مفدي ميديا إلى ميناء طنجة المتوسطة.
3: من ميناء طنجة المتوسط انطلقت نسخة جديدة من عملية مرحبة، ومعها بدأت أفواج أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج تتوافد على أرض الوطن لقضاء العطلة الصيفية بين الأهل والأحباب. مشاهد الفرح والحنين كانت حاضرة بقوة منذ اللحظات الأولى لوصول البواخر.
4: فرحانين باش ندوزو السيارة الباكاسيونيس.
5: كيفاش دازت العملية؟
4: كلشي مزيان الحمد لله.
6: دازت العملية موفقة، اللهم يسير الأمور مزيانة،
7: استقبل مزيان، الباركور نقي الحمد لله، كل شيء مزيان. الشباب هنا لقينا الشباب ديال استقبال مزيان، عملية مرحبا صافا مزيان والحمد لله.
5: استقبلونا مزيان، لقينا شنب نقايا، الماكله زوينه، ايوا هادشي اللي كاين. المهم حنا باغيين نمشيو لبلادنا.
3: عمليه مرحبا 2026 تواكب كما في النسخ الماضيه هذا التدفق الكبير للجاليه المغربيه من خلال منظومه متكامله من الخدمات والبرامج، كما يشرح عمر موسى عبد الله المكلف بالمشاريع بمؤسسه محمد الخامس للتضامن.
8: هذه العمليه هذه انها كتعبر على

لكل رياضي حلم ولكل حلم بوديوم يليق بوهجه. بين لحظتي الهزيمة والمجد تكتب حكايات لا تنقلها الشاشات بل تحفظها الذاكرة. هنا نرصد الشغف، نصغي إلى نبض الساحات ونرافق كل من صعد أو يستعد للصعود. بوديوم من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من التاسعة صباحا على ميديا.

0: عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma وفي مكاتب التسجيل المفتوحة طيلة أيام الأسبوع.
1: Matin Info, Mélanie Pinto.
2: Vous êtes bien sur Médien. Merci à vous pour votre fidélité. Matin Info, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci Ardoan à la réalisation. Encore une fois ce matin, rendez-vous demain à partir de 6h30. L'actualité par contre, ça continue. Tout de suite, la synthèse de l'actualité de 9h, présentée ce matin par Abdlali Ezzar. Sabah al-Khair, Abdlali.
3: Sabah al-Nour, Mélanie. نستهل الموجز بتطورات الشرق الأوسط، تصعيد ميداني جديد بين إيران والولايات المتحدة بعد أسابيع من التهدئة، حيث شنت الولايات المتحدة فجر اليوم موجة ضربات جديدة على إيران استهدفت قدرات المراقبة العسكرية الإيرانية وأنظمة اتصالات ومواقع الدفاع الجوي. في مقابل ذلك أعلنت طهران ضرب قواعد عسكرية في الكويت والبحرين والأردن وإغلاق مضيق هرمز أمام حركة الملاحة بالكامل. إيران توعدت بأنه سيتم استهداف أي سفينة تحاول عبور مضيق هرمز. وفي ارتدادات هذا التصعيد على منطقة الخليج العربي، على الجيش الكويتي أن منظوماته الدفاعية تصدت لأهداف جوية إيرانية، فيما أعلنت الهيئة الجوية في البلاد إعادة فتح مجالها الجوي أمام حركة الطيران بعدما تسببت الهجمات الإيرانية في إغلاقه مؤقتا. وفي البحرين أعلنت وزارة الداخلية إصابة طفلة في 11 من العمر بجروح طفيفة وتضرر منازل في المنامة جراء الضربات الإيرانية. وفي مضيق هرمز أعلنت الحكومة الهندية مقتل البحارة 3 المفقودين جراء هجوم أمريكي على سفينة قبالة سواحل عمان. وأعلنت إسلام أباد أن المسؤولين الباكستانيين سيواصلون جهود الوساطة لإنهاء الحرب بين واشنطن وطهران على الرغم من التصعيد الأخير. وعلى وقع هذا التصعيد في المنطقة، واصلت أسعار النفط ارتفاعها بأكثر من دولارين للبرميل اليوم، وصعدت العقود الآجلة لخام برينت بنحو 2.5% لتصل إلى أكثر من 95 دولارا للبرميل. طالبت 22 دولة من بينها الولايات المتحدة ودول أوروبية إيران اليوم بتوقف عن مهاجمة أفراد على أراضيها، وأفاد بيان مشترك على أن هذه الدول أن محاولات قتل أو اختطاف أو مضايقة أو ترهيب أو مهاجمة أشخاص على أراضي هذه الدول بأي شكل كان سيقوض السيادة الوطنية والمعايير الدولية، مضيفا أن هذه الإجراءات يجب أن تتوقف فورا. وجهتنا أوروبا، حيث استخدمت الشرطة في إيرلندا الشمالية مساء أمس مدفعا مائيا لتفريق متظاهرين بالقرب من بلفاست التي شهدت شغبا لليلة الثانية على التوالي بعد عملية طعن وجه الاتهام إلى لاجئ سوداني بارتكابها. في منطقتنا المغاربية في المغرب، أفاد بلاغ تذكيري لوزير الداخلية بأن الأجل المحدد لتقديم طلبات التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة استعدادا للانتخابات التشريعية العامة المقبلة بالنسبة للمواطنات والمواطنين غير المسجلين لحد الآن في اللوائح الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا سينتهي يوم السبت المقبل 13 يونيو في تمام الساعة 12 ليلا. في الرياضة، تتجه أنظار عشاق كرة القدم من أنحاء العالم إلى ملعب أستيكا الشهير في مكسيكو سيتي اليوم، حيث تنطلق منافسات كأس العالم بحفل افتتاحي استثنائي يسبق مباراة المكسيك وجنوب إفريقيا. وتحمل النسخة الحالية العديد من السوابق التاريخية، تقام للمرة الأولى في 3 دول: الولايات المتحدة، المكسيك وكندا، كما تشهد لأول مرة 3 حفلات افتتاح منفصلة، بحيث تستضيف كل دولة احتفالها الخاص بالتزامن مع انطلاق مبارياتها الأولى في البطولة. بهذا الخبر نصل إلى نهاية الموجز، في أمان الله.
1: La Coupe du Monde se joue sur le terrain et se décrypte sur Média. Dans l'autre match spécial mondial, nos experts apportent leurs précieuses connaissances et leurs inestimables analyses pour nous éclairer.
4: Il n'y avait pas beaucoup d'enjeux sur ce match entre City
5: pour la Coupe du Monde et
1: débats, tactiques et anecdotes.
6: Ce qui est sûr,
1: du lundi au vendredi à partir de 16h, retrouvez aussi la version de l'autre match week-end chaque samedi et dimanche à partir de 13h sur Média.

0: privilège de l'excellence. Vivez votre rêve sur route grâce aux offres inédites des journées portes ouvertes les 13 et 14 juin dans tout le réseau Tonejma. Profitez de l'offre de reprise pour votre véhicule actuel.
1: في الكورة كيقولوا الفريق فيه 11 لاعب، حنا ماشي 11، حنا 40 مليون وما يهمناش شكون اللي قدامنا وشكون الفريق اللي ضدنا، حنا مغاربة وهذا هو الرباح.
2: الرباح مع عروض المشجعين د مرجان، سارعوا باش تستافدوا من هاد العروض. مرجان ديما رابحين. مرجان
3: جيبي جيكا.
4: سلام، عندي بروجي مي البيدجي ان بو سيري.
5: الا عندك طموح عندنا الحلول. بانكو فابريكا كتوفر لك ان فينانسمون بيرسوناليزي و ان باك كومبلي فابور
4: و بور لي زوبيراسيون كورانت.
5: عندك دي زافونتاج اكسكلوزيف باش تطور البيزنس ديالك.
4: مزيان هادشي، مي صراحه لا جيستيون دو مون بروجي خلعاني شويه.
5: عندك ان اوتي جيستيون اون لين فابور و دو نيتوركينغ و دورات تكوينيه على طول العام.
6: بور بلوس دانفورماسيون بانكو فابريكا بوا ام ا او 0522 42 15 43.
7: افيك بانكو فابريكا كاين الحل. ميديا الدار البيضاء 99.6، الرباط 97.5،

0: يقدم لكم هذا البرنامج من طرف بنك اوف افريكا.
1: مع بنك اوف افريكا ديما كاين الحل.
0: ميديا بوديوم.

0: Welcome من واشنطن, bienvenue من موريال, و bienvenido من مكسيكو. هكذا صاحت وتصيح وستصيح حناجر الأمريكيين والكنديين والمكسيكيين, وهم يفتحون أدرعهم من أجل استقبال العالم, وهم يحتضنون أكبر تظاهرة كروية في العالم, كأس العالم. نحن أيضا نفتح أيدينا, نفتح أبواب استوديوهاتنا على مصراعيها لنستقبلكم في برنامجكم اليومي بوديوم, الذي سيحمل ولمدة 40 يوما اسم بوديوم المونديال في فسحة زمنية نعبر معكم خلالها المحيط الأطلسي, يستقبلون هناك تمثال الحرية بشعلته لكي ننير لكم الطريق لمواكبة حصرية للعرس الكروي العالمي الذي يخطف قلوبنا قلوبكم كل 4 سنوات. وبطبيعة الحال في هذه المواكبة الحصرية ومع هذا الديكور الجديد ومع هذا الإخراج الجديد لبرنامجكم بوديوم, حلة جديدة إذن بالنسبة لبرنامجكم. ويرافقني في هذه الصبيحة سمير أجام. أهلا سمير.
1: صباح النور أخي فهد.
0: تحية ثانية بعد تحية صباح لما وصلت يا صباح إلى المؤسسة.
1: طبعا.
0: مرحبا مرحبا بالعائد بالعائد نزار.
1: صباح الخير
0: نزار. صباح النور.
1: صباح الله بالنور.
0: صباح الأنوار صديقنا نزار الذي يعود إلينا في التظاهرات الكبرى, كان معنا بطبيعة الحال في كأس إفريقيا للأمم. جد جد جد فخورين وجد مسرورين بطبيعة الحال أن نستعيدك لكي تكون معنا طوال هذا المونديال. بطبيعة الحال كلنا كما ذكرت ننتظر هذا الحدث كل 4 سنوات, هو الحدث الذي جعلنا نحب ونعشق كرة القدم منذ الصغر, ونحن نعيش لحظات تاريخية, لحظات خالدة بالنسبة لكرة القدم العالمية. مرحبا نزار.
2: صباح الخير فؤاد. صباح الخير سمير. صباح الخير لجميع المشاهدين والمستمعين والمتابعين على المنصات الاجتماعية. أنا سعيد جدا بالعودة إلى هذا الاستوديو الجميل.
0: نعم. وبطبيعة الحال نزار يعني جيتي بالبارح في وقت متأخر حتى الساعة 12 ليلا, وفقتي في وقت مبكر اليوم أيضا.
2: تقريبا ما في نوم يعني.
0: ما في نوم. وانت اخترتي مهنة متاعب يا نزار.
2: هذه هي مهنة المتاعب.
0: مهنة المتاعب. ونصيح صديقنا نزار دائما متعود بالنظر الرحلة دياله بطبيعة الحال الطويلة في عالم المستديرة وكإعلامي جد جد متميز. سمير مرحبا بك مجددا في برنامج بوديوم المونديال. انا راه مقاش بوديوم دابا عزلنا لي واحد سميه جديده. كي جاتك الاجواء بعدا؟ كي جاك الديكور؟ كي
1: جاك هو انا صباح النور بحال اللي قلتي. وصباح النور ومرحبا مره اخرى باخي نزار اللي توحشنا. وانا راه باقي تنعي القبعه ديالي.
0: لا لا ما لا لا
1: دابا القبعه راه ما غنمشيش من هنا حتى يجيب لي القبعه ديالي. بطبيعه الحال صباح النور مرحبا بكل المشاهدين والمستمعين والمتابعين. وانا اجت نشوفك فؤاد في هذه الحله الجديده. واش حنا غنحيدوا الكراسون؟
0: لا لا
1: راه شويه ندورو شي ماتش هنايا عندك الا بغيتي.
0: لا انتم بقاو جالسين وانا غنوقف على شغلي. انا واقف على شغلي دابا ما بقاش نجلس. والكره راه كاينه كما قال.
1: هذا ماشي وقت الجلسه فؤاد.
0: لا صديقنا يوسف المخرج قال لك الكره هي راه كنشوفوها هنايا موجوده, خصنا غير كاس العالم راه هي تما حتى هي تضيء هذا الاستوديو وهذا الفناء. ديكور جديد نزار مقارنه بال
2: كل شيء تغير
0: اليوم القديم.
2: كل شيء تغير.
0: كل شيء تغير.
2: كل شيء تغير. انا تفاجات. انا حتى كنت رايح الاستوديو الاخر جابوني قالوا لي تعال تعال
0: تعال
2: وين رايح؟
0: بطبيعه الحال
2: جابني سمير قال لي لا تغير كل شيء.
0: كنذكر دائما اصدقائي نزار وسمير كنحاولوا اننا نقدموا ماده اعلاميه راقيه. بطبيعه الحال الاجواء جميله وديكور راقي جدا حديث يضاهي كبريات القنوات العالميه. ونحن اصلا نحن قناه عالميه, لا ميدي ان تي في ولا ميدي ان راديو. بالنسبه للناس اللي كيسمعونا والناس اللي كيسمعونا هم كثر. مرحبا بكم اذا مجددا مستمعينا ومتابعينا ومشاهدينا في هذا البرنامج, برنامج بوديوم اللي كما ذكرنا غادي يواكب كل شاده كل فاده كل ما يتعلق بكره القدم هناك في امريكا الشماليه, باش ما نبقاوش نقولوا الولايات المتحدة الأمريكية, كندا والمكسيك, نقولوا أمريكا الشمالية. وبطبيعة الحال غادي نتابعوا بالأساس يعني المنتخب المغربي. في شي حاجة معك سي نزار بارز ولا جيت ديك خاوين؟
2: الله أنا جيت بنفسي.
0: هذا احسن حاجه يعني احسن هديه انك اتيت احسن هذا
2: هذيك هذيك
0: احسن هديه لا حيت ولفتينا على لي كادو داك الشيء كما قال لك باش الناس يعرفوا المستمعين المشاهدين انك انت جبتي هذاك اللباس السوداني الاصيل وسي سمير باقي كيتسنى ديك القبعه ديك العمامه الجميله السودانيه وشحال وشحال ديك مشيت تنصلي بها الجمعه واحد النهار ديك اللباس ديالكم عرفتي خفيف على الذات وجميل جدا عنده واحد الثوب ديالو في شكل يعني مخالف للاثواب
2: صح خفيف شويه يعني
0: خفيف شويه كنشكرك بطبيعه الحال صديقي نزار. طيب اول حاجه قبل ما نمشيو نستمروا نوجهوا ابلغ التعازي للاعب الدولي المغربي ربيع حريمات اللي فقد الاب ديالو. تعازينا الحاره للاعب ربيع حريمات واللي يعني بطبيعه الحال والاب ديالو توفى بعد صراع مع المرض. فتعازينا الحاره للاعب حريمات وإنا لله وإنا إليه راجعون. ثم قبل ما نمشي هنا يعني كنت داير مصمم أننا نهضروا على بداية المونديال اليوم والشوط الثاني من برنامج بوديوم المونديال غنتحدثوا بطبيعة الحال عن أخبار المنتخب المغربي. لكن قبل ما نمشي باش نهضروا بعد على البداية ديال كأس العالم ما تحمله من دلالات إلى غير ذلك نبغيو نوضحوا أمور بالنسبة للمشاهدين المتابعين أنه يعني المنتخب المغربي سيشكو رسميا من غياب كل من اللاعب نايف أكرد وأيضا عبد الصمد الزلزولي. عبد الصمد الزلزولي الذي يبدو بأن الإصابة كانت بليغة اللي تعرض لها في لقاء منتخب النرويج ونايف أكرد اللي كان مشى مع المنتخب بإصابة ولكن يبدو بأن الإصابة ستحرمه من المشاركة في كأس العالم وتم تعويضهما إذن بكل من لاعب الفتح السعودي مروان سعدان المدافع وأمين سباعي لاعب فريق أونجي لاعب المهاجم. إذن هذا الأخبار اللي يعني جاءتنا هذا الصباح كما كان نقوله دائما في ظل غياب تام وصمت مطبق من قبل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. للأسف يعني الأخبار كتجينا غير من مصادر ديال الفيفا أو من مصادر إعلامية أجنبية وفي انتظار بطبيعة الحال التأكيد الرسمي. لكن كل المعطيات توحي بأن اللاعبين سيكونان خارج أسوار كأس العالم. سنعود للحديث عن ذلك في الجزء الثاني. طيب نمشيو باش نتحدثوا على المونديال. مونديال يعني في النسخه ديالو 26 2026 بالولايات المتحده الامريكيه كندا والمكسيك دوره استثنائيه بكل مقاييس بكل معايير. نزار

0: الرفع من عدد المنتخبات من إلى 48 منتخب بدل 64 مباراة 104 مباريات. يعني نزار وعديد من التقنيات الأخرى اللي غتكون حاضرة، الكرة الذكية، البريكن كول، توقف المباريات للسماح للاعبين بأخذ سوائل إلى غير ذلك. فمجموعة من الأشياء الجديدة في طبيعة الحال في هذه النسخات.
1: يعني بالمتابعة فؤاد، يعني من فترة، يعني منذ تقريبا منذ أكثر من شهر، وبدأ الجميع يتحدث عن مونديال السياسة، مونديال السياسة نسبة للوضع العالمي الجديد. يعني إحنا اليوم نمر بأزمة سياسية معروفة، هناك حرب طاحنة يعني في منطقة الشرق الأوسط وفي فلسطين. لذلك أعتقد بأن بالنسبة للجميع هذه مونديال السياسة يعيق كرة القدم، يعيق الرياضة. لماذا؟ لأنه عندما صوت الجميع في روسيا 2018 يعني 135 صوت حاز الملف الأمريكي، لم يكن هناك مفاجأة، يعني الجميع صوت تقريبا يعني بأكثر من النصف،
0: وكان في مواجهة المغرب،
1: كان في مواجهة المغرب التي حازت على 64 أعتقد في ذلك الوقت. فالمشكلة أنه نحن اخترنا أمريكا ومكسيك وكندا لتنظيم المونديال. يجب اليوم لا نبكي لماذا هذا الوضع. إذا تم تغيير سياسي على مستوى العالم، هذا لا يغير من مبدأ أننا نريد نطور كرة القدم.
0: طيب
1: العلاقة ما بين إنفانتينو والولايات المتحدة، اليوم مثلا صحيفة لوموند اليوم تحدثت عن العلاقة.
0: طيب احنا ماشي، انا سألتك على التغييرات الكروية.
1: الكروية
0: الكروية
1: كرويا هذه يعني 104 مباراة اعتقد انها كثيرة جدا. يعني طيب البداية قد تكون يعني بطيئة بعض الشيء، لان هناك يعني الاول والثاني يتأهل عن كل مجموعة، بالإضافة إلى 8 منتخبات تحتل المركز الثالث. إذا التأهل تقريبا يعطي أولوية ل 60 إلى أكثر من 60% لكل منتخب يجتهد في هذا الدور. إذا حدث أي انتصار أو انتصار وتعادل، أنت تضمن المركز الثاني وتضمن التأهل. إذا هناك سهولة في دور المجموعات. البطولة تبدأ من دور ال 32 منتخب. أعتقد بأن هذه هي الآن في تسهيل لبعض المنتخبات بإمكانها الإيصال إلى الدور الثاني. بالإضافة إلى أمم جديدة شاركت، أوزبكستان، كاراساو، الأردن، هذه المنتخبات
0: التي ستشارك لأول مرة.
1: عودة بعض المنتخبات القديمة كمنتخب كونغو الديمقراطية. الكثير من
0: إيران أيضا.
1: إيران.
0: مش إيران.
2: العراق.
1: العراق.
0: تركيا. تركيا تغيب.
1: العراق أيضا تغيب. إذن هناك الكثير من المنتخبات التي.
0: النرويج أيضا تغيب طويل. نعم.
1: إذن هناك الكثير من المنتخبات استفادت وعادت إلى هذا المونديال. لذلك من الناحية الكروية. طيب. أعتقد بأننا نستفيد بتطوير كرة القدم. نعم. هذا هو مفهوم المونديال.
0: نعم، المفهوم المونديال بطبيعة الحال هو أننا كما كنا اليوم تكون حفل افتتاح في مكسيكو بملعب أستيكا، الملعب الشهير. بين الأشياء الجديدة التي تثار هي أن المكسيك تنظم أول بلد ينظم المونديال ثلاث مناسبات، نظمها في 1970 ونظمها في 1986 وثم ينظمها هذه النسخة. ودائما أصدقائي وبعد نرجعوا لما نتحدث على المغرب، أن كأس العالم في المكسيك ديما عندها خاصية بالنسبة للمغرب، لأن أول مشاركة كانت في المكسيك 1970 مع جيل علال وحمان وغاندي إلى غير ذلك من اللاعبين المتألقين آنذاك. ثم أول تألق للمنتخب المغربي كان في 1986 في مكسيكو 86، لما كنا أول منتخب إفريقي عربي، على حين إحنا السباقين دائما الشهاد أول ديما الحمد لله والشكر لله، أول منتخب كيتجاوز عتبة الدور الأول في المشاركة التاريخية وانتصار تاريخي على البرتغال. ثم هذه المكسيك، لماذا ربما تكون هذه أول مرة يفوز المنتخب المغربي بكأس العالم. سي سمير الجام، كيفاش أنت كتنتظر هذا الكأس العالم؟ كيفاش كتشوف لها؟ كما ذكر ربما نزار قال بأنه مباريات كثيرة، 104 ديال المباريات. الفيفا كانت شحال هذه شرحات أنه الهدف من هذا الرفع من عدد المنتخبات هو إعطاء أكثر تنافسية، هو فسح المجال أمام بعض الدول أنها تمشي لكأس العالم، لأن كاين دول اللي الحلم ديالها جماهير ديال الدول الحلم ديالها الكبير أنها تمشي لكأس العالم، وكاين دول اللي باقي ما تحققش لها هاد الحلم، دول عديدة باقي ما حققتش هاد الحلم أنها تمشي لكأس العالم. أسي سمير، رفع العدد إلى 48 خلى مثلا دول كالأردن، ككوراساو، كمثلا أوزبكستان أنها تمشي تشارك في نهائيات كأس العالم.
2: ففؤاد الفيفا دائما كانت تجري وراء الربح الاقتصادي، يعني على حساب ما هو رياضي.

0: كنضيف الاشياء اللي تحدث عليها من الجانب السياسي اخي نزار، تحدث على ان هاد كاس العالم غادي تكون جد استثنائيه من الناحيه السلبيه ماشي من الناحيه الايجابيه. لماذا؟ لانها جات في واحد الظرفيه جد صعبه بعد سنه او موسم صعب جدا اللي شفنا فيه كاس العالم للانديه، شفنا على ان البطولات انتهت متاخره، شفنا على ان هناك اشياء كثيره اللي كيتضروا فيها اللاعبين، مع العلم ان الجميع كان يتحدث على تقليص مثلا عدد المباريات في الموسم. جات هاد كأس العالم هذه اللي بالإضافة للأشياء كلها، والدليل على ذلك هو احنا تنشوفوا الأعطاب، والمغرب كان واحد من المنتخبات اللي أدت الثمن ديال هاد الأشياء اللي تنتحدث عليها. ولهذا فبالإضافة لهذا الشيء كله بحال اللي قلتي فؤاد، ف 104 ديال المباريات فراه ما يمكن لها إلا يعني تكون يعني إرهاق إضافي، بالإضافة للتنقلات، لأن كيف يعقل مثلا غير المنتخب الإيراني اللي غيخرج يلعب في أمريكا ويرجع؟
1: لا هي ماشي ارهاق اضافي، سمحوا لي اصدقائي، راه غير تدريب مباراه واحده بالنسبه للمنتخبات.
0: ولكن
1: مقارنة لا مقارنه بالادوار السابقه كتزاد مباراه.
0: نعم،
1: لان كنلعبوا ثلاث مباريات دور اول، غادي نلعبوا الدور الثاني والثلاثين ودور ثم النهائي.
0: ولكن ما كنتش
1: يعني مقارنه لا غير مقارنه من النسخه الماضيه، دابا غير عدد المنتخبات اللي تزاد، اما بالنسبه للفريق اللي غيكون بطل العالم راه غتزادوا مباراه واحده.
0: إيه
1: مقارنه مع الدوره الماضيه ولا الدوره ما قبل الماضيه
0: بالنسبه للتنقل فؤاد.
1: إيه هذا مشكل اخر،
0: راه مشكل صعيب.
1: لا هذا مشكل هذا
0: راه تنضفر ماشي سهل. انا باش نفسر لك،
1: هذا ماشي هذا ما عنده حتى شي علاقه
0: لا عنده علاقه، اسمح لي، عنده علاقه بالكره.
1: لا اسي سمير، لما كتقول عدد المباريات بالنسبه للمنتخبات راه تزادت مباراه واحده.
0: اي متفقين، غير اللي بغيت نفهمك انا باللي راه ملي كتنقل فؤاد، لان انا سنهضر من باب التجربه ديالي، يعني من باب التجربه ديالي، راه ملي كتنقل انك من واحد لوسيت كنتي فيه تتنقل لواحد لوسيت اخر، راه ما تتصورش العمل اللي تيتطلب ان من الاجهاد من الناحيه الاداريه، من الناحيه الطبيه، من ناحيه، ولهذا تيتزاد.
1: دابا الناس كيقارنوا كاس العالم بقطر، كل كاس عالم والظروف ديالها والحيثيات ديالها. هذه ربما لو ان الولايات المتحده الامريكيه ردمات كاس العالم في 94 وكان المشكل من غير نقول كان المشكل ديال النقل التلفزيوني او توقيت المباريات اللي كانت في منتصف النهار في 38 درجه او 40 درجه ديال الحراره في اطلع مثلا، اللي كان بالنسبه للمنتخب المغربي علاش توقيت باش يتزامن مع النقل التلفزيوني. هذه كلها معطيات اللي كانت قبل، ولكن الحال الان بالنسبه كما كنعاود نقولها كاس العالم راه تزادت غير مباراه واحده، هي تزادت عدد المباريات اوكي بالنسبه للجميع، ولكن راه فتحنا المجال للمنتخبات انها تجي تشارك لاول مره. غادي يكتشفوها ربما منتخبات ماشي بقيمه كبيره، ولكن على الاقل نزار دعنا نقول ان العرس يكبر، وهذا يعني منطقي. يعني كرة القدم علاش؟ لأن كرة القدم هي الرياضة الأكثر شعبية في العالم، ولأن الرياضة الأكثر استحواذا للاهتمام، واللي بطبيعة الحال الأكثر، ما كنعرفش أنا واش هي الأكثر إرادة الأكثر إرادات، راه كاين رياضات أخرى اللي فيها إرادات أكبر، ما عنديش الأرقام باش ما نبقاش نعطيو معطيات اللي غير صحيحة، ولكن لما نرى رياضات أخرى ككرة السلة مثلا والإن بي إي مثلا والأموال اللي فيه والمقارنه بكرة القدم تقريبا بحال او اكثر. نزار،
2: يعني بدايه فؤاد دعنا اقول لك بان من 2023 2026 الفيفا وضع تارجت، وضع هدف بان يحقق 13 مليار دولار. اذا هو بيزنس
0: بدايه
2: يعني هذه الفلوس وين حتروح؟ مش حتروح الى جيوب المسؤولين في الفيفا، يعني لا، ستروح الى تطوير كرة القدم، تطوير الملاعب اللي هو الان نتحدث عن كرة ذكية، نتحدث عن تحكيم بالفيديو، نتحدث عن
1: تحول المنتخبات المشاركة ايضا. أيوة. المنتخبات المشاركة
2: يجب ان ننظر الى انا شخصيا بالنسبة لي داعي انظر الى النصف المملوء من الكوب. لا يمكن ان اتحدث عن انتقادات. شوف، اذا انا عاوز اتحدث عن انتقادات اطلع لك كل السلبيات في لحظة في لحظة. انت فعلت وفعلت وفعلت وانت لم تفعل. المطلوب الان ان نصل الى الهدف الحقيقي. يعني هناك احتقان في داخل الفيفا منذ فيفا جيت.
1: لا فيفا جيت، نعم،
2: منذ 2010
1: جوزيف بلاتر. نعم
2: بلاتر، وشاهدنا كيف تم بالقصف بجميع من كان يسير الاتحاد الدولي في تلك الفتره. اذا اليوم نحن نتحدث عن مشروع واضح. الاتحاد الدولي لا يسير فقط من رئيس الاتحاد الدولي، هو صحيح هو الذي يتخذ القرار، ولكن حتى هذا القرار، قرار اختيار أمريكا الشمالية لتنظيم المونديال، كان هناك تغيير. في السابق كانت تختار الدولة المنظمة الكوميتي اكزيكوتيف اللجنه التنفيذيه اصبحت الجمعيه العموميه هي التي تختار الدول المنظمه او الدوله المنظمه. لذلك يجب ان نقول بان الامر اصبح جماعي الان الجماعيه باختيار رؤساء الاتحادات لهذه المناطق التي تنظم المونديال. يجب ان لا نتبكر اليوم. هذا الاحتقان هو السبب في ايجاد سلبيات والرمي
1: بال احنا دابا احنا اليوم ماشيناش باش نهضروا في السلبيات لان عيش شعور كروي هناك كما ذكرتي سلبيات نبقاو نجبدوا كما ذكرتي كنتحدثوا على بيزنس راه بيزنس راه كلشي كيستافد راه المغرب كيستافد المغرب راه كيشارك كيستافد من هاد الايرادات لانه عنده غياخذ غيشارك غياخذ ايرادات غيمشي لدور ثاني غيمشي لدور سدس راه كاين اموال وهاد الاموال لما كتمشي كتمشي حتى الانديه
0: نعم.
1: كنعرفوا ان كل فريق كل لاعب عنده راه كيدي واحد 300000
0: 5000 دولار لليوم الواحد
1: تقريبا توصل حتى 300 مليون بالنسبه للاعب اللي غيمشي كيمثل الفريق ديالو في كاس العالم وتشوف في العالم باسره. فاحنا هاد كره القدم شنو السبب لانها هي كما كنعاود نقولها هي الاكثر اهتماما هي الاكثر شعبيه وغادي كما ذكرتي غادي نبقاو نتحدثوا على لا النقل مثلا التوقيت ديال المباريات لا غلاء التذاكر بالنسبه للمونديال لا غلاء الاسعار هناك في الولايات المتحده الامريكيه والناس اللي زادوا وضاعفوا لا الفنادق لا وسائل النقل ضاعفوا من هذه ربما بالنسبه لخصوص الولايات المتحده الامريكيه كتعترف بمبدا الربح وهذا مساله ما احنا ما غاديش نطعنوا فيها هذه مساله عاديه كدير كره قدم كدير كره سله كدير مثلا رياضه الكره المستطيله حتى هي كدير يعني سباق السيارات
0: العاب القوى
1: العاب القوى سباق الدراجات الهوائيه في لو تور دو فرانس هادو كلهم مسابقات رياضيه اللي مشات في مبدا الربح الا ما كانش ربح ما كاينش رياضه سي سمير
2: صحيح
1: تفضل
0: لا فقط نتفق معك فؤاد خاصه ان الولايات المتحده الامريكيه وحنا كنعرفوا بلي كره القدم ليست هي الرياضه الاولى في الولايات المتحده وانما كاين رياضات اخرى
1: لما تحدثتي على الرياضه الامريكي مثلا الفوتبول الامريكي اللي الحقيقي راه شي يمكن احنا ربما نقدر انا غدا نمشي نبحث على الارقام ونجيب لكم ارقام زعما شنو يعني ما يصرف وما يتم جنيه من مثلا الفوتبول الامريكي نعم.
0: بالفعل فؤاد ولكن الحديث على كره القدم احنا كنهضروا عليها بالنسبه يعني للعالم بالنسبه يعني الكره الارضيه كامله ان كره القدم هي الكره الشعبيه اللي يمكن لك تلعبها سواء في الاحياء يمكن لك تلعبها في بوس الدار يمكن لك في الزنقه
1: لعبوها هنا في الاستوديو يمكن لك الكره راه كاينه طيب سي سمير لك غادي نرجعوا دركنا الوقت وغادي نرجعوا بعد قليل جدا مشاهدينا متابعينا ومستمعينا للحديث دائما عن كأس العالم التي ستبدأ نهار اليوم الساعة 8 مساء لقاء افتتاح المكسيك أمام جنوب إفريقيا المفارقة الغريبة أنه هذا كان أيضا لقاء افتتاح في العام 2010 لما نظمت جنوب إفريقيا كأس العالم. سنعود بعد قليل في الجزء الثاني لكن للحديث عن المنتخب المغربي وتأكيد غياب كل من نايف أكرد وعبد الصمد الزلزولي عن لائحة الأصول غيابهم بشكل رسمي عن كأس العالم. سنعود بعد ذلك وبعد قليل الحديث عن كل هذه المعطيات في برنامج بوديوم مونديال.

0: Mehdi 1, podium.
1: إذن نعود معكم مشاهدينا ومستمعينا ومتابعينا في هذا الجزء الثاني من برنامجكم بوديوم. بوديوم الذي يحمل حلة جديدة، فضاء جديد، وديكور جديد، لكن فريق العمل الشباب الجميل هناك يشتغل كما أذكر دائما كخلية نحل، يكد ويجد منذ الساعات الأولى من صباح اليوم لكي نقدم لكم أول حصة وأول حلقة لبوديوم المونديال. تحية لهم جميعا. بوديوم المونديال اليوم نستعيد صديقا عزيزا وهو الإعلامي الصحفي الرياضي، قبل ذلك وقبل كل شيء الصديق نزار نور. نزار مرحبا بك مجددا في برنامج بوديوم المونديال بعد ما كنتي أتستي برنامج

0: مش بوديوم الكان كل حرفية المعهودة صديقي نزار.
1: يا مرحبتين يا فؤاد، صباحك الله بالخير تاني، وانت ومستمعيكم ومشاهديكم ومتابعيكم.
0: ومتابعيكم اللي مشيتي راه تهلينا لك الصديق ديالك سي سمير عجام، صديقنا العزيز وابن بطوطة ابن بطوطة ورحالة المدربين. شحال شاركتي في كأس العالم؟
2: شاركت جوج ديال كأس العالم في 98 في فرنسا مع المنتخب ديال جنوب افريقيا اللي كان انا ذاك يحمل نجوم افريقا
0: ماكارتي
2: مخفيش غادي بي دافيد نياتي واحد العدد ديال اللاعبين، وكذلك في 2002 مع المنتخب الياباني ايضا، وشاركت ايضا في نهايه ديال كاس العالم ديال 99 لاقل من 20 سنه. نعم. ضد لعبنا النهائي وصلنا النهائيه مع ضد الفريق الاسباني انذاك اللي كان فيه انيستا وكان نعم. فيه تشافي وكان شبين. فيه
0: وكان فيه
2: دابا ملي كتبقى تجبد ليا كان كاسيا دابا ملي كتبقى تجبد ليا الهضره هذه عاد تنبدا نعرف راسي بلي راه قديم انايا
0: قديم وانا قدم منك لا وانا قديم بحالك عرفتي علاش؟ سبحان الله العظيم، لان يعني التظاهرتين اللي غطيت ديال كاس العالم هما اللي حضرتي فيهم. 98 في فرنسا و2002 انت كنتي في اليابان،
2: غير الفرق
0: انا كنت في كوريا الجنوبية ومشيت في 2010 لجنوب افريقيا، ولكن مشيت كمدعو غير مشيت في اي بي زعما
2: الفرق بيني وبينك فؤاد هو ان انت تبارك الله ما شاء الله الزمن ما كلا منك والو.
0: اش من زمن
2: بحالنا حنايا
0: اش من
2: حنا اللي شويه
0: كلا منا ولا ايوا وفينا هذا الشعر فين مشى
2: الشعر عندك انت تيكبر لداخل ماشي لبرا
0: طيب من بعد هذه الفسحة القصيرة أخبار غير سارة جاءتنا هذا الصباح شبه مؤكدة، نقول ما كاينش بلاغ رسمي ولكن شبه مؤكدة لأن كل المواقع كتحدث عليها، وحتى دخلت أنا والأخت سارة هذا الصباح دخلنا للسيت ديال الفيفا لقينا بأنه يا سمير المخاوف تأكدت، غياب عبد الصمد الزلزولي وغياب نايف أكرد على اللائحة الرسمية ديال المنتخب المغربي المشارك في كأس العالم، وتعويضهم بكل بن أمين سباعي لاعب فريق أنجي الفرنسي، وأيضا مروان سعدان مدافع فريق الفتح السعودي. يعني ذاك الشيء اللي كنا خايفين منه وقع سي سمير.
2: فؤاد هذه الاشياء نعم. وارده في كره القدم وارده كذلك في كؤوس العالم. بالنسبه للزنجولي بحال اللي تنقولوا قدر الله ما شاء فعال، اللاعب كان يتمنى باش يلعب كاس العالم، وكانوا المغاربه كلهم يتمنوا لان كان في الفورمه ديالو كان في قمه الاوج العطاء ديالو. هذا الشيء تيوقع في كره القدم لان كل المنتخبات الا ومتعرضها، لكن السؤال المطروح اللي تيطرح العديد من التساؤلات هي الحاله ديال أكرد. لان أكرد حنا كنعرفوا باللي منذ شهور هو خارج يعني الممارسه مع
0: في بلجيا
2: مع ديزيربي اللي مده طويله هو جالس، جا من موراه ابي باي في الاولمبيك دو مارسي ايضا، يعني اللاعب ما قدرش انه يعني يستمر، فالجهاز الطبي ديال اولمبيك مارسيليا كان عارف على ان اللاعب راه ما غيقدرش يرجع حتى لبدايه نهايه الموسم، فهو اعطاه رانا اشاره ديال الجهاز الطبي اللي تحمل المسؤوليه ديالو على اساس انه غادي يرجعوا، وكلهم كانوا تيكونوا متفائلين والمدرب كذلك اللي كان تيتفائل تيقول باللي أكرد غادي يرجع للمستوى المعهود ديالو. وهنا فين كتطرح العديد ديال التساؤلات حول هذه الحاله ديال أكرد. شيء يحسب للجهاز التقني وهو الابقاء على اللاعب سعدان واللاعب السباعي، وكانهم لان المدرب كانه كان حاس شنو هما النقائص اللي غتكون عنده
0: بالنسبه لنا في أكرد كانت شكوك، ولكن عندي شكوك انا ما نديش نايف
2: بالفعل هذا
0: انا عندي شكوك في لاعب
2: ما غنجيبوش
0: بالفعل. لان كان باين انه ما غير راه لعيب خصو يصاب مصاب خصو يتشافى وخصو يلعب واحد هذا باش يقدر يستمر مره كتسمح
2: هذه علاش
0: كتسمح لنا في هادشي
2: الكره. متفق معك فؤاد، هنا في البارح انا تحدثت على المسؤوليه الطبيه وحنا دائما عندنا هذا الاشكال. فكريستوف بودو للاسف على ان هذا الملف هذا فهو راه خصو يعطينا توضيحات
0: الجزائر نقولها فرنسيه ولم يتم تدبيره بالشكل
2: الامثل. راه نفس الشيء فؤاد في كاس افريقيا، راه نفس المعطيات اللي سنحدثوا عليها اليوم حتى هي كانت عندنا.
0: شوف هو يخص الانتقادات غتكون فقط بالنسبه للحاله ديال نايف أكرد، الحاله ديال الزلزولي أصيب في المباراة هذه مسألة كتوقع يعني الأقدار الإلهية كتوقع. نمشيو قبل ما نعطيك كلمة صديقي نزار إلا سمحتوا نمشيو نشوفوا هذه المراسلة اللي بعث لها صديقنا موفدنا الخاص إلى الولايات المتحدة الأمريكية الزميل منصف عدي اللي بعث لنا هذه المراسلة.

0: لكن أعطانا فيها كيفية الأجواء في نيويورك، ولكن ما كانش عنده أخبار. يعني المراسلة تم إرسالها قبل ما تورد هذه الأخبار ديال غياب كل من نايف أكرد وأيضا عبد الصمد الزلزولي. لنشاهد ونستمع لهذه المراسلة لموفد خاص إلى الولايات المتحدة الأمريكية الزميل منصف عبد.
1: أهلا بك فؤاد، وأهلا بالمشاهدين والمستمعين والمتابعين الكرام. أجواء جميلة هنا في الولايات المتحدة الأمريكية، لكن دعني أؤكد لك فؤاد، ليس هناك اهتمام كبير من جانب الساكنة بكرة القدم، خصوصا في ذل وجود رياضات هنا أكثر شعبية، والدليل هنا احتفالات كبيرة وكبيرة جدا بمناسبة نهائي NBA ما بين نيكس وسبيرز. أجواء رائعة هنا في تايم سكوير، أحد أشهر المناطق السياحية وأكثرها اكتضادا في نيويورك. بالنسبة لاستعدادات أسود الأطلس فهي متواصلة، فالمنتخب المغربي برمج حصة تدريبية مفتوحة لوسائل الإعلام الأربعاء في نيو جيرسي، عرفت غياب الثنائي عبد الصمد الزازولي كذلك نصير مزراوي. كان هناك غياب لأنس صلاح الدين في 15 دقيقة الأولى، لكن اللاعب التحق بالمجموعة وكان يكتفي بحصة في الصالة الرياضية. بالنسبة لجديد عبد الصمد الزلزولي ونصير مزراوي، فالطاقم التقني أكد لنا أنه لم يتوصل لحدود اللحظة بالنتائج النهائية للفحوصات الطبية، خصوصا حالة عبد الصمد الزلزولي، قبل الوقوف على مدى خطورة هذه الإصابة وكذلك مدة الغياب، وفي حال اضطر إلى تغيير اسمه ضمن اللائحة المونديالية لمحمد وهبي. بالنسبة للطاقم التقني فقد برمج حصة تدريبية أخرى مفتوحة الخميس انطلاقا من الساعة 5 عصرا بالتوقيت الأمريكي، وهي 10 ليلا، في انتظار الوقوف على مدى جاهزية المجموعة قبل المباراة المرتقبة. الجماهير المغربية تتقاطر على الولايات المتحدة الأمريكية، لكن فئة عريضة من الأنصار يشكون من غلاء الأسعار التذاكر، فقد وصلت إلى $7,000 البعض منها، وفئات منها الجماهير تشكي من غلاء الأسعار. نتمنى إيجاد حلول والحضور بكثافة في مدرجات ملعب ميت لايف ستاديوم في نيو جيرسي، خاصة أن هناك حضور جماهيري برازيلي مرتقب كبير وكبير جدا، ذلك بهدف دعم منتخب السيليساو. نتمنى دعما لا مشروطا من جانب الأنصار، فعودونا على تواجد بأعداد كبيرة في مختلف بقاع العالم، والبداية ستكون أمام منتخب برازيلي مخضرم، لكن الانتصار أكيد سيشكل حافزا وحافزا قويا جدا لملل الذهاب لأبعد نقطة ممكنة وتحقيق ملحمة مونديالية أجمل من نسخة قطر 2022.
0: شكرا لك صديقي منصف عدي. ماديسون سكوير جاردن وسط مدينة نيويورك، المنطقة التي لا تنام أبدا 24 ساعة على 24 ساعة، باقي ما عمري ما مشيت لها كيعاودوا لي وصافي، فهم غير هو دابا منصف قال لك راه هذاك الغلاء وداك الشيء غير باش يجي لنا الكادو صافي، قال لك $7,000 للتذكرة. بطبيعة الحال تحدثنا على هذا منذ قليل، أن هناك غلاء للتذاكر ديال دخول الملعب، غلاء ديال التذاكر خصوصا التنقل من مثلا من نيويورك نيو جيرسي، وقيل في القطار تذكره يمكن تضاعفت 4 مرات بالنسبه لهذه الفتره ديال كاس العالم. نزار، كان الحديث وكان التخوف حول الغياب، الان تاكد غياب عبد الصمد الزلزولي، كما ذكرنا هذا امر اللي ما كناش مترقبينه، ولكن بالنسبه للحاله ديال نايف اكرد يعني الكل كان كينتقد القرار ديال محمد وهبي، القرار ديال الاداره الطبيه ديال الطاقم الفني بشكل عام، وكيبقى اول مسؤول هو محمد وهبي لانه هو اللي كيستشر مع الطاقم الطبي باش كياخذوا واحد القرار نهائي، باش هذا اللاعب واش غادي نديوه لكاس العالم اولا، ما واش غادي نديوه بجوج رجلين اولا غنديوه يلعب غير برجل وحده. اتضح في نهايه المطاف انه كان اختيار خاطئ، وهذا خطير وخطير جدا، يضعف واحد الشيء مهم ومهم جدا في التشكيله ديال المنتخب، وهو قطبي الدفاع، لانه الان غادي نمشيو باربعه لاعبين ما كانوش غير هذه 3 شهور ما كانوش في كاس افريقيا الامم، غادي نمشيو بحال الحال وغنمشيو بشادي الرياض وغادي نمشيو بديوب وغادي نمشيو الان بمروان سعدان.
2: صحيح فؤاد، يعني دعني اقول لك بان كمان المشكله الحقيقيه هي لدى المدرب الان، يعني انه هؤلاء يعني قلب الدفاع لم يلعب مع بعضه البعض تماما، يعني لم يشارك في كاس الامم الافريقيه ولم يتعرفوا على بعض، يعني الان سيكتشفوا انفسهم مع كاس العالم. اعتقد ان الخيار اصبح صعب لمحمد.
0: لا ده باكين واحد ثنائي لوديوب وشادي رياض اللي لعبوا ربما الان شحال ثلاث مباريات او مباراتين سي سامر لعبوا في اكواتور بعدها ولعبوا في هذه المباراه الاخيره امام النرويج.
2: اذا سيتعرفوا على بعض حقيقه في المباراه الرسميه امام
0: المباراه الرسميه الاولى تكون امام البرازيل،
2: وهذه اصعب حاجه يعني. لكن في نفس الوقت كمان يعني انت يعني عندما تشاهد يعني هو المنتخب لديه عمود فقري فؤاد، يعني عمود الفقري واضح، بونو وكان نايف اكرد، والضربة الأساسية هي خط الهجوم. عبد الصمد الزلزولي يقدم مستوى رائع جدا جدا في مباراة النرويج، كان متألق تقريبا، وفي مباراة التجريبية كذلك. فلذلك باقي العمود الفقري سيكون متهلهل بعض الشيء، يعني ناقص، هناك نقص كبير. يجب أننا ننتظر أن تكون هناك تألق من هؤلاء اللاعبين الذين ستقع عليهم المسؤولية، خاصة في خط الدفاع. خط الهجوم أعتقد أنه سيكون هناك يعني
0: دابا تاخذ الهجوم رافقت سي قطعة غيار هامة وهامة جدا،
2: سيعتمد على سايبري وعلى
0: يعني هذه أقدار، ما احنا يعني الأقدار إلهية وربانية هنا الاعتراض عليها، ولكن مثلا أنا مثلا احنا كنتبعوا كرة القدم ياك سي سامي، احنا متبعين كرة القدم، حياتنا هي كرة القدم، هذه ملي عقلنا راسنا عندنا سبع سنين هنا كنشوفوا كرة القدم وكنشوفوا اللعابة. أنا مثلا هذا أمين سباعي عمري ما شفته اونجي، انا ما نقدرش نتبعوا كل شيء اللعابه، ولكن لاعب اللي ما كنعرفوهش يعني ما كنعرفوهش كثير، كيلعب فريق اونجي في البطوله الفرنسيه اونجي فهمتي يعني
3: فؤاد
0: ما كان محترم يعني هذا هو المشكل المطروح. يعني حتى تحدثنا عليها البارح سي سمير، الان زلزولي خارج الاسوار المنتخب، ما كاينش لاعب اللي عنده نفس الاكسبلوزيفيتي،
3: صح،
0: نفس الدفاع الجسماني، نفس السرعه، نفس المواجهه ديال الخصم، غير نفس
3: فؤاد. هذا هو اذا سمحت لي نرجع بك المساله اللي قلتي على ان المدرب او الناخب الوطني هو اللي كيتحمل المسؤوليه الاولى ديال اكرد. انا ما متفقش معك، لان المسؤول الاول هو طبيب الفريق، لانه هو اللي تيكلو يعطي تقرير على اللاعب واش بامكانه يرجع في اسبوعين، واش يمكن له يرجع في شهرين او في ثلاث شهور. راه نفس المشكل اللي وقع لنا مع وليد الركراكي مع عبد الرزاق يفتي، راه هذا القرار اللي تنقول لك انا عبد الرزاق يفتي خذا قرار على ان اللاعب راه ما يمكنلوش يلعب، والمدرب تياخذ قرار اخر تيقول له انا تنتحمل المسؤوليه ديالي. ولهذا في هذيك الحاله عبد الرزاق يفتي، ومن هنا كنرفع له القبعه، لانه قال لهم انا الا ما كنتش تحترموا القرارات ديالي انا كطبيب انا غادي نمشي بحالي، انا لا اصلح لشيء.
0: وكان حتى من غير كاس العالم، في كاس افريقيا في الاخيره في كوت ديفوار، مشى المزراوي مشى مصاب، وكنا قلنا غادي نلعبوا ثلاثه المباريات بلا نصير المزراوي، واش حنا موقفين على نصير المزراوي؟
3: بالفعل
0: واش المنتخب غيوقف على لاعب؟ ما يمكنش انا ندي لاعب. كانت وقفات وقعت ايضا كنظن مع صديقنا محمد فاخر سوا في واحد كاس افريقيا اللاعبين المحليين، لما كان دا مدافع فريق الرجاء الرياضي اللي كان ايضا مصاب، شاري الاسم ديالو من الذاكره، الكروشي، عادل الكروشي اللي كان مشى ايضا مصاب. انا لا يمكن، لا يعقل انني نمشي منافسة عالميه بلاعب عنده قدم ونصف،
3: يعني شكوك،
0: عندي شكوك ما غيمشيش.
3: وفؤاد بحال اللي قلتي دابا فيما يخص اللاعب زلزولي، فاكيد عندك الحق، لان اللاعب زلزولي ذاك البروفايل ديالو راه ما عندناش، يعني لا دوبلور ديالو ما كايناش، لان اللاعب اللي كيتواجدوا تما سواء شمس الدين الطالبي اللي هو تيطلب الكرات في يعني في داخل في قلب
0: تاوى مصاب، تاوى ما عندوش اصابه خطيره، ولكن تاوى
3: يعني في طريقه اللعب، انا تنهضر على البروفايل ديال اللاعب، يعني الزلزولي هو اللاعب الوحيد اللي مهاري، هو اللاعب اللي تيخترق، هو اللاعب اللي تيقصد، تنقول له حنا يا لا بروفوندور دو جو، ما عندناش ان اوتر بروفيل في هذاك لو كوتي. وبحال اللي قلتي الا هو كان تيعتمد على السباعي، فهذا السباعي هذا حتى شي واحد ما كانش يعرفه، لان حتى في لو نيفو، لان في اونجي هو تيلعب دابا في اونجي، راه يلاه مشاهد الموسم هذا، لان كان تيلعب في السعوديه، كاين احيانا انه كان ما عندوش فريق، ما يعني غريب كيفاش الاختيار ديالو. على كل حال نتمنى ولا العبره في الخواتيم.
0: لا العبره بالخواتيم، حنا ما كرهناش امين سباعي يدخل يولي يتحول هكا بين
3: زلزولي
0: لا ماشي يولي ميسي مثلا هكا غير كومسا بعصا سحريه ديال محمد وهبي غادي يولي. لا شوف احنا كان هناك اختيارات اخرى.
3: نعم.
0: بالنسبه للاعب اللي يقدر يمشي، لان علاش كنقولوا كنت غادي واحد اللاعب غادي دي لاعب اساسي، غادي لاعب ربما ماشي بحاله ولكن مواصفات قريبه منه، هذا هو التساؤل عندك زلزول.

0: ولي كان عندك بوفال وكل شيء كان كيتحدث على بوفال، ربما لاسترجع نوعا ما الفورما في اللقاءات الاخيره. تحدثوا مثلا على الياس بن صغير اللي هو عنده نفس الاكسبور، ولكن هذا اللاعب ما عرفش شنو وقع عليه، المستوى ديالو تراجع بشكل مهول. كاين امين عدلي اللي هو كيلعب في ديك المنطقه. اذا نزار حقيقه غادي نمشيو غاديش نقول عرجين، ولكن في الهجوم واحد مشات لك واحد 25% حتى 30% ديال القوه ديالك الهجوميه باصابات عبد الصمد زلزول.
1: انا اعتقد هو لن يغير مكان بمكان، هو قد يغير الطريقه كامله،
0: يقدر يغير الاسلوب
1: يعني بدل ما يلعب براس حربه وهمي قد يلعب براس حربه حقيقي ويسهب بسايبري الى اليسار او يلعب تحت المهاجم. يعني هو الان هو المدرب، يعني هو مثلك فؤاد، هو ايضا يحشق كره القدم ويحب ويفهم كره القدم. يعني هو ليس هنا يعني بعصا سحري، لا، هو حتى هو هنا بمجهود ويفهم كرة القدم زينا، بس الاحتمالات فعلا تقلص الإمكانيات التي كان يفكر بها. يعني سيضطر أن يلعب بطريقة قد لا تكون هي المفضلة له، هو كان يفضل دائما يلعب برأس حربة وهمي. الآن هو مجبر بأن يلعب برأس حربة حقيقي لتعويض مكان.
0: تظن ذلك أنت نزار؟
1: أعتقد يعني هذا حل موجود الآن، هذا حل موجود. أما إنك تعوض زلزولي بلاعب آخر وقد يكون يعني توليفة أو يكون أقل مستوى، أعتقد ليس من التوفيق لمكان. يعني
0: أنا ما شخصيا ما نظنش غيغير طريقة لأن لاعب أصيب أنه غيغير، لأنه إحنا شفناه مدرب اللي عنده قناعات هذه مدة 3 سنوات كنا كنتابعوه في كأس شمال إفريقيا أو كأس شمال إفريقيا الأقل 19 سنة اللي كان فاز بها المغرب في مصر، وكان ايضا وصل للمباراه النهائيه ديال كاس افريقيا لهذه الفئه العمريه، وهذوك اللاعبين مشى لكاس العالم ودا كاس العالم. فهو عنده افكار ديالو يعني مقتنع بها، وربما كيوظف اللاعبين بديك الطريقه اللي كيلعب بها. يعني شنو يقدر يكون التاثير سي سمير، وانت كما ذكرتي شاركتي كمدرب مساعد في كاس عالم 98 وايضا 2002، شنو يقدر يكون التاثير على المجموعه ديال المنتخب المغربي؟ واش امور غتمشي بشكل عادي، ام انه يقدر يكون واحد التاثير على اللاعبين؟ يعني كنبقاو دو كوليغ، واحد جوج الاصدقاء اللي كانوا معنا في المجموعه، وخصوصا لاعب كنيف اكرد اللي كنسميوه حنا بيج براذر، يعني ذاك الاخ الاكبر اللي هو احتضن مجموعه من اللاعبين وما غاديش يكون للاسف. يعني كنتاسفوا للغياب هاد اللاعبين على كاس العالم اليوم، نايف اكرد وايضا عبد الصمد زلزول.
2: انا اعتقد فؤاد باللي في هذه الحاله هذا، وغنتصور انني في كاس العالم، فبحال هذه المصائب اللي كتوقع فهي تتكون بعض المرات تتكون ايجابيه جدا. لماذا ايجابيه؟ لان بحضور زلزولي بحضور اكرد تتكون واحد الاريحيه، وخاصه وان جميع المنتخبات كلها تتقول لك باللي المنتخب المغربي فهو مرشح للفوز بكاس العالم الى اخره. ولكن احيانا في هذه الازمات هذه ربما يعني تتحول هذيك الطاقه اللي كتعطى للاعبين الاخرين، لانهم تيقولوا تيا بحال تنقول ان سينيال دالارم، ان سينيال تيدق تيقول لك اتونسيون راه حنا في خطر، وخاصه على بعد 48 ساعه باش يلعبوا المباراه الاولى. ربما ديك الطاقه تتحول الى طاقه ايجابيه، ان اللاعبين تيحاولوا يعطيو لو ماكسيموم وتيحاولوا يعوضوا هذاك النقص باش ما يتسماوش هما باللي ذاك اللاعب كان هو الاساس او كان هو المهم بالنسبه للفوز ديالهم. اللي انا تنظن المعذره الكبرى اللي غنشاركوا منها فؤاد وهو قلب الدفاع لان هنا غيكون عندنا اشكال، خاصه انك تواجه مهاجمين من طراز رفيع برازيلي. اصبعك عاوتاني زيتيه
0: نوقف شحال هذيك كندير غير هكا دابا اللي ما دخلتش كتبقى كدير غير مرات كندير غير ها كيقول صافي الله يحفظ دابا معاك
2: كاس العالم
0: ومعك الحميه معك صاحبك نزار. شكرا لك سي سمير عجام، نلقاك الاسبوع القادم بحول الله مع قوتي. شكرا نزار نور، وطبعا صديقنا اللي غيرافقنا هذه الرحله المونديالية إن شاء الله إلى غاية 19 أو 20 من شهر يوليوز.
2: دير له شهادة السكنة فؤاد.
0: لا ده ضروري ودابا لا أعطينا لي شحال هادي في شهر فبراير راه جلس معنا تقريبا 40 يوما. شكرا للفريق العمل. قبل ما نودعكم مشاهدينا متابعينا ومستمعينا، فقط نذكركم بالمواعيد اللي غتكون اليوم طوال منافسات المونديال. هناك طبعا الحال 5:30 الثنائي أنس ونوها في برنامج اكسترا تايم باللغة الفرنسية، وبالنسبة لميدي ان تي في بطبيعة الحال، ثم الساعة 1 صباحا بالزميل عبد الله الجامعي.

0: عفاري في برنامج ريمونتادا المونديال على أثير الإذاعة هناك بطبيعة الحال برنامجكم دائما لوتر ماتش وذلك رفقة القسم التحرير الفرنسي بقيادة صديقي حكيم تميم. اليوم كنت مجد باش نشكر واحد جوج ديال الأصدقاء كما كندير دائما ولكن جات واحد وقعت واحد الحادثة باش نشكر الأختين مريم أجانا والأخت الأخت إيمان البقالي. كانت عندي واحد نطعة هنايا ديال مارت أتاي ولا قهوة في القميجة وشافوها وهما اللي وجدوا لي وهما اللي زعما صوبوا لي هذيك حيدوا لي هذيك النطعة وصوبوا لي القميجة ونظفوها. جيت في الصباح بكري ما ديت ما جبت. شكرا إيمان, شكرا مريم, شكرا لفريق العمل مرة أخرى سواء هنا في استوديو التلفزيون هناك في استوديو الإذاعة. هذا برنامج بوديوم كان, ترقبونا كل صباح للحديث عن كرة القدم, عن كأس العالم. شكرا للمشاهدة والإصغاء, شكرا للوفاء, إلى اللقاء.
1: قدم لكم هذا البرنامج من طرف بنك أوف أفريكا.
2: مع بنك أوف أفريكا ديما كاين الحل.
3: سلام, عندي بروجي مي البيدجي ان بو سيري.
4: الا عندك طموح عندنا الحلول. بانكو فابريكا كتوفر لك ان فينانسمون بيرسوناليزي و ان باك كومبلي فابور
3: و بور لي زوبيراسيون كورونت.
4: عندك دي زافونتاج اكسكلوزيف باش تطور البيزنس ديالك.
3: مزيان هادشي, مي صراحه لا جيستيون دو مون بروجي خلعاني شويه.
4: عندك ان اوتي جيستيون اون لين فابور و دو نيتوركينغ و دورات تكوينيه على طول العام.
5: بور بلوس دانفورماسيون بانكو فابريكا بوان ايما و 0522 42 15 43.
6: افيك بانكو فابريكا كاين الحل.
7: عيش الفرق مع ويفي اتصالات المغرب وشارك تلقائيا في القرعه عند كل اشتراك في ويفي فيبر او بوكس 5 جي باش تفوز بشهر من تود باي بين كاس العالم وتتفرج بجميع المباريات فين ما كنتي بجوده عاليه وبدون قطع على التلفاز او السمارت فون ديالك. مع اتصالات المغرب اكتيفي مود المشجع. عرض صالح الى غايه 15 يوليو. للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.iam.ma.
8: اتصالات المغرب, المستقبل الآن.
9: ميدي 1 تانجي 95.3 نادور 99.9.
10: ميدي 1 بودكاست تمنح الصوت بعدا جديدا بالصورة. إعلامك الجديد تحت الطلب ينطلق الآن أقرب إليك أعمق تأثيرا. اكتشف سلسلاتنا بصمة مع لينا علوش, ستار دو سبور مع محمد عميمي, الشاهد مع نوفل العواملة, ومضات مع نهى يوسف, لا غبغ أبالابغ مع رشيد مباركي, توازن مع سعيد العيادي, في المكتبة مع اعتماد سلام. حوارات, قصص وتحليلات بصوت وصورة لن تجدها على أي منصة أخرى. حمل الآن تطبيق ميدي أن بودكاست واستعد لتجربة استماع تشاهد أيضاً.
11: ميدي أن, الدار البيضاء 99.6, الرباط 97.5.
12: Sous le patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, Merwazine revient pour une 21e édition. Au rythme du monde, là où la lumière prend vie, où les peuples et les voix forment une même onde. Unis par la musique, portés par l'émotion. Le nouveau rendez-vous de Merwazine, où la capitale rayonne en musique, transformant Rabat en spectacle vivant. Au rythme des voix et des cœurs, les scènes deviennent le carrefour des voix du monde. Rabat chante, danse et célèbre l'universel. Sous les lumières de cette nouvelle édition, rejoignez-nous et vibrez au rythme de la musique du 19 au 27 juin 2026. Festival Merwazine, un événement maroculture. En partenariat avec Médi 1.
10: أنتم في الاستماع لميدي 1 موجز العاشرة.
13: موجز العاشرة معكم عبد العلي زهر. نسهل الموجز من تطورات الشرق الأوسط. تصعيد ميداني جديد بين إيران والولايات المتحدة بعد أسابيع من التهدئة، حيث أصيب 3 أشخاص على الأقل بشروح في محافظة طهران جراء الضربات التي نفذت الولايات المتحدة ليلا بحسب ما أفادت وسائل إعلام إيرانية. وتركزت الضربات إلى حد كبير على جنوب إيران، لكن الحرس الثوري قال إن مواقع أخرى بالقرب من العاصمة تعرضت لهجمات بما في ذلك كرج ونزرابات وبشفة. من جهة أخرى، دانت الخارجية الإيرانية الضربات الأمريكية معتبرة أنها جعلت وقف إطلاق النار بلا معنى عمليا. في مقابل ذلك، أعلنت طهران ضرب قواعد عسكرية في الكويت والبحرين والأردن وإغلاق مضيق هرمز أمام حركة الملاحة بالكامل. إيران متوعدة بأنه سيتم استهداف أي سفينة تحاول عبور مضيق هرمز. في ارتدادات هذا التصعيد على منطقة الخليج العربي، أعلن الجيش الكويتي أن منظوماته الدفاعية تصدت لهدف جوية إيرانية، فيما أعلنت الهيئة الجوية في البلاد إعادة فتح مجالها الجوي أمام حركة الطيران بعدما تسببت الهجمات الإيرانية في إغلاقه مؤقتا. وفي البحرين، أعلنت وزارة الداخلية إصابة طفلة في 11 من العمر بجروح طفيفة وتضرر منازل في المنامة جراء الضربات الإيرانية. في مضيق هرمز، أعلنت الحكومة الهندية مقتل البحار 3 المفقودين جراء هجوم أمريكي على سفينة قبالة سواحل عمان. وبشأن مصير المفاوضات في ظل التصعيد، أعلنت إسلام أباد أن المسؤولين الباكستانيين سيواصلون جهود الوساطة لإنهاء الحرب بين واشنطن وطهران، داعية إلى تسوية بالتفاوض. فيما دعت المملكة العربية السعودية إلى مواصلة المفاوضات برعاية باكستان لإنهاء الحرب. على وقع التصعيد في المنطقة، وصلت أسعار النفط ارتفاعها بأكثر من دولارين للبرميل اليوم، وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 2.5% لتصل إلى 95.40 دولارا للبرميل. طالبت 22 دولة من بينها الولايات المتحدة ودول أوروبية إيران اليوم بالتوقف عن مهاجمة أفراد على أراضيها. وفاد بيان مشترك عن هذه الدول أن محاولات قتل أو اختطاف أو مهاجمة أشخاص على أراضيها بأي شكل من الأشكال كان سيقوض السيادة الوطنية والمعايير الدولية. أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن عدد النازحين قصرا بسبب الحرب أو غيرها من أشكال العنف في العالم بلغ نحو 120 مليون شخص في نهاية العام 2025، ما يعني انخفاضا للمرة الأولى منذ عقد. في الرياضة، تتجه أنظار عشاق كرة القدم من أنحاء العالم إلى ملعب أزتيكا الشهير في مكسيكو سيتي اليوم، حيث تنطلق منافسات كأس العالم بحفل افتتاح استثنائي يسبق مباراة المكسيك وجنوب إفريقيا. وتحمل النسخة الحالية العديد من السوابق التاريخية، تقام للمرة الأولى في 3 دول هي الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، كما تشهد لأول مرة 3 حفلات افتتاح منفصلة، بحيث تستضيف كل دولة احتفالها الخاص بالتزامن مع انطلاق مبارياتها الأولى في البطولة. بهذا الخبر نصل إلى نهاية الموجز. لحظات تقونا مع برنامج صباح الأسرة مع سعيد عيادي، في أمان الله.
14: À venir dans Femmes d'aujourd'hui.
15: Donc ce leadership, pour moi, les ingrédients qui le marquent, c'est l'ancrage territorial. C'est la foi en quelque chose de meilleur par la suite, spirituel ou autre. Et la chose telle, c'est que toutes les femmes avec lesquelles je travaille veulent sortir du train-train quotidien, elles veulent sortir de cette pression sociale. Pour elles, être entrepreneur, c'est une voie vers l'autonomisation économique, mais aussi c'est une voie vers leur liberté d'expression, avoir une voix.
14: Femmes d'aujourd'hui, à partir de 11h30 sur Medi 1.
16: اكتشفوا الفرق الجديد لاتصالات المغرب واستفدوا من المزيد من الانترنت والمكالمات لمتعة أكثر. 12 جيجا زائد 12 ساعة 120 درهم في الشهر فقط. ونزيدكم إلى غاية 31 يوليو عند كل اشتراك في هذا الفرق الجديد، شاركوا تلقائيا في القرعة باش تربحوا سمارتفون موتورولا 5G. مع اتصالات المغرب استفدوا من حرية أكثر عبر شبكة فائقة السرعة 5G. للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.iam.ma. اتصالات المغرب، المستقبل الآن.
7: عيش الفرق مع ويفي اتصالات المغرب وشارك تلقائيا في القرعة عند كل اشتراك في ويفي فيبر أو بوكس 5G. باش تفوز بشهر من توت باي بين كأس العالم وتتفرج بجميع المباريات فين ما كنتي بجودة عالية وبدون قطع على التلفاز أو السمارت فون ديالك. مع اتصالات المغرب اكتيفي مود المشجع، عرض صالح إلى غاية 15 يوليوز. للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا 3W.

0: صباح الخير ومرحبا بكم مستمعينا أينما كنتم، نرحب بكم أكيد في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم صباح الأسرة. سعداء بأن نكون معكم كالعادة من الاثنين إلى الجمعة، مع تحية خاصة وشكر خاص لكل من يشارك معنا في تقديم هذا البرنامج.
1: ميديا صباح الأسرة مع سعيدة.
0: كالعادة لحظات قليلة ونتوقف مع المستمعين في فقرتنا، فقرة معلومات في دقائق، ومباشرة بعد موجز 10:30 موضوع حوارنا اليوم مستمعينا يهم الكثير من الأسر. سنسلط الضوء على التثلث الصبغي 21 أو ما يعرف سابقا بمتلازمة داون، التي يفضل كثيرون تسميتها اليوم بمتلازمة الحب لما يتميز به أبناؤها من مشاعر صادقة ومحبة كبيرة. فنتمنى لكم متابعة طيبة، ونأمل بأن نكون دائما عند حسن ظنكم بنا وفي مستوى ثقتكم بنا. كالعادة تتخلل هذه الفقرات مجموعة من المختارات الغنائية التي نبدأها اليوم بقلبي في المدينة مهرزين.

نرحب دائما بكل من التحق بنا أنتم معنا في هذه الفقرة الخاصة بالمعلومات في دقائق، دائما في إطار برنامجكم صباح الأسرة. ونبدأها بالتعرف والتذكير بهذه الأطعمة المفيدة خلال الدورة الشهرية ولصحة الهرمونات. من هذه الأطعمة هناك الخضروات الورقية مثل السبانخ يعني ليزبيناغ لاحتوائها على الحديد والمغنيسيوم، كذلك الأسماك الدهنية مثل السلمون لاحتوائها على الأوميغا 3 التي قد تساعد في تقليل الالتهاب وبعض ألام الدورة، البقوليات مثل العدس والحمص، الفواكه الطرية، الحبوب الكاملة مثل الشوفان، كذلك المكسرات والبذور خاصة بذور الكتان والشيا. هذه عناصر غذائية مهمة كذلك لهذه المرحلة خلال الدورة الشهرية، أكيد الحديد لتعويض ما يفقد أثناء الحيض، المغنيسيوم قد يساعد بعض النساء في تخفيف التشنجات، فيتامين د إذا كان هناك نقص فيه، أوميغا 3 لدعم الصحة العامة وتقليل الالتهابات، وأكيد هناك عادات قد تساعد على النوم المنتظم، كذلك ممارسة نشاط بدني معتدل، تقليل التوتر قدر الإمكان، وعدم الإفراط في السكريات والأطعمة فائقة المعالجة. فمتى ينصح باستشارة الطبيب إذا كانت الدورة غير منتظمة بشكل ملحوظ سيدتي، كذلك تكون مؤلمة جدا، غزيرة بشكل غير معتاد وتنقطع لأشهر دون وجود حمل، فقد يكون السبب مرتبطا بحالة مثل متلازمة تكيس المبايض أو مشاكل في الغدة الدرقية أو أسباب أخرى تحتاج إلى تقييم الطبي. فعليكم نتمنى دائما كل الصحة والسلامة. ديانا كرزون والدنيا بتضحك.

دائما في فقرتنا فقرة معلومات في دقائق في صباح الأسرة على ميديان، نخصصها الآن لهذه النصائح المفيدة والمهمة بعد استئصال المرارة. أكيد مستمعينا، استئصال المرارة ليس نهاية الراحة الهضمية كما يعتقد البعض، مع بعض التعديلات البسيطة في النظام الغذائي وتقسيم الوجبات وشرب الماء بانتظام يمكن للمريض أن يعيش حياة طبيعية وبجهاز هضمي مرتاح. لذلك نتمنى أنكم تكونوا معنا في الاستماع لتستفيدوا من هذه النصائح الذهبية. بعد استئصال المرارة حاولوا تقسيم الوجبات إلى 5 أو 6 وجبات صغيرة بدل 3 وجبات كبيرة. اختاروا الأطعمة المسلوقة أو مطهوة على البخار بدل المقليات، ولا تنسوا شرب الماء بانتظام، بالتوازن والاعتدال ستستمتعون بهضم مريح. لتفادي الانتفاخ والإسهال بعد استئصال المرارة، يفضل التقليل من الأطعمة الدسمة، المقليات، التوابل الحارة، المشروبات الغازية. استبدلوها بالخضار المطهوة، البروتينات الخفيفة مثل السمك والدجاج والحبوب الكاملة. بعد استئصال المرارة يمكنكم شرب القهوة أو الشاي، ولكن باعتدال، يفضل تجنبها على معدة فارغة أو بكميات كبيرة لأنها قد تهيج الجهاز الهضمي. المفتاح دائما هو التوازن والإنصات لجسمكم لمعرفة ما يناسبكم أكثر.

في صباح الأسرة دائما نواصل، وهذه المعلومات في دقائق. إذا كنتم تجدون صعوبة في الاستيقاظ صباحا فغالبا لا يتعلق الأمر بقوة الإرادة فقط، بل بجودة النوم وتوقيته والعادات المرتبطة به. هذه بعض النصائح العملية من أجل الاستيقاظ بدون عناء. أولا، ثبتوا موعد النوم والاستيقاظ، فحاولوا الاستيقاظ في نفس الوقت يوميا حتى في عطلة نهاية الأسبوع. الانتظام يساعد الساعة البيولوجية على العمل بشكل أفضل. معظم البالغين يحتاجون بين 7 إلى 9 ساعات من النوم، إذا كنتم تنامون أقل من ذلك بانتظام فقد يكون الاستيقاظ صعبا مهما كانت المنبهات قوية. كذلك الضوء الصادر من الهاتف أو الكمبيوتر قد يؤخر إفراز هرمون الميلاتونين المسؤول عن الشعور بالنعاس، فحاولوا تقليل استخدامها خلال الساعة الأخيرة قبل النوم. افتحوا الستائر فور الاستيقاظ وابقوا لبضع دقائق في الضوء. ضوء النهار والضوء الصباحي يساعد الجسم على الشعور باليقظة. كذلك ضعوا المنبه بعيدا عن السرير، فإذا كنتم تطفئون المنبه وأنتم نصف نائمون ضعوا الهاتف أو المنبه في مكان يجبركم على الوقوف والمشي لإيقافه. القهوة والشاي ومشروبات الطاقة في المساء قد تؤثر على جودة النوم حتى لو استطعتم النوم بسرعة. كذلك خططوا لنشاط تحبونه صباحا، رياضة خفيفة، فطور جيد، قراءة أو أي شيء يمنحكم دافعا للقيام من السرير. الرياضة خلال النهار تساعد على تحسين جودة النوم ليلا، لكن يفضل تجنب التمارين الشديدة قبل النوم مباشرة. أخيرا، إذا كنتم تنامون عدد ساعات كافية وما زلتم تشعرون بإرهاق شديد أو نعاس مفرط أثناء النهار، فقد يكون هناك سبب طبي مثل انقطاع النفس الانسدادي النومي أو اضطرابات أخرى في النوم، وعندها يستحسن ويفضل استشارة الطبيب. للجميع نتمنى لكم يا رب الصحة والسلامة. ولتذكير سنعود لنتابع بقية هذا اللقاء مباشرة بعد موجز 10:30. وموضوعنا اليوم في فقرة صحة أطفالنا عن التثلث الصبغي 21 أو ما يعرف سابقا بمتلازمة داون، التي يفضل الكثيرون تسميتها الآن بمتلازمة الحب، لما يتميز به أبناؤها من مشاعر صادقة ومحبة كبيرة. وضيفتنا ككل يوم خميس الدكتورة غزلان إسماعيلي، طبيبة أطفال الرضع وحديثي الولادة. نتمنى بأن تكونوا معنا في الاستماع. رضاك ابتسام تسكت.

0: إذن مستمعينا، كما ذكرنا سابقا موضوعنا اليوم في هذه الفقرة المخصصة لصحة أطفالنا يهم الكثير من الأسر. سنسلط الضوء على التثلث الصبغي 21 أو ما يعرف سابقا بمتلازمة داون، والتي يفضل كثيرون تسميتها اليوم بمتلازمة الحب لما يتميز به أبناؤها من مشاعر صادقة ومحبة كبيرة. وضيفتنا كالعادة الدكتورة إسماعيلي غزلان، طبيبة أطفال الرضع وحديثي الولادة. يا صباح الخير دكتورة، أهلا وسهلا بك.
1: صباح النور أستاذة سعيدة، وأنا سعيدة دائما، شرف لي كبير أن نكون يعني حاضرة معك كل خميس.
0: إذن كنشكرك وكنرحب بك، ودائما كنشكرك، ولكن اليوم بغيان نقدم واحد تحيات شكر وتقدير وخاصة للسيدة الوالدة الكريمة اللي كانت من المتابعات ديال برنامج صباح الأسرة، واليوم كنفتخروا بأن الإبنة ديالها طبيبة متميزة كتشاركنا البرنامج. فشكرا لك سيدتي، إذا كنتي كتسمعي لنا، على حسن التربية والعطاء وعلى تقديم نموذج مشرف كيخدم المجتمع كيخدم الوطن. فكنتمنوا لك الصحة والعافية، وتبقي دائما مصدر فخر وإلهام للوليدات ديالك ولكل أفراد الأسرة الكريمة. شكرا من القلب للأم الكريمة، وشكرا للإبنة الطبيبة. مرحبا بك دكتورة مرة أخرى.
1: شكرا جزيلا أستاذ على التكريم وعلى التشريف. شكرا شكرا،
0: تستاهل كل فخر، تستاهل كل شكر. فتحية حب وتقدير مرة أخرى للأمهات ديالنا اللي دائما وراء كل نجاح كتكون أم عظيمة. فكنتمنوا لها الصحة وطول العمر. ونرجعوا للموضوع ديالنا اليوم. موضوعنا هو موضوع كما ذكرت مهم لكثير من الأسر. غنتحدثوا اليوم على متلازمة داون، اللي كانت كتعرف بمتلازمة داون، واليوم صبحنا كنسمعوا بأنها كتقلى متلازمة الحب إلى غير ذلك. فأول ما يمكننا نبدأ به هذا الحوار دكتورة، هو علاش

0: تم تغيير ديال هذا الاسم ديال المتلازمات من متلازمات داون الى الثلث الصبغي 21 اولا.
1: شكرا أستاذة جزيلا على هذه المقدمه. بالنسبه لهذا الاختيار ديال هذا الموضوع وما جاش اعتباطي جا يعني بعد الحاح ديال بزاف ديال الامهات خصوصا كتجيك ام يلا ولده اول مره وعندها طفل يعني عنده مشكل ديال المتلازمه كتجي في عينيها 10000 سؤال كتحسي بها يعني ما فهماش واش الطفل ديالها عنده هذه المتلازمه الطفل ديالها كيفاش غيعيش كيفاش غيتعامل مع المجتمع واش يقدر يعيش كطفل عادي يعني هذه الحلقه هي اهداء لاي اب وام اللي عنده هذا الطفل كيعاني من هذه المتلازمه باش يفهم ويعرف كيفاش يتعامل مع الطفل ديالو. بالنسبه للتسميه هي هذه التسميه ديال متلازمه داون جات يعني يعني نسبه للدكتور لانغدون داون اللي شرح وهضر على هذه المتلازمه هذه في القرن 19. الاشكال علاش تبدلت التسميه لان الطبيب ربط هذه المتلازمه يعني بجانب يعني كان فيه شويه العنصريه او لجانب عرقي لان كاين تشابه بين هاد الاطفال وبين واحد الدوله اللي كاينه في اسيا هي منغوليا باش كنقولوا حنا هاد لي مونغوليان او لي منغوليين وهذا يعني وهذا الوصف هذا كان فيه يعني كل شيء ديال التحقير وفيه واحد يعني واحد التنقيص من القيمه ديال هاد الاطفال. لذلك الهيئه العلميه قررت على اننا نبدلوا هاد التسميه ديال متلازمة داون متلازمة التثلث الصدغي. والتثلث الصدغي ما جاتش يعني اعتباطيا كذلك هي تفسير علمي للسبب على جهاد المشكل لأن التثلث الصدغي اللي كان فهم يعني ثلاثة الصدغيات كاينين في مكان الصدغي 21 يعني الإنسان العادي دائما كل صدغي عنده فيه جوج ديال النسخ. هاد الأطفال هادو عندهم ثلاثة النسخ صدغي رقم 21 اللي هاد الخلل الجيني هو اللي كيعطينا هاد المشاكل الصحية كاملين. بالنسبة لمتلازمة الحب كما شرحت أستاذة يعني هذه ربما تكريم لهاد الاطفال لانهم كيعبروا بواحد الطريقه بريئه وكيبينوا يعني كيجسدوا الجانب الانساني والجانب البريء للنفس البشريه لانه دائما تكون مبتسمين دائما يعني الجانب الاجتماعي كيكون حاضر وكيكون يعني مقبلين على الحياه بشكل شكل كبير.
0: واكيد المشاعر ديالهم هي صادقه وبريئه وفيها واحد الحب كبير كان لمسوهم من هاد الاطفال هادو. فمن الاسئله كذلك الشائعه دكتوره هي واش فعلا احتمال حدوث هذا التثلث الصبغي 21 كيتزداد بعد السن 35 عام لدى الام واش فعلا هذا صحيح؟
1: وفعلا استاذه كاين رابط بين يعني العمر ديال الام اثناء الحمل لان الجانب الاحصائي كنهضروا على ان الطفل فاش كيوصل الام كتوصل 35 سنه الاحتمال ديال انها تنجب الطفل عند التثلث الصبغي هو 1 على 350 في حين الى وصلت السن ديال 45 سنه كتوصل النسبه ديال 1 على 30 ولاده. وكل ما الام كبرت السن كل ما الاحتمال ديال الاصابه بالتثلث الصبغي كتكون اكثر ماشي ما كاينش على ان امهات شابات اللي في العشرينات وفي الثلاثينات يقدروا ينجبوا هاد الاطفال غير هو حنا الام باش ما نحملوهاش المسؤوليه
0: بوحدها
1: انا بزاف ديال المسؤوليه بوحدها دونك هذا كيكون خلل جيني اللي ما تحكمش فيه الام يعني في الغالب يقدر يقيس حتى الحيوانات المنويه ديال الزوج ولكن في الغالب يوقع في مستوى البويضه هادشي ما مرتبطش يعني بنمط غذائي ديال الام او لا ستريس او لا تعفن او لا شي حاجه كلاتها او لا دواء خداتو لان باش من حيت كيكون واحد الافكار اللي مغلوطه يعني الاب كيقول لها او الاسره كيحملوها المسؤوليه بانك انت ولدتي هذا الولد بهذا الشكل هذا معين هي الام لا ناقه لها ولا جمال هذا يعني قدر الله سبحانه وتعالى لما كيدخل فيها حتى شي واحد.
0: طيب كيبقى دائما السؤال المطروح واش كيمكن اكتشفوا هذه المتلازمه اثناء الحمل يعني واش كاين شي وسائل تشخيص اللي كتقدر تاكد هذه المتلازمه اثناء الحمل دكتوره؟
1: وفعلا استاذه يعني في ليكوغرافي يعني في الاقل في الاسبوع 13-14 كنا نديروا واحد القياسات وكذلك نقدروا نديروا واحد التحاليل مخبريه اللي كتقدر يعني تاكد لنا بان كاين واحد الخطر مرتفع للاصابه بهذه المتلازمه. نقدروا كذلك نديروا التحليل الجيني ديال هذوك الخلايا اللي كيكونوا في السائل السلوي اللي تقدر تاكد لنا بان فعلا هذاك الطفل يعني مصاب بهذه المتلازمه ولكن كيبقى التشخيص يعني الحاسم هو بعد الولاده يعني الطفل فاش كيتزاد يعني الشكل ديالو كيكون مميز نلاحظوا ان العوينات كيكونوا يعني صغار النف ديالو كيكون صغير الفم ديالو كيكون يعني اللسان ديالو كبير كيكون خارج كيكون الطفل يعني مرخي كيكون سوقته مائل شويه للسمنه كنلاحظوا ان في اليد ديالو كيكون يعني خط واحد كيكون جوج خطوط بحال البيبي الاخرين كذلك في الصبيعات ديال الرجلين كنلاحظوا ان الصبع الكبير واللي حدا كيكون يعني واحد المسافه اللي كتكون شويه كبيره كذلك الطفل يقدر يكون كيعاني مشاكل ديال التشوهات ديال القلب يعني الطفل يقدر انفو كيبكي كيبدي يزرق او حيت كيبغي يرضع ما كيقدرش يرضع مزيان دونك فمو كيبدا يزرق هنا كنعرفوا بان الطفل عنده هذا المشكل ولكن كيبقى التشخيص الجيني يعني كنديروا له

0: ستيريوتيب كناخذو كنحلو باش كنتاكدوا بالضبط بان الطفل راه مصاب يعني تتلو الصبغي رقم 21.
1: على ذكر تشوهات القلب اللي ذكرتي دكتورة، واش فعلا كل الأطفال اللي كيكونوا مصابين بالتثلث الصبغي 21 كيعانيوا من أمراض القلب؟
0: تقريبا 50% 50% ديال الأطفال، يعني واحد على جوج. لذلك علاش حنا كنطلبوا دائما يعني من بعد الطفل ما كيتزاد ولا بد خص يدير ليكوغرافي ديال القلب باش كنتاكدوا واش ما كاينش شي تشوهات اللي خصنا نعالجوها بكري. كذلك هاد الأطفال اللي كيكونوا عرضة لبزاف ديال المشاكل الصحية اللي كتميزهم على الأطفال الآخرين، خصوصا هنا بغيت نخطر عليها هي الاختلالات ديال الغدة الدرقية. يعني هاد الأطفال كيكون عندهم مشاكل في الغدة الدرقية ما كتكونش خدامة مزيان، واش كيزيد يعمق لنا مشاكل ديال القدرات الذهنية والعقلية عند هاد الأطفال. إذا كيكون عنده مشاكل، إذا كانت هذه المشكلة ديال الغدة الدرقية فهذا المشكل كيزيد يفاقم. لذلك ابتداء من نهار الثالث كنديروا التحليل ديال الغدة الدرقية عند جميع الأطفال اللي مصابين بهذا التثلث الصبغي، باش من الأول قبل ما يبانوا الأعراض نحاولوا أننا نعاونوهم نعطيوهم هذا الهرمون إذا كان عنده إذا كان عندنا فيه نقص. لذلك للأسف كنشوف أطفال عندهم 3 سنين وربع سنين وما دايرينش حتى التحاليل، ما دايرين التلفازة ديال القلب، كيزون شارج مقاد الدم الأول، يقدر تغير بزاف من جودة الحياة ديالهم وجودة الحياة ديال والديهم.
1: طيب دائما في إطار التوعية وباش نوصلوا المعلومة الصحيحة للمستمعين ديالنا، نذكروا بالأبرز المشكلات الصحية اللي كيمكن كترافق هذه المتلازمة وكتحتاج إلى متابعة طبية دكتورة.
0: بالاضافه لمشاكل القلب ومشاكل ديال الغده الدرقيه، كاين هاد الاطفال كيكونوا حساسين اكثر للتعفنات والالتهابات، كذلك يكون عندهم احتماليه الاصابه بالفسق على مستوى السره، كذلك يكون عندهم مشكل ديال السمنه. كذلك هاد الاطفال كيكونوا يعني عندهم احتماليه الاصابه يعني بسرطانات الدم كتكون اكثر للاسف، كذلك حساسيه للجلوتين، يعني كتكون عندهم واحد الخصوصيه معينه حتى طبيب الاطفال فاش كيتعامل معاهم كيتعامل معاهم يعني في هاد السياق. كذلك الجانب يعني الذهني والعقلي، هذا هو السؤال اللي كيطرحوه تجي الام، واش ولي غيعيش عادي؟ واش يقدر يدخل للمدرسه؟ واش يقدر؟ دونك هنا الاجابه اللي كتكون عندي لهاد الام هادي، يعني هاد الطفل هذا هو طفل غيكون عادي ولكن عنده خصوصيه. خصوصيه يعني هاد المشاكل ديال يعني المشاكل ديال يعني القدرات ديال التعلم او اكتساب المعرفه اللي كتختلف من طفل لطفل. كذلك حتى عند التثلث الصبغي يعني كاين اطفال اللي كتكون عندهم مشاكل ذهنيه عميقه وكاين اطفال اللي كتكون عندهم مشاكل خفيفه، ولكن شنو كيدير الفرق بيناتهم هو التقبل. اولا تقبلوا الطفل، والطفل خصو يعني مرافقه طبيه، خصو يعني الترويض الحسي الحركي، الترويض ديال النطق، يعني خصو ادماج في المجال المدرسي باش الطفل انه يقدر يتجاوز هذوك الصعوبات اللي كيتزاد بها.
1: فعلا دكتورة، لأن المخاوف الكبرى ديال الأسر هما أنهم كيبقيو يطرحوا أسئلة كثيرة، واش فعلا الطفل ديالي المصاب بهذه المتلازمة غينجح في الدراسة ديالو؟ واش غيقدر يعيش بواحد الاستقلالية ملي كبر؟ فللأسف هناك أسئلة كثيرة تطرح، وهناك كذلك كثير من المعلومات غير دقيقة اللي كتكون متداولة بين الناس. فأنت كطبيبة أطفال، فما هي أكثر الأفكار الخاطئة اللي كتكون شائعة جدا حول هذه المتلازمة وكتلمسوها انتم من خلال الاختصاص ديالكم من خلال تجربة ديالكم دكتورة؟
0: فعلا أستاذة، يعني أول مشكلة اللي كيواجهوا هاد الأطفال هو مشكلة ديال الإقصاء والتهميش. يعني الأسرة كتعتبروا كأنه عار أو لا أنه ابتلاء صابوا به، الوغ هو راه منحه. وهادشي كنلمسو مع الامهات، يعني الام فاش كنشوفها اول مره ماشي هي الام اللي كنشوفها من بعد 4 سنين وخمس سنين. كتقول لها دكتوره انا نهار الاول ما تقبلتش، وقلت انا ربي شنو درت لي درب باش عطاني هاد الوليد، الناس كيتنمروا عليه، يعني ما يعني عشت واحد الصدمه نفسيه. الوغ الطفل فاش وصل 4 سنين وخمس سنين وست سنين، يعني كنحس به واحد الطفل اللي عنده واحد الرابط خاص معايا قوي اكثر من خوته اللي ربما اسوياء بين قوسين. يعني اللي شافني قنطانه كيجي كيسلم عليا ويبوسني، ربما خوتو الاخرين كاع ما مسوقينش ليا، الاخر هو اكثر انضباطا، يعني الا قلت هذه ممنوعه صافي ممنوعه، كان فهمتي يعني كيكون واحد الانضباط فيهم، واحد الجانب النفسي، واحد الجانب واحد البراءه، واحد الروحانيه اللي طالعه بزاف، وهادشي اللي كيخلي داك الرابط في الاسره كيقول لك هذا الطفل هذا هو اللي دخل لنا البهجه والفرحه لداخل الاسره. دونك مع الوقت الحمد لله كتغير هاد الصوره النمطيه. كذلك عندنا واحد الاشكال ديال الاندماج داخل المدارس، وكي الحمد لله دابا المدارس المغربيه ولات كتقبل هاد الاطفال هادو، لان اي طفل من حقه انه يدخل المدرسه العاديه. لان في الاول كنبداو يعني معاه في الحصص ديال ترويض النطق، ديال ترويض ديال الحس الحركي، دونك الطفل كيولي يعني بحاله بحال الاطفال الاخرين، غير هو المجتمع خصو يغير هذيك النظره. وكذلك حتى الطفل يعني للاسف الاطفال ديالنا باقي ما كيقبلوش ثقافه

0: الاختلاف ان ان فوا كيشوفوا الطفل مختلف عليهم كيبقى يتنمروا عليه كيبقاو يضحكوا عليه ولابما ينعتوه بواحد واحد الصفات اللي كتكون فيها قدحيه. لذلك الطفل فاش كتثقي فيه وكتعاملي معاه بشكل عادي فهو كيتقبل ذاته وكيولي حتى هو كيقاوم حتى داك التنمر اللي كيكون داير به. ثاني بالنسبه للافكار الخاطئه اللي منتشره وانا الاطفال ما كيعيشوش بزاف كيقول لك حدهم 40-45 سنه الوغ كو هذا الشيء يعني مع الحمد لله التطور ديال الطب كذلك اكتشاف المشاكل الصحيه بكري فبالتالي كنعالجوها بشكل جيد. الطفل يقدر يعيش بحاله بحال الاطفال الاخرين يقدر يوصل حتى 60-70 سنه بشكل بشكل بشكل عادي جدا. الحمد لله النماذج بينات لنا نماذج كثيره تبارك الله اللي قد ينجحوا ياخذوا شهادات عليا يندمجوا في سوق الشغل يتعاملوا بشكل عادي جدا لان من نهار الاول الاسره تقبلت الطفل ديالها ودمجته داخل المجتمع ماشي قطعته. اي طفل واخا يكون ما عنده حتى شي مشاكل صحيه لتعرض للتهميش والاقصاء فالنتيجه طبعا غادي تكون غير مرضيه. خاصه الطفل اللي عنده احتياجات خاصه اللي خصو واحد الرعايه خاصه وخصو تقبل وخصو يعني واحد المحبه اللي كبيره واحد الرعايه اللي خاصه.
1: فعلا ولله الحمد الان كاين اسر اللي استطاعت انها تعيش مع هذه الفئه من الاطفال وعندهم واحد الحياه جميله بزاف. من هذا المنبر كنقدموا لهم واحد الشكر الكثير لهاد الاسر هادو ديال الاطفال تثلث الصبغي 21 اللي كيقدموا لنا يوميا دروس في المحبه والاصرار والنجاح. وفي الاخير غنخلي لك الكلمه او الرساله اللي اذا كان ممكن تقدميها للأسر اللي عندها أطفال مصاب أو طفل مصاب بالتثلث الصبغي 21 لأن الموضوع اليوم ديرناه على طلب أو نزولا عند رغبة كثير من الأمهات أننا نترقوا لهذا الموضوع هذا دكتورة.
0: دونك أي أب وأم يعني تعرض لهذا ماشي مشكل بين قوسين يعني ربي
1: وضعيه
0: اللي عنده وضعيه ديال التثلث الصبغي فهاد الوضعيه هذه ما يعتبرهاش مشكل يعتبرها منحه. صح حتى عطاك طفل مميز عنده خصوصيات مميزه خصك تقبله. اول مرحله هي مرحله التقبل مرحله الدعم يعني الطفل خصنا نخرجوا للمجتمع يواجه المجتمع بشكل قوي نحاول اني ندعمه نفسيا ونحاول انني نكون متابعه طبيه ونحاول اني نحفزه وندمجه بشكل عادي جدا لانه الطفل غيعيش بشكل عادي الا انا نظرت له بشكل عادي. اول حاجه الوالدين خصهم يديروا الطفل ديالهم على انه طفل عادي باش هو يعتبر راسه عادي ويتعامل على هذا الاساس. الا اعتبر نفسه ان عندي طفل يعني في وضعيه خاصه ولا الا دعمت الا قصيته او لا همشته فالنتيجه بيان سور ما غتكون لا مفيده لا للطفل ولا الاسره ديالو. دونك هاد الاطفال هادو بروفيتيو منهم يعني الله سبحانه وتعالى عطاهم واحد خزان ديال المحبه واحد الخزان ديال البراءه واحد الخزان ديال واحد الحب اللي بدون مقابل يعني عطاكم ربي واحد الخزان ديال الحسنات 24 ساعه على 24 ساعه بروفيتيو منه وعيشوا هذيك المحبه وعيشوا يعني واحد التمظهرات ديال البراءه اللي مفتقدينها عند وليدات العاديين. والله يحفظ الجميع والله يقوي الجميع ونتمنى ان شاء الله يكونوا اطفالنا كلهم صحه جيده وتكون ان شاء الله امورهم كلهم هانيه. وشكرا بزاف استاذه سعيده على هذه الحلقه هذه وعلى سعه الصدر ديالك.
1: شكرا لك على وجودك معنا كل يوم خميس في هذه الفقره هذه اللي هي مخصصه لصحه وليداتنا مخصصه لكل الاسر. فكنتمنى الصحه والسلامه لك دائما والتوفيق ومزيد من العطاء. شكرا جزيلا والى الاسبوع القادم دكتوره اسماعيلي. طبعا على هذا اللقاء دائما دكتوره اسماعيلي غزلان طبيبه اطفال متخصصه في الرضع واحاديتي الولاده. الف الف شكر والى الاسبوع القادم ان شاء الله. نارك بركة
0: ان شاء الله. شكرا جزيلا استاذه.
1: وبهذا أتمنى لكم مستمعينا بقية أوقات طيبة. لا تنسوا أكيد نحن دائما معكم في نفس الموعد على ميديا ومواضيع أخرى جديدة في صباح الأسرة. دمتم سالمين. نتمنى أن نلقاكم على خير وإلى اللقاء.

0: كل يوم موضوع يشغلكم، أفكار مختلفة وآراء متباينة. في حديث المجتمع نستضيف المتخصصين والمعنيين، نطرح الأسئلة التي تهمكم، ونحول كل نقاش إلى خطوة نحو فهم أعمق. حديث المجتمع مع فرحان عياش من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحا على ميديا.
1: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان موازين يعود في نسخته 21 تحت إيقاعات العالم وأضواء مدينة الرباط. جمهور واحد، صوت واحد، نبض واحد، تجمعنا الموسيقى وتوحدنا المشاعر. نسخة جديدة من موازين، حيث تنبض العاصمة على أنغام الموسيقى وتحول الرباط إلى مسرح مفتوح على إيقاع الأصوات العالمية. تصبح المنصات ملتقى الثقافات، وعندما تتوهج الأنوار مدينة الرباط تغني، ترقص وتنفتح على العالم. تحت أضواء هذه النسخة التحقوا بنا وعيشوا أجواء استثنائية من 19 إلى 27 يونيو 2026. مهرجان موازين من تنظيم مغرب الثقافات بشراكة مع ميديا.
2: أنتم في الاستماع لميديا. عناوين المنتصف:
3: أهلا بكم، معكم إبراهيم الغربي. اليوم ينطلق العرس العالمي الكروي الكبير، كأس العالم لكرة القدم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، نسخة استثنائية وغير مسبوقة بمشاركة 48 منتخبا موزعة على 12 مجموعة، وإقامة أكثر من 100 مباراة تستضيفها الملاعب 16 الموزعة بين البلدان الثلاثة المضيفة. 7 ملايين تذكرة لحضور المباريات، وقيمة الجوائز المالية الإجمالية التي ستوزع على المنتخبات 48 المشاركة تصل إلى 871 مليون دولار، قيمة تفوق بأكثر من الضعف تلك التي خصصت لمونديال 2026. أجواء احتفالية وترقب عالمي لانطلاق أكبر حدث كروي، وصافرة البداية ستكون من المكسيك التي تحتضن حفل الافتتاح الأول والمباراة الأولى للبطولة التي تجمع بين المنتخبين المكسيكي والجنوب أفريقي. حرب إيران الولايات المتحدة شنت فجر اليوم ضربات جديدة ردت عليها إيران بضرب مواقع في الكويت والبحرين والأردن وإغلاق مضيق هرمز أمام حركة الملاحة بالكامل واستهداف أي سفينة تحاول عبورها. الخارجية الإيرانية دانت الضربات الأمريكية واعتبرت أنها جعلت وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه منذ حوالي شهرين بلا معنى عمليا، وباكستان تعلن أنها ستواصل جهود الوساطة لإنهاء الحرب بالرغم من التصعيد الأخير داعية إلى تسوية بالتفاوض. الرباط تحتضن اليوم وغدا الدورة 10 المؤتمر السنوي للسلم والأمن بإفريقيا، ومركز السياسات من أجل الجنوب الجديد يصدر تقريره السنوي حول جيوسياسة إفريقيا لعام 2026 الذي يقدم تحليلا استراتيجيا للبيئة الجيوسياسية الإفريقية ويرصد التحولات طويلة المدى لموازين القوى ومنظومة النزاعات. موعدكم مع تفاصيل هذه العناوين وآخر المستجدات كالمعتاد في نشرة الظهيرة في منتصف النهار.
4: كأس العالم ليست مجرد بطولة، بل قصص تكتب، مشاعر تعاش، ولحظات يتابعها العالم بأسره. مع التغطية الخاصة لميديا ستكونون في قلب الحدث أينما كنتم. برامج خاصة مع أبرز الخبراء والمحللين، مراسلات في فقراتنا الإخبارية، كواليس ومحتوى رقمي متجدد يرافقكم طوال المنافسات. من 11 يونيو إلى 19 يوليوز تابعوا مونديال 2026 على ميديا وجميع منصاتنا الرقمية.
5: أسعد الله أوقات الجميع، أهلا ومرحبا بكم أينما كنتم وأينما تواجدتم. من أسعد الناس أن أكون دائما برفقتكم. شكرا دائما لاختياركم محطة ميديا لتكون برفقتكم، وشكرا لاختياركم البرنامج لتعم الفائدة.
4: ميديا حديث المجتمع، فرحان عياش.
5: اليوم حديث المجتمع سيكون حديثا فكريا بامتياز وروحيا بدون منازع، وإن كان بنون النسوة. المناسبة هذا الحديث هو هذا المؤتمر الأول من نوعه للتصوف النسائي الذي شهدته مدينة الثقافة ومدينة الأنوار مدينة الرباط تحت شعار إيقاد الذاكرة واستنارة المستقبل. هذا الحدث الفكري العلمي البارز نظم من طرف أكاديمية المملكة المغربية خلال اليومين الماضيين بمشاركة العديد من الباحثين والممثلين عن تجارب صوفية من مختلف دول العالم. برفقتي اليوم ضيفين وازنين للحديث عن هذا المؤتمر الأول من نوعه عن التصوف النسائي، وخاصة ماذا نعرف نحن المغاربة عن رائدات التصوف المغربيات. برفقتي كما ذكرت أساتذة وباحثون أشكرهم ركموا تجربة كبيرة جدا في مجالاتهم. الأستاذة فاطمة الزهراء مشيخ وهي مستشارة دولية ترافق العديد من المنظمات الدولية في حماية المرأة والطفولة، وأيضا لها العديد من التدخلات. إضافة إلى ذلك هي أيضا عضوة مؤسسة لمنظمة وليات الدولية، وتمثل أيضا نائبة رئيس هذه المنظمة في المغرب. شكرا جزيلا على قبول الدعوة السيدة فاطمة الزهراء وأهلا.
6: السلام عليكم، شكرا أستاذة فرحانة، شكرا للاستضافة.

0: يا أهلا بك. على الطرف الآخر أيضا أستاذ حضر المؤتمر يحاضر أيضا وشاهد على عطاء النساء المتصوفات. الأستاذ رشيد الحر هو أستاذ بالجامعة جامعة الإسبانية سلامانكا، أستاذ للدراسات العربية والإسلامية، والآخر أيضا راكم العديد من الأبحاث والتجارب، له يعني دكتوراه في فقه اللغة العربية بمدريد، وأيضا العديد من الأبحاث الدولية والوطنية، ويشتغل بين الضفتين الإسبانية والمغربية. أهلا ومرحبا بك الأستاذ رشيد الحر.
1: أهلا بكم، شكرا جزيلا على الاستضافة.
0: يا أهلا بكم. هذا المؤتمر هو المؤتمر الأول من نوعه للتصوف النسائي، فهل هي وقفة فكرية روحية اختارت الرباط أن تكون أن تعيد وهج التصوف النسائي وتسلط الضوء عليه؟ أستاذة فاطمة الزهراء.
2: نعم أستاذة فرحانة، فشعار هذا المؤتمر هو إيقاد الذاكرة واستنارة المستقبل. لماذا هذا الشعار؟ لأن نخرج من النسيان، نسيان التراث الروحي والثقافي للنساء المتصوفات اللواتي كنا على مدى 14 قرنا حاضرات بقوة، ولكن التاريخ أهملهن وأخفى أصواتهن. واستنارة المستقبل لماذا؟ لأن هذه الذاكرة يجب أن نستعيدها ونستعيد منها رؤى جديدة للمجتمع، قيادة روحية نسائية، مجتمع أكثر عدلا وسلاما وأكثر انفتاحا على الجوهر الحقيقي للروحانية. فلابد أن نذكر هنا أن المؤتمر العالمي الأول من نوعه يعقد تحت رعاية أكاديمية المملكة المغربية، وهي مؤسسة علمية عريقة تحتضن هذا الحدث، وتثبت بذلك أن المغرب كان ولا يزال أرض الحكمة وأرض التصوف الأصيل وأرض الأولياء.
0: تمام. طيب، هذا الأرض الأولياء وكما ذكرتي أنت الآن، يبدو أنه أيضا وراء الأولياء وليات صالحات، فمن هن يا أستاذي؟ الكثير من ربما في المجتمع المغربي من يذكر في بعض مناطقنا أسماء لسيدات فاضلات، وعندما يسأل الشخص يقول لك هذه ولية في ذاك الزمان، لكن نحن كلنا مقصرون إعلاما وغير ذلك في أن لن نعرف جيل اليوم بهؤلاء النسوة. أستاذ رشيد.
1: شكرا جزيلا. المشكل المطروح على هذا المستوى دائما يتعلق بطبيعة المعلومة التي نجدها في المصادر المكتوبة، فهذا من جهة بطبيعة الحال. سأحدد يعني نوعين من التعليق، يعني الأمر الذي يتعلق بالمصادر المكتوبة والأمر الآخر الذي يتعلق بالمصادر الشفهية. إذن فالجانبين معا متكاملين، إطلاقا متكاملين، وهذا دليل قطع على الوجود النسائي في تاريخ البلد العريق. المشكل هو أن بعض الكتب لا يعني لا تذكر اسمهن على الإطلاق. هناك بعض الكتب التي تذكر أسماء بعض الشخصيات، يعني البارزة. مثلاً سأعطيكم فقط مثلاً بسيطاً، وهو يعني من أعرق المصادر الموجودة في المغرب، يعني تشوف يرجم تصوفي المزيجة التالي، يعني حتى يعني خصص تقريبا 270 ترجمة للأولياء، ولكن خصص فقط 6 ترجمات للوليات. ولكن في حد ذاته لا يجب علينا أن ننظر إلى الأمر بنظرة متشائمة، بقدر ما أن وجودهن في حد ذاته يعتبروا انتصارا لشباب بسيط، وهو أنه يعني يضعهن في نفس المقام، وهو اعتراف ضمني بالوجود الصالح النسوي منذ بداية تاريخ المغرب. قد سبق أن أكدت الأستاذة زهرة أن الصالح النسوي له 14 قرن. بطبيعة الحال أنا سأعطيكم فقط مثال بسيط جدا متعلق يعني أقدم رباط لنا في المغرب، ورباط سيدي شاكر ورباط شاكر. الصاحب التصوف يؤكد على أن في سنة واحدة مرت أكثر من 1000 امرأة بهذا الرباط، فكيف يعقل أن

0: أن الرباط زاره 1000 مرأة ولن نجد فقط يعني العدد قليل جدا حول هذه النساء.
1: أنا أعتقد في هذا الصدد مقارنة في الذاكرة العربية الإسلامية، سيدات ورائدات التصوف تحضر عندما يذكر التصوف النسائي تحضر رابعة العدوية، من لا يعرفها. رابعة العدوية حضرت بقوة بسبب أن يعني كان حتى أنه أفلام حولها، السينما أيضا المصرية كانت إسهامها واسع في التعريف بهذه الشخصية. لماذا لا يتم أيضا بنفس المعيار الاهتمام بهؤلاء النسوة خاصة في المملكة وهي بلاد ورائدة التصوف العربي الإسلامي؟ أستاذة فاطمة الزهراء،
0: يجب التمييز هنا بين الجانبين.
1: أنا لا أسمع كثيرا أستاذ رشيد، لو أتمنى أن لا تكون على مكبر الصوت حتى نستمتع بما تقوله، ولكن سؤالي موجه للسيدة فاطمة الزهراء. لا فاطمة الزهراء،
2: نعم أستاذة، ففي الحقيقة المرأة الصوفية هي قائدة روحية في كل مكان. ذكرت رابعة العدوية، ولكن يمكن أن نذكر خديجة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي كانت قائدة اقتصادية وروحية، وكانت أول من آمن برسالة الإسلام وساندت النبي ووفرت له الحماية والحب. كانت عائشة أم المؤمنين كذلك كانت عالمة ومفتية ومرجعا دينيا للصحابة، وتكلمت في السياسة والمجتمع. ابنته فاطمة الزهراء كانت مدرسة في الصبر والقوة الأخلاقية والقيادة الروحية النسائية. فاليوم في المستقبل أرى بأن أدوار كثيرة يمكن للنساء الصوفية الحضور فيها، ليس فقط في الزوايا والمؤسسات الروحية الدولية، بل في القيادة، في المراكز الروحية، في تحكيم النزاعات، في تمثيل التصوف في المحافل الدولية. لأن هذه النساء كان التصوف معروف في الغرب على غالبا ما تسند له أصوات رجالية فقط. نحن نريد أن نصل أصوات النساء المتصوفات إلى منصات الأمم المتحدة واليونسكو والقمم الروحية العالمية. فالرياضة يمكن أن يكون في الرياضة في التربية الروحية للأطفال وللشباب. صحيح. لأن النساء الصوفية قادرات على بناء جيل جديد يعرف كيف يوازن بين الروح وبين المادة. إذن النساء عندهم مستقبل الرياح، القيادة الروحية الناعمة.
1: هذا عن المستقبل، ولكن لا يمكننا أن نستشرف المستقبل ما لم نعرف ماضينا المشرق أيضا. هذا الماضي أنا أريد أن أستغل هذه الحلقة لنعرج على أسماء وازنة في دنيا التصوف النسائي المغربي. كل جهة من جهات المملكة، شمالا جنوبا شرقا وغربا، إلا وتجد ولية أو سيدة التصوف بامتياز، وتركت أيضا موروثا كونها عالمة فصيحة أو رائدة. في الحقيقة أنا أذهلني كثيرا في إعدادي للحلقة بعض رموز السيدات، لكني سأترك المجال لكما الأثنان لتعرفينا يعني أبرز شخصيات التصوف النسائي المغربي. أستاذ رشيد، من تضع على القائمة؟
0: يجب الأخذ بعين الاعتبار شيء جميل جدا، وهو أن عندما تحدث عن المصادر المكتوبة، وبالرغم من قلة عدد النساء الصالحات في هذه الكتب، ولكن هناك شيء جميل جدا وهو الذي يعطينا راحة معنوية كبيرة جدا ونكون مرتاحين على هذا المستوى، أن التراث الشفهي المغربي يسيطر السيطرة مطلقة على الصالح النساء. يعني هناك حضور نساء صالحات على جميع المستوى. هذا هو الذي يحدد
1: في الإنتاج الفكري.
0: الإنتاج الفكري هناك قليل، يعني الواقع ناقل، ولكن لدينا أسماء. مثلا اسم لالة فاطمة الأندلسية، أنا تحدثت شخصيا بكل اعتزاز أمس، وهي من أكبر الصالحات بمدينة القصر الكبير، وهي من أصل أندلسي. وأن ونعرف جيدا أن الصالحات كان لهن يعني عدة يعني يقومون بعلاج الأمراض إلى غير ذلك، ولكن فاطمة الأندلسية حديثاتها كانت من خصوصيتها هي التعليم والمعرفة. فكانت يعني فبفضل

الروايه الشفهيه تمكننا من الوصول الى خلق واحد نوع من الترجمه تجمع ما قيل فيه وما يقال في المصادر المكتوبه، وهي

0: الوسيطية إلى الفترة الحديثة سنجد سيطرة مطلقة للنساء، ولكن لسوء الحظ النساء ينتمين إلى أسر عارقة جدا، أسر كأسرة فاسية، أسرة هلالية، الأسر الزوايا الفاسية إلى غيرها. فهذه النساء في حد ذاتها كانت معلمات، كانت تخلت الحال في خدمة الكثير من الصالحين، ولكن هناك صالحات للعيشة الخضراء، العيشة البحرية، كانت الليلة للا منانا، للا منات العرائش هي الأخيفة لروس باتروس دي بيسكادور الإسبانيو، هي يعني حامية صيادين، على الصيادين، وأعرف جيدا من خلال الإرث الشفوي أنها مقدسة من طرف اليهود والنصارى والمغاربة، هو شيء يعطي يعني يضيف أهمية قصوى للالة فاطمة، للالة منانا ديال العرائش، وللالة منانا ديال الأصيلة في حد ذاتها. وهناك الكثير من القصص، ولكن السوء الحظ أنها لم يكتبن كثيرا، فقط اللائي كتبنا نجدنا في الأسر التي ينتمينا إلى أسر فاسية كبيرة جدا، وخاصة أتحدث عن الفترة التي تمتد من القرن السادس عشر إلى حدود القرن الثاني، إلى حدود القرن الثاني التاسع عشر.
1: هذا عملية التوثيق للأسف الشديد هي من أجحفت حقهن في الظهور إلى العلن بالشكل الذي يعني يرقى إلى مكانتهن، لكن اجتماعيا هن في الذاكرة الاجتماعية الشعبية كموروث شعبي، يحضرن في الذاكرة الشعبية كأنه بالوليات الصالحات. لا تخلو منطقة من ولية صالحة بهذا المعنى بالمعنى، أو كما يعرفنا في التربية الروحية العربية عارفات زمانهن، ولكن لا نعرف السردية وراء من هن. هناك كما قلت عيشة البحرية دخلت الذاكرة الشعبية التراثية، ولكن لا أحد ينبش في تراثها الفكري. اليوم هل بهذا المؤتمر وهكذا مناسبات لنسلط الضوء عليها أيضا إعلاميا، نعيد إحياء هذه الذاكرة لنساء التصوف، ليس فقط في المملكة ولكن في العالم بأسره؟ أستاذة فاطمة الزهراء.
2: نعم، تحدثت على الذاكرة، وهذه الذاكرة هي صورة للمرأة المضيئة حقيقة في الوجدان الجمعي للإنسانية، والأمة اليوم بحاجة لهذا النموذج الأنثوي القوي، لأنه يمثل الحكمة والعطاء والصبر والحب الإلهي، ولا يجب أن نكون أكثر انفتاحا على هذا النموذج المؤنث في التصوف، ولكن ما يكونش نسخة عن الرجل، بل هو روحانية مختلفة.
1: ما الذي يميز التصوف النسائي أستاذة فاطمة الزهراء؟ بما أنك ذكرت شيء وشيء ذكر، قلتي ليس نسخة عن الرجل، ما الذي يميز التصوف النسائي عن الرجالي؟
2: اليوم نعيش في مجتمعات تعاني من صورة المرأة الناقصة أو لنقص القيادة بالحب عندها، ضعيفة ومهمشة، وبالعكس هو المرأة الصوفية تقدم لنا مفاتيح القوة الناعمة كيف ما قلت، لا بالسلطة. فهذا الذي يميزها عن الرجال، هو نموذج أصلي، نموذج أنثوي، يضيف إضافة حضارية كبيرة وركيزة حكيمة في ضمير الإنسانية جمعاء، لأن المجتمعات التي اليوم تقابل طرف الرجال فيها الحروب، فيها نزاعات، فيها اختلافات، فيها شيء من عنف، فالقيادة النسائية فيها رحمة. هذا هو الفرق بين القيادة ديال الرجال، وهي موجودة حقيقة، ولكن ليست مؤسسية في كثير من الأحيان. فالنساء الصوفيات في العالم الإسلامي والغربي يقودنا دائما من غير المساجد والزوايا، فيقدمنا استشارات روحانية في الحياة ديالهم العادية، ولكن الصوت لا يصل إلى الإعلام، لا يصل إلى الأوساط الأكاديمية.
1: وفي التاريخ نماذج في الحقيقة. وأنت تقولين بأن هذه المرأة المتصوفة لها إسهام خاص في إحلال السلام والسلم، وحتى بمفهوم اللغة المعاصرة السياسية.

0: الوساطة الدبلوماسية. وأن أنقب في الشخصيات التصوف ورائدات التصوف في المغرب، جاءت بين السطور لالا عزيزة السكساوية، هي ولية صالحة يقول المصدر من جبال الأطلس الكبير، على نفس السيرة والمنوال الذي كنت تقوليه أستاذة فاطمة الزهرة، بأنها بلغت مقام كبير في التصوف الشاذلي، عرفت بالزهد والتأطير المجتمع، دبلوماسيتها منعت الحروب بين قبيلتها والكثير من القبائل الكبرى الأخرى. الأستاذ رشيد،
1: أنا كنت بالفعل فعلا عندما تحدثت واحدة مرة كنت سأذكر اسم عزيزة السكساوية، يعني هي تشكل من بين يعني النماذج الاستثنائية الكبيرة جدا، وأظن أن عزيزة السكساوية يعني ذكرها ابن قنفذ، والتقى بها شخصية في القرن الرابع عشر، وهي داهبة إلى إلى إلى إلى حل مشاكل بعض دون بعض القبائل. هذا نعرف جيدا أن هذا الأمر كان دائما في يد الرجال، ولكن هذا استثناء، وهذا في حد ذاته يعتبر ليس استثناء، وإنما بالنسبة لي شخصيا هو اعترافا ضمنيا بأهمية وقوة النساء الصالحات، النساء الصالحات في على المستوى الدبلوماسي حل مشاكل، كانت هي عبارة عن اختصاص رجال، ولكن التاريخ يوضح أن النساء يمكن لهم بطبيعة الحال القيام بأدوار مثل وأحسن وأكثر أو أكثر من الرجال. وهنا على سبيل الذكر عزيزة للعزيزة السكساوية، يمكن لنا الحديث عن شخصية أخرى قلبت جميع مفاهيم السياسة في فاس في القرن السادس عشر والسابع عشر، وهي كانت مجذوبة ولكن تحولت إلى مستشارة أكبر قاضي في مدينة فاس، إلى درجة أن القضاة والفقهاء الفاسيين الذين كانوا يسيطرون على كل المدينة، لا على المستوى القضائي ولا المستوى العلمي، أصبحوا يستشيرون في كل شيء، مجذوبة متصوفة مجذوبة، وأصبحت وتحولت إلى إحالة أساسية بالنسبة لجميع المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمدينة فاس. وهذا في حد ذاته يحدد هو المسيطر بشكل مطلق في المجتمع المغربي، ولكن ليس فقط على المستوى الدبلوماسي والسياسي والاقتصادي. خلال القرن الخامس عشر والقرن السادس عشر النساء سيطرن على جميع ما يتعلق بالمقاومة.
0: طيب كيف نعيد هذا الوهج؟ كيف هؤلاء النسوة هن مثال يجب أن يحتذى به؟ اليوم نحن في زمن مختلف جدا، نحن نتحدث عدنا بالسادة المستمعين إلى نبشي في الذاكرة الروحية التصوفية لنساء المغرب، نحن نعيش في 2026، لدينا مراهقات ومراهقون، ولدينا شباب هم الآن تقودهم التكنولوجيا الحديثة، تقودهم مؤثرات أخرى، كيف نعيد لهم هذا التراث الروحي أستاذة فاطمة الزهرة، خصوصا المرأة القدوة؟ هن غير حاضرات بتلك القوة التي من المفترض أن يحضرن.
2: نعم، فحقيقة المغرب هو بلد التصوف بامتياز، منذ قرون نساء مغربيات كينين ويعملوا الذكر والسماع والخدمة بكثير من الزوايا، ولكن ما كيوصلش هذا الشيء للشباب، ولا تذكر كتب التراث، لا تذكر أسماءهن وليات المغرب، هن أولياء الله من النساء وموجودات في الوجدان الشعبي، في مواتنا، في جداتنا، وما كلهم وليات، عندهم هذاك القلب النقي. لهذا اليوم احنا ندعو الناس لهذا المؤتمر لتغيير هذه الصورة، لنبينهم بأن هو فضاء مفتوح لكل هذه النساء من كل أنحاء العالم، باش يقدموا رؤية جديدة لتحديات المعاصرة، من التغيير المناخي إلى التربية عامة والتربية الروحية إلى السلام في زمن الحروب. فنريد إعادة كتابة التاريخ الصوفي، وهذا المنظور يكون يشمل النساء، وهذا المنظور أفت نسميه الماتريموان، فهو إرث إنساني مشترك، ليس مجرد ماضي نستذكر، بل هو مستقبل تساهم فيه المرأة بقوة، وتجمع فيه المجتمع عامة، فيه الشباب، فيه الرجال، فيه

0: ليكون مجتمع سلام وتنوير وقود للمستقبل. ناخذ هذا المثال ديال المرأة الصوفية في القيادة ديالها، لأنها في البيت ديالها قادرة، ويمكن نستشرفوا من الحضور ديالها، من الصبر، من القدرة ديالها على لم الشمل ونشر الطمأنينة. وهذا هو المغرب القح ديالنا، هو أرض نموذج الأنثوي المشرق.
1: وهذا ما يدور، أنا يعني بودي أنه كل ما يدور في المؤتمرات، وهذه فرصة أيضا لكل من حضر أنه يعني استمتع بهذا العروض والمحاضرات وغير ذلك، ولكن أن ننقل هذه العروض والمحاضرات إلى حياة يومية، أن تصل كل كلمات وليست فقط هي للمحاضرات المثقفين وتعني فقط النخبة المثقفة، أن تكون أيضا المجتمع وكل أطياف المجتمع على اطلاع بهذا الأمر. هل يتأتى ذلك أستاذ رشيد؟ وهو سؤالي الأخير لك.
2: لا سأقول يعني سأتحدث عن تجربة، يعني أنا بشتغل في أوروبا وجميع المشاريع العلمية التي نحصل عليها فيها يعني تحتوي على الكثير من الشروط، ومن بين الشروط الأساسية وهي عرض نتائج البحث العلمي على المدارس الأطفال والثانويات والإعداديات وغير ذلك. لهذا أظن شخصيا أن هذا الأمر يمكن أن تطبيقه في المغرب بشكل كبير جدا، وسيكون السبيل الوحيد لكي تتمكن جميع الطبقات المجتمعات الوصول إلى هذه المعلومة. فكيف يمكن مثلا للعيشة قديشة يتحدث عنها الجميع، ولكن يتحدث عنها الجميع من طلاق يعني الإثنوغرافية الفرنسية كأنها امرأة عيشة قديشة
1: الخرافة. صحيح
2: وأنا نعرف جيدا أن العيشة قديشة قديشة لكونديسة البرتغيس من اللغة البرتغالية، وكانت من أبرز المقاومين.
1: أشكرك، فتحت لي الآن بابا أتمنى صادقة أن نجد له مساحة أوسع في القادم من حلقات البرنامج. عذرا منكما، إلى هنا ينتهي نقاشنا. استمتعت كثيرا بهذه المحادثات الفكرية معكما ضيفي الكريمين السيدة فاطمة الزهرة بشيخ، وأنت المستشارة الدولية، رافقت العديد من المنظمات وأيضا إحدى المؤسسات وليات وهي جمعية. شكرا جزيلا لك السيدة فاطمة الزهرة. شكرا موصول لك الأستاذ رشيد الحر، الأستاذ المحاضر بجامعة سالامانكا الإسبانية، أستاذ الدراسات العربية والإسلامية. ممتنين لك أستاذي. سادة المستمعين، شكرا للمتابعة.
3: Sous le patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, Mawazine revient pour une 21e édition. Au rythme du monde, là où la lumière prend vie, où les peuples et les voix forment une même onde. Unis par la musique, portés par l'émotion. Le nouveau rendez-vous de Mawazine, où la capitale rayonne en musique, transformant Rabat en spectacle vivant. Au rythme des voix et des cœurs, les scènes deviennent le carrefour des voix du monde. Rabat chante, danse et célèbre l'universel. Sous les lumières de cette nouvelle édition, rejoignez-nous et vibrez au rythme de la musique du 19 au 27 juin 2026. Festival Mawazine, un événement maroculture. En partenariat avec Médien.
4: 11h30 sur Médien, les titres des journaux de la mi-journée.
5: Avec vous Soukaina Aziz, bonjour à tous. À la une, plus que quelques heures avant le coup d'envoi du mondial, pendant près d'un mois, les États-Unis, Mexique et le Canada vont vibrer au rythme du football, toute une organisation. Vous entendrez notre correspondant à New York, Gwenda Lavina. Une fête sportive qui sera donc célébrée à travers le monde. C'est aussi une opportunité économique pour les cafés marocains qui vont diffuser les matchs. Ce sera notre séquence reportage à Casablanca. La sélection marocaine, elle, entre en lice samedi. Premier match face au Brésil. Les Lions de l'Atlas espèrent de nouveau marquer l'histoire du football après leur exploit de 2022 au Qatar. Une Coupe du Monde inédite avec la participation de 48 équipes, dont la Turquie qui fait son grand retour.

0: نعود في الموعد ونسجلوا ونوقفوا لحقنا بجد.
1: هذا وقتنا، وقت جديد نكونوا حاضرين باش بلادنا للقدام تزيد. نتسجلوا اليوم في اللوائح الانتخابية باش غدا نعبروا على صوتنا بكل حرية. تسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma أو في مكاتب التسجيل المفتوحة طيلة أيام الأسبوع.
2: ميدي آن بودكاست تمنح الصوت بعداً جديداً بالصورة. إعلامك الجديد تحت طلب ينطلق الآن أقرب إليك أعمق تأثيراً. اكتشف سلسلاتنا بصمة مع لينا علوش، ستار دو سبور مع محمد عميمي، الشاهد مع نوفل العواملة، ومضات مع نهى يوسف، لاغبغ أبالابغ مع رشيد مباركي، توازن مع سعيد العيادي، في المكتبة مع اعتماد سلام. حوارات، قصص وتحليلات بصوت وصورة لن تجدها على أي منصة أخرى. حمل الآن تطبيق ميدي آن بودكاست واستعد لتجربة استماع تشاهد أيضاً.
1: ميديا، الدار البيضاء 99.6، الرباط 97.5.
3: معنا دائماً في متابعة لمحطة ميديا إلى أحوال الطقس.
4: في المغرب يرتقب أن يكون الطقس في فترة بعد زوال اليوم غائماً جزئياً إلى مشمس غالباً غرب خط طنجة الرباط الرشيدية وعلى باقي الساحل شمال الجديدة وجنوب خط طاطا بوجدور وكذا على الساحل بين سيدي إفني والعيون، بينما يكون الجو صافياً في باقي أرجاء البلاد. درجات الحرارة المتوقعة 27 درجة بالرباط والدار البيضاء وطنجة، 31 درجة بالعيوت، 38 درجة بمراكش، 36 درجة بفاس، 20 درجة بالصويرة. في الجزائر يرتقب أن يكون الطقس مشمسا في الوسط الشرقي للبلاد وجنوب تمنراست وغائما جزئيا إلى صاف غالبا في باقي المناطق مع احتمال تساقط أمطار رعدية على الأوراس. درجات الحرارة المتوقعة 25 درجة بالعاصمة، 24 درجة ببجاية، 26 درجة بوهران وعنابة، 27 درجة بقسنطينة، 39 درجة بغرداية وتمنراست. في تونس يرتقب أن يكون الطقس غائماً جزئياً في كافة أنحاء البلاد مع احتمال تساقط أمطار رعدية على مرتفعات الشمال الغربي. درجات الحرارة المتوقعة 31 درجة بالعاصمة وسوسة وصفاقس وجابس، 28 درجة بالمنستير ومدنين، و39 درجة بتوزر.
3: بكل تطوراته وتفاعلاته هذه الأثناء في المدار الإخباري نشرة المنتصف، معك إبراهيم الغربي. أهلا ومرحبا إبراهيم.
5: مرحبا فرحانة، وأهلا بكم في نشرة الظهيرة وهذه أبرز محطاتها ومحاورها. اليوم ينطلق العرس الكروي العالمي الكبير كأس العالم لكرة القدم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، نسخة استثنائية وغير مسبوقة بمشاركة 48 منتخبا موزعة على 12 مجموعة وإقامة أكثر من 100 مباراة تستضيفها الملاعب 16 الموزعة على البلدان الثلاثة المضيفة. أجواء احتفالية وترقب عالمي لانطلاق أكبر حدث كروي. صافرة البداية ستكون من المكسيك التي تحتضن حفل الافتتاح الأول والمباراة الأولى للبطولة التي تجمع مساء اليوم بين المنتخب المكسيكي ونظيره الجنوب أفريقي. حرب إيران الولايات المتحدة شنت فجر اليوم ضربات جديدة، ردت عليها إيران بضرب مواقع في الكويت والبحرين والأردن وإغلاق مضيق هرمز أمام حركة الملاحة بالكامل واستهداف أي سفينة تحاول عبورها. الخارجية الإيرانية أدانت الضربات الأمريكية واعتبرت أنها جعلت وقف إطلاق النار بلا معنى عمليا، وباكستان تعلن أنها ستواصل جهود الوساطة لإنهاء الحرب بالرغم من التصعيد الأخير داعية إلى تسوية بالتفاوض. أريبا تحتضن اليوم وغدا الدورة العاشرة للمؤتمر السنوي للسلم والأمن في إفريقيا، ومركز السياسات من أجل الجنوب الجديد يصدر تقريره السنوي حول جيوسياسيات إفريقيا لعام 2026 الذي يقدم تحليلا استراتيجيا للبيئة الجيوسياسية الإفريقية ويرصد التحولات طويلة المدى لموازين القوى ومنظومة النزاعات. مساء اليوم ينطلق إذن العرس الكروي العالمي الكبير كأس العالم لكرة القدم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، نسخة استثنائية بكل المقاييس بمشاركة 48 منتخبا موزعين على 12 مجموعة من 4 منتخبات ستخوض غمار 104 مباريات، أي بزيادة 40 مباراة مقارنة بمونديال قطر 2022 في 16 ملعبا موزعة بين البلدان الثلاثة المضيفة. أما عدد التذاكر فيصل إلى 7 ملايين، وتبلغ قيمة الجوائز المالية الإجمالية التي ستوزع على المنتخبات 48 871 مليون دولار، أي ضعف تلك التي خصصت في مونديال قطر 2022. وسيغادر الفائز في المباراة النهائية التي ستقام في نيويورك في 19 من يوليوز المقبل حاملا 50 مليون دولار. من واشنطن هذا تقرير مراسلتنا إكرام بن عائشة.
6: في نسخة يراهن منظمها على نجاح رياضي وتنظيمي غير مسبوق، تستعد الدول المستضيفة لاستقبال جماهير قادمة من مختلف القارات في حدث يأمل القائمون عليه أن يشكل محطة فارقة في تاريخ البطولة. رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جاني إنفانتينو:
7: نفتتح اليوم النسخة 23 من كأس العالم لكرة القدم، إنها لحظة فرح واحتفال وسعادة. هذه الكأس وهذه الكرة تلهمان الملايين حول العالم.
6: تراهن الولايات المتحدة على تقديم تجربة استثنائية داخل الملاعب وخارجها من خلال تأمين تنقل الجماهير واستقبال الوفود وتنسيق الجهود اللوجستية والأمنية. نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس:
8: نحن سعداء للغاية باستضافة كأس العالم لكرة القدم في الولايات المتحدة الأمريكية. سترون أفضل ما يمكن أن تقدمه أمريكا سواء على مستوى المنافسة الرياضية أو حسن الضيافة. نحن متحمسون لاستقبالكم ومتحمسون لهذا الحدث.
6: الحماس يمتد إلى جماهير المنتخبات المشاركة. الجالية المغربية تتابع هذه النسخة باهتمام خاص بعد الإنجاز التاريخي لأسود الأطلس في مونديال قطر، وقبل 4 سنوات فقط من استضافة المغرب لكأس العالم 2003.
9: حضور المنتخب المغربي هنا في أمريكا كيخلينا إحنا كجالية نعيش أجواء خاصة، وكنحس بواحد إحساس زوين بزاف، وأنا شخصياً متحمسة بزاف، وكنت منا نشوف أداء قوي شرف المغرب ويعطي صورة زوينة على بلادنا وشعبنا.
6: عن طلاق صافرة البداية تبدأ بطولة لا تختبر فقط جاهزية المنتخبات، بل أيضاً قدرة الدول المستضيفة على تنظيم حدث يتابعه ملايين الأشخاص حول العالم. من واشنطن إكرام بن عائشة لمديا.
5: صافرة البداية ستكون في 8 مساء بتوقيت المغرب من المكسيك، التي تحتضن حفل الافتتاح الأول والمباراة الأولى للبطولة التي تجمع بين المنتخب المكسيكي ونظيره الجنوب أفريقي، فيما يستعد المنتخب المغربي للقائه الأول ضد منتخب البرازيل مساء بعد غد السبت، ويستمر غياب الثلاثي عبد الصمد الزلزولي ونصير مزراوي وأنس صلاح الدين عن تدريبات المنتخب قبل 2 يوم من مباراته الأولى. فؤاد الحناوي:
10: الخبر وإن لم يكن رسميا لحد الآن إلا أنه شبه مؤكد، خبر ينزل كالصاعقة على عشاق أسود الأطلس الذين سيحرمون خلال المونديال من خدمات لاعبين محوريين يشكلان قطعتين من العمود الفقري للمنتخب خلال السنوات الأخيرة، ويتعلق الأمر بكل من نايف كرد وعبد الصمد الزلزولي، إذ يبدو بأن الإصابة التي لحقت بالزلزولي مهاجم نادي بيتيس خلال المواجهة الودية أمام النرويج كانت خطيرة، ستبعده عن الميادين لمدة تزيد عن 5 أسابيع، وهو ما يعني الغياب عن النهائيات. وكان الزلزولي قد أصيب بعد التحام عفوي مع المدافع شادي رياض خلال لقاء النرويج، وغيابه

0: يشكل ضربة موجعة للناخب المغربي محمد وهبي. المدعو الآن للعثور على لاعب بنفس المواصفات يكون قادرا على تعويض هذا الغياب، علما بأن اللاعب السباعي أمين لاعب أونجي هو من وجهت له الدعوة لتعويض المصاب الزلزولي. أما بالنسبة لنايف أكرت فيبدو بأن اللاعب لم يتمكن من التعافي بشكل نهائي من الإصابة التي كانت قد لحقت به رفقة ناديه مارسيليا منذ أسابيع، وبالتالي سيغيب رسميا عن اللائحة النهائية بالرغم من مرافقته للأسود إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وسيتم الاعتماد على اللاعب مروان سعدان لتعويض أكرد في اللائحة النهائية.
1: تسببت مباريات نهائيات كأس العالم 2026 في حالة من القلق في سابقة من نوعها لمقاهي العاصمة المغربية الرباط. هناك مقاهي حسمت قرارها في اتجاه تمكين زبنائها من متعة متابعة مباريات المونديال ولو في وقت متأخر ليلا، فيما مقاهي أخرى تتريث لتراقب. وفئة ثالثة قررت الإغلاق في مباريات الدور الأول بسبب فارق التوقيت. من الرباط روبورتاج مراسلنا عادل الزبيري.
2: مع بداية العد العكسي لصافرة المباراة الأولى في نهائيات كأس العالم، المقاهي الرئيسية في شارع محمد الخامس في العاصمة الرباط حركية لا تتوقف وقرارات مختلفة حول الاستمرار في الاشتغال ليلا لتمكين الرباطيين من مشاهدة المونديال.
3: بغض النظر على التوقيت اللي ما مسلكش الأغلبية ديال الناس اللي في الميدان، وبالخصوص في هذه المناطق الاداريه،
4: ماتش المنتخب اللي قدروا ندوزوا اللي غيكونوا شويه غيساليو شويه بكري، غيبداو مع 11 يعني تقريبا ديك الوحده، واخا شويه معطل ولكن الزبناء يبغيو يتفرجوا، نضطروا نقلوا المباراه واخا يكونوا معطلين شي شويه.
2: يقف جمهور العاصمة الرباط وراء المنتخب المغربي لكرة القدم في رحلته الجديدة في مباريات الدور الأول في ملاعب الولايات المتحدة الأمريكية. الجمهور الرباطي ينتظر النتائج الإيجابية بين المنازل وبين المقاهي.
5: الدار ترانكيل بوحدي بريري الداتاي والتلفازة قدامي وصاف،
6: ونتمنى لهم التوفيق وديما يربحوا وديما مغرب.
5: هيكون ان شاء الله زوين.
6: بعد المرات كتعجبني القهوه، تعجبني نتفرج في القهوه.
2: من المرتقب ان تجد مباريات كاس العالم اصداء في مقاهي العاصمه المغربيه، وفي حال ذهاب اسود الاطلس بعيدا في المونديال المقاهي تتحول الى مدرجات للتشجيع ولو في ساعات متاخره من الليل. عادل الزبيري من الرباط لاذاعه ميديا.
1: حرب إيران الولايات المتحدة شنت فجر اليوم موجة ضربات جديدة ردت عليها إيران بإعلان ضرب أهداف الكويت والبحرين والأردن وإغلاق مضيق هرمز بالكامل أمام حركة جميع السفن واستهداف أي حركة للعبور، بعدما اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بالمماطلة في المفاوضات من أجل وضع حد للحرب. وقال أمام الصحفيين سنهاجمهم بقوة شديدة، كنا قريبين فعلا من اتفاق لكنهم يواصلون المماطلة. عبد العلي الزهر.
7: ضربات صاروخية مكثفة وجهتها الولايات المتحدة ضد إيران ب49 صاروخ توماهوك. استهدفت القوات الأمريكية قدرات المراقبة العسكرية الإيرانية وأنظمة الاتصالات ومواقع الدفاع الجوي، فيما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه ضربات أقوى في حال رفض طهران الشروط الأمريكية لإنهاء الحرب، كاشفا في الوقت ذاته عن تلقيه اتصالا هاتفيا مباشرا من قادة إيرانيين لطلب وقف القصف الجاري. في المقابل تمثل الرد الإيراني بإعلان الحرس الثوري عن تنفيذ موجتي عمليات استهدفت 18 هدفا للجيش الأمريكي في قاعدتي علي السالم وأحمد الجابر الجويتين في الكويت، إلى جانب قصف قاعدة الشيخ عيسى والأسطول الخامس في البحرين واستهداف مركز القيادة والسيطرة في قاعدة الأزرق بالأردن ب12 صاروخا باليستيا. وعلى مضيق هرمز أعلنت القوات الإيرانية ضرب سفينتين في الممر المائي وإغلاق المضيق بالكامل، وهو ما نفته واشنطن جملة وتفصيلا. في الخليج تصدت منظومات الدفاع الجوي الكويتية لأهداف جوية إيرانية، ما دفع بالسلطات إلى إغلاق الأجواء وتعليق حركة الطيران مؤقتا وتحويل الرحلات إلى مطارات بديلة قبل أن تعلن الهيئة العامة للطيران المدني الكويتي لاحقا عودة الحركة الجوية.
1: وزارة الخارجية الإيرانية دانت الضربات الأمريكية الأخيرة معتبرة أنها جعلت وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه

0: منذ حوالي شهرين بلا معنى عمليا، فيما غادر المفاوضون القطريون طهران اليوم بعدما توجهوا إليها أمس وأجروا محادثات مع المسؤولين الأمريكيين بالتنسيق مع الولايات المتحدة، واستمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم. وأعلنت باكستان أنها ستواصل جهود الوساطة لإنهاء الحرب بالرغم من التصعيد الأخير، داعية إلى تسوية بالتفاوض. وقال المتحدث باسم الخارجية الباكستانية أن باكستان تشعر بقلق بالغ إزاء الوضع في المنطقة في ظل التصعيد الأخير، وترى أن الدبلوماسية والحوار يجب أن يكون المبدأين التوجيهيين لتحقيق تسوية يتم التفاوض عليها لجميع القضايا الخلافية. كيف تمضي الأوضاع إذن؟ نتابع تعليق دكتور هزاع المجالي أستاذ القانون الدولي المختص في النزاعات متحدثا من عمان لأيمن الأحمد.
1: أعتقد أنه تشابك الملفات في هذا النزاع ما بين إيران وإسرائيل ولا تحد الأمريكية، إسرائيل تلعب دور خفي وكبير في موضوع الوصول إلى تسوية نهائية فيما يتعلق بهذا النزاع. هي من تضغط باتجاه تعقيد الملفات، لا سيما إسرائيل مهتمة في ملفين على وجه الخصوص، ملف تخصيب الأورانيوم والملف الثاني هو المتعلق بالحرب في لبنان. هناك ضغط إسرائيلي على الولايات المتحدة الأمريكية. من جانب آخر، التطورات الأخيرة العسكرية الحاصلة هي نتيجة للوصول تقريبا إلى تفاهمات أمريكية إيرانية فيما يتعلق بجميع الملفات، والمناوشات العسكرية هي نوع من أنواع الضغط على الجانب الإيراني في محاولة للحصول على مزيد من التنازلات، لا سيما فيما يتعلق بنزع سلاح حزب الله والتخلص من الإضاحات الشديدة. والجانب الإيراني بأن الحلول الدبلوماسية أو الحل الدبلوماسي التفاوض الدبلوماسي هو من يطغى على المظهر العام للقضية بشكل كامل. رغم أهمية الملف إغلاق مضيق هرمز والمحرك لكافة الملفات، إلا أنه أصبح في ترتيب الثالث بالنسبة للقضايا. ترتيب الأول موضوع اليورانيوم، والملف الثاني هو أصبح ملف لبنان جزء مهم وجوهري في الوصول إلى حل باقي القضايا.
0: أدى إعلان إيران إغلاق مضيق هرمز بشكل كامل أمام ناقلات النفط والسفن التجارية عقب الغارات الأمريكية الجديدة إلى ارتفاع أسعار. في الرباط تنعقد اليوم وغدا الدورة العاشرة للمؤتمر السنوي للسلم والأمن بإفريقيا، وعشية انطلاقها جرى تقديم التقرير السنوي حول جيوسياسية إفريقيا للعام 2026 الذي يصدره مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، وصاغه خبراء أفارقة ودوليون. ويقدم التقرير تحليلا استراتيجيا للبيئة الجيوسياسية الإفريقية، ويرصد التحولات طويلة المدى لموازين القوى ومنظومة النزاعات وكذا النفوذ الاستراتيجي في القارة. وسجل مدير التقرير عبد الحق باسو أن تقرير 2026 الذي يضم 26 مساهمة من 16 بلدا إفريقيا يستعرض تطورات السنة الماضية ضمن سياق أوسع يطبعه عقد من التحولات منذ 2017 سنة عودة المغرب للاتحاد الإفريقي. عن اجتماع المؤتمر السنوي للسلم والأمن في إفريقيا نستمع لمحمد شقير الباحث والمحلل السياسي من الرباط، حوره أيمن الأحمد.
2: تنبغي الإشارة إلى أن احتضان المغرب لهذا الاجتماع يمثل أو يعكس أهمية الدور المغربي الذي يقوم به الصعيد الإفريقي خاصة، وأن البعد الإفريقي يشكل أحد أسس ومرتكزات السياسة الخارجية للمغرب خاصة منذ تولي الملك محمد السادس الحكم. وبالتالي أظن أن انضمام المغرب إلى الاتحاد الإفريقي وترأسه لمجلس السلم والأمن كان في هذا السياق الذي يركز بالأساس على ضرورة أن تخرج إفريقيا من موقف المساعد إلى موقف الفاعل نظرا لما تتوفر عليه من إمكانات. ولكن المهم في هذا الإطار هو أن إفريقيا أصبحت محل تجاذب كبير ما بين القوى الكبرى سواء كانت دولية أو إقليمية، وتفرض شروطها في إطار رابح رابح إلى وضع يتحكم في سيرورته السياسية والاقتصادية والتنموية.
0: بعد الفاصل نعود لمتابعة باقي محطات المنتصف.
3: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء.

0: ميديا المنتصف إبراهيم الغربي.
1: والآن إلى ضيف المنتصف. المباحثات الجارية في القاهرة بين الفصائل الفلسطينية ووسطاء من قطر ومصر وتركيا يبدو أنها حققت تقدماً في النقاشات المتعلقة بمستقبل قطاع غزة بعد الحرب، بعدما وافقت الفصائل المشاركة ومن بينها حركة حماس على مبدأ حصر السلاح بيد هيئة فلسطينية يتم التوافق عليها في إطار البحث عن آلية للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. وفي هذا الخضم أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس أركان الجيش يال زمير وافق على خطط لاستئناف العملية العسكرية في قطاع غزة قدمها قائد القيادة الجنوبية يانيف عاشور ضمن مناقشة تناولت إمكانية استئناف العمليات في القطاع. عاشور زعم أنه حتى الآن لم يتم تقديم أي جهة دولية قادرة أو راغبة وتمتلك القدرة الفعلية على نزع سلاح حماس، لذلك سيضطر الجيش الإسرائيلي في وقت قريب أو لاحق إلى شن هجوم واسع في غزة على خلفية وقف إطلاق النار في ساحتي إيران ولبنان. للحديث في الموضوع نستضيف محسن أبو رمضان الكاتب والمحلل السياسي من القاهرة. مرحبا أستاذ محسن أبو رمضان.
2: مرحبتين، أهلا وسهلا.
1: إذن المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم أكد أن الحركة والفصائل الفلسطينية تعاملت بإيجابية ومرونة مع المقترحات التي طرحها الوسطاء خلال اللقاءات الأخيرة التي عقدت في القاهرة والمرتبطة بآليات تنفيذ خطة إنهاء الحرب في غزة وإدارة المرحلة المقبلة، فما الذي حملته هذه المحادثات خاصة ما يتعلق بالسلاح وحصره؟
2: يعني هناك إدراك من الوسطاء بأن دولة الاحتلال استغلت بصورة كبيرة جدا الأحداث المسلحة والصراعات ما بين إيران من جهة وإسرائيل والولايات المتحدة وأيضا العدوان الإسرائيلي على لبنان للاستفراد في قطاع غزة، وأيضا هناك بعض التصريحات التي كانت خطرة ومقلقة من ضمنها تصريح نتنياهو الذي تحدث عن أنه يريد أن يسيطر جيش الاحتلال على 70% من مساحة قطاع غزة، وتصريح كاتس وزير الحرب الذي تحدث عن دفع المواطنين للتهجير الطوعي وسيكون بالتأكيد هو تهجير قصري. لذلك أدرك الوسطاء وخاصة مصر وتركيا وقطر بأن المرحلة حساسة ودقيقة وخطر وتتطلب تحرك لنزع الذرائع والمبررات من قبل نتنياهو بما يتعلق بمخاطر استئناف العدوان على قطاع غزة، خاصة مع تصريحات زمير رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي بأن هناك تحضيرات يقوم بها الجيش لعدوان جديد من أجل نزع سلاح حماس. طبعا الورقة المصرية المكونة من 15 بند والتي هي ورقة تشمل يعني موافقة كل من تركيا وقطر تتضمن تسليم السلاح بصورة تدرجية إلى هيئة فلسطينية شرطية تدخل مع لجنة التكنوقراط الفلسطينية إلى قطاع غزة، وفي نفس الوقت تكون هناك عملية متسلسلة متدرجة تتزامن مع عمليات انسحاب إسرائيلي لجيش الاحتلال متدرج باتجاه الشرق بدلا من تنفيذ خطة نتنياهو الرامية لتوجه الجيش وتوسع دائرة سيطرته باتجاه الغرب لمساحة تصل إلى 70% من مساحة القطاع. أعتقد أن هناك مرونة كبيرة من كافة الفصائل بما في ذلك حماس، أجمعت الفصائل عن استعدادها وجاهزيتها للتفاعل الإيجابي مع هذا المقترح. شريطة أن يتم تسليم السلاح لهيئة فلسطينية وليس إلى لجنة تكنوقراط قوة استقرار، خاصة أن قوة الاستقرار لم تتشكل حتى هذه اللحظة، وأن هناك شكوك بأن القوة المشاركة في قوة الاستقرار ليست معروفة الهوى والاتجاهات وهي ليست قوة تابعة للأمم المتحدة.

0: لذلك يعني هناك إجماع فلسطيني أن تسلم إلى هيئة فلسطينية وهي قوة شرطة فلسطينية تدخل مع لجنة التكنوقراط الفلسطينية واللجنة الوطنية لإدارة شؤون قطاع غزة، يتزامن عملية التسليم بشكل متسلسل وبشكل متمرحل مراحل بمعنى مع انسحابات تدرجية لجيش الاحتلال مع تفكيك مجموعات العصابية التابعة لجيش الاحتلال المنتشرة في قطاع غزة وهي 5 عصابات. هذا المقترح أعتقد هناك موافقة من الفصائل عليه، وخاصة يعني من كافة الأطراف. حماس أخذت وقت للتشاور وبالنهاية أبدت مرونة كبيرة بهذا المجال. الآن ما هي رد الفعل الإسرائيلي وهل ستوافق على هذه الآلية أم لا؟ هذا منوط بالموقف الأمريكي. إسرائيل تعتقد بأن قطاع غزة حلقة ضعيفة، وهي ونتنياهو يريد أن يرمم شعبيته المتهاوية من خلال قطاع غزة، خاصة أنه لم يحقق الأهداف المرجوة التي كان يعد الشارع الإسرائيلي بها وخاصة شارع اليمين بما يتعلق في إيران ولبنان، وبالتالي يريد أن يستعيد عن هذه الخسائر بعدوان واسع على قطاع غزة لسببين: السبب الانتخابي الذي ذكرته لك باتجاه إعادة بناء شعبية نتنياهو، والسبب الذي له علاقة بالمشروع الصهيوني القائم على التطهير العرقي والتهجير القومي. هذا هو الحلم الذي يطمح له نتنياهو مع اقتراب السباق الانتخابي للكنيسة الإسرائيلي في أكتوبر القادم.
1: تماما الأستاذ محسن أبو رمضان، الشهر الماضي عرض نيكولاي ملادينوف خارطة طريق أممية من 15 بندا لتنفيذ اتفاق إنهاء الحرب بما في ذلك نزع سلاح حماس وباقي الفصائل، وكما أشرت إلى ذلك إسرائيل تصر على ضرورة تسليم كل أسلحة لقوات الاستقرار الدولي التي يفترض تشكيلها بموجب خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
0: إسرائيل تتصرف باتجاه إنجازات تحققها بين قوسين يحقق بها نتنياهو انتصار الصورة، لأنه في بعد 7 أكتوبر حدد نتنياهو أهداف للحرب من ضمنها استعادة الرهائن، ومن ضمنها جعل قطاع غزة مكان غير مهدد، ومن ضمنها تصفية البنية التحتية لحركة حماس. البند الأخير لم يتحقق، وحماس استمرت رغم الخسائر الكبيرة التي منيت بها واستشهاد كوادرها وقياداتها بأعداد كبيرة جدا، ولكن بقي السلاح موجود، وبالتالي هذه المسألة سترتد عليه بالسلب أمام الشارع الانتخابي الإسرائيلي وخاصة الشارع اليمين، بمعنى أنه لم يحقق الأهداف التي حددها، وأن عملية استعادة الرهائن الإسرائيليين تمت عبر المفاوضات وليست عبر القوة. من هذا المنطلق يعني أعتقد بأن خطة ملادينوف في البداية كانت تتماهى مع رؤية إسرائيل، ولكن بعد أن رفضتها الفصائل وتحفظ عليها الوسطاء أيضا لدرجة رفضها أيضا لأنها غير متكافئة أو غير متزامنة وغير يعني متوازنة عفوا، جاء تحرك الوسطاء وخاصة مصر التي بلورت ورقة موازية تتحدث عن نفس المضمون، بمعنى نزع سلاح حماس حتى لا يكون هناك مبرر لنتنياهو لتنفيذ عملية اجتياح واسع على قطاع غزة، ولكن مع الحفاظ على كرامة المقاومة وكرامة الشعب الفلسطيني، هذه جزئية، لأنه لا يوجد حركة تحرر وطني بالعالم سلمت أسلحتها للعدو. حتى تجربة الجيش الجمهوري الإيرلندي تم تسليم السلاح لقوة تابعة للأمم المتحدة وبشكل تدرجي ولمدة 10 سنوات ربما، وفي نفس الوقت هذه المسألة خطرة الآن بالشارع الفلسطيني مع انتشار العصابات المسلحة التابعة للاحتلال والموالية له بمعنى العميلة. وفي نفس الوقت هذا سيؤثر على النسيج الاجتماعي الداخلي وسيؤدي إلى حالة من الاحتراب الداخلي الذي يريده الاحتلال كوسيلة لتهجير الفلسطينيين في نفس الوقت.
1: تماما
0: غير مريحة بأي حال من الأحوال.
1: تماما شكرا.
0: هذا المنطلق يعني جاءت هذه الخطة.
1: تماما شكرا جزيلا أستاذ محسن أبو رمضان، كنت مباشرة معنا من القاهرة.
0: عفوا.
2: Sous le patronage de sa

0: يومية الفلاح تتهدي لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:47 الصباح الأرض. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: أنتم في الاستماع لميدي آن، موجز ثانية.
2: أهلا بكم إلى هذا الموجز، معكم في تقديمه عثمان الطاهري. تنطلق مساء اليوم منافسة كأس العالم 2026 في نسخة تاريخية وغير مسبوقة تستضيفها كل من الولايات المتحدة، كندا والمكسيك وسط أجواء احتفالية وترقب عالمي لانطلاق أكبر حدث كروي في العالم. دربة الانطلاقة ستكون من المكسيك التي تحتضن حفل الافتتاح الأول والمباراة الأولى للبطولة، والتي تجمع بين المنتخب المكسيكي ومنتخب جنوب أفريقيا. المباراة تقام تمام 8:00 بالتوقيت المغربي. علاقة بالمونديال ومشاركة المنتخب المغربي، تأكد رسميا غياب الثنائي نايف أكرد وعبد الصمد الزلزولي بسبب الإصابة عن صفوف أسود الأطلس خلال النهائيات، بعدما تم حذف اسميهما من القائمة الرسمية المعتمدة لدى الفيفا والمصادقة على تعويضهما بكل من مروان سعدان وأمين السبعيح. إلى أخبار الشرق الأوسط، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن ستقصف إيران بقوة شديدة الليلة. لذلك أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن القوات الأمريكية هاجمت ناقلة نفط تجارية ثالثة هذا الأسبوع وعطلتها بعدما حاولت انتهاك الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية، مضيفة أن هذا الهجوم هو التاسع منذ بدء الحصار. في السياق، اعتبرت طهران أن اتفاق وقف إطلاق النار المعلن نحو شهرين بات بلا معنى عمليا، وذلك بعد ليلة من القصف الأمريكي الذي ردت عليه إيران بضرب أهداف في دول الخليج والأردن. في عقاب ذلك، ردت طهران بإعلان ضرب قواعد عسكرية في الكويت والبحرين والأردن وإغلاق مضيق هرمز أمام حركة الملاحة بالكامل. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن بلاده لن تنسحب من المفاوضات رغم الضغوط وستكمل الطريق حتى تحقق مصلحتها. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد ذلك إن تل أبيب لن تعود إلى المفاوضات وإنها ستتواصل الضربات القوية ضد حزب الله اللبناني وتقضي على مئات الإرهابيين أسبوعيا. تصريحات نتنياهو تأتي في وقت قتل فيه 12 شخصا على الأقل في غارات أطلقتها تل أبيب على جنوب لبنان أمس، وفق ما أفادت وزارة الصحة. أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن قصفا ليليا تسبب في قطع شبكة الكهرباء الخارجية عن محطة

0: زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا التي تخضع للسيطرة الروسية. وصل البابا لون الرابع عشر إلى جزر الكناري، حيث يعتزم لقاء مهاجرين في الجزيرة الكبرى التي وصل إليها عدد كبير منهم بعد رحلة بحرية محفوفة بالمخاطر عبر مياه الأطلسية. في المغرب تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع هبات رياح وتساقط للبرد وهبات رياح قوية من اليوم إلى السبت المقبل بعدد من مناطق المملكة. في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي لها، أوضحت المديرية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم إلى السبت المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 41 و44 درجة بكل من عملات وأقاليم الرشيدية زاغورة تاتا أسزاق سمارة بوجدور أو سرد ووادي الذهب. نقطة نهاية الموجز، أحلى الأوقات دائما تجدونها وفي كل الفترات عبر ميديا. إلى اللقاء.
1: Four decades on the global stage. 100 million records sold.
2: Brian Adams.
1: The definitive story of a life in music with Brian Adams. Medi One presents The Brian Adams Radio Show.
3: This is Brian Adams. I'll be your host and your guide through the tracks that inspired me, the stories behind the music, and some songs that just plain rock.
1: Exclusively on Medi One.
4: The Brian Adams Radio Show à partir de 17h30 sur Media.
5: توجهوا مباشرة إلى الأرصفة وسافروا بكل راحة. اختاروا شراء تذاكر القطار على قنوات البيع الرقمية للمكتب الوطني للسكك الحديدية واستفيدوا من تخفيض 10% من 8 إلى 25 يونيو 2026. موعدنا على موقع www.oncf-voyage.ma وتطبيق المحمول ONCF Voyage لشراء تذاكر القطار بكل أمان.

0: عدد جديد من الاقتصاد للجميع، أهلا بكم. ونناقش في هذه الحلقة: هل يملك المغرب فرصة تاريخية ليصبح مركزا إفريقيا لتصدير الخبرة والتمويل والابتكار في مجال السكن والتنمية، كما أصبح فاعلا قاريا في قطاعات أخرى كالبنوك والطاقات المتجددة؟
1: ميديا، الاقتصاد للجميع. أسماء بشري.
0: مدينة الرباط تحتضن ما بين 9 و11 من الشهر الحالي أشغال الدورة 45 للجمعية العامة لمؤسسة شيلتر أفريك. المنظمة هذه السنة تحت شعار مستقبل المدن، تمويل تنمية حضرية شاملة وخضراء وقادرة على الصمود. موعد قاري يأتي في سياق يتزايد فيه الاهتمام بقضايا السكن والتنمية الحضرية بإفريقيا، وفي وقت تواجه فيه أيضا القارة الإفريقية عجزا سكنيا يقدر بنحو 50 مليون وحدة سكنية، وتحتاج إلى استثمارات تتجاوز 1400 مليار دولار لسد هذا الخصاص. المغرب يبرز كنموذج إقليمي استطاع خلال السنوات الأخيرة تحقيق نتائج ملموسة في هذا المجال من خلال برامج كبرى مكنت مئات الآلاف من الأسر من الولوج إلى سكن لائق، واعتماد مقاربات جديدة تقوم على الدعم المباشر للأسر بدل الاقتصار على تحفيز العرض العقاري. فهل يمكن للمملكة أن تتحول إلى مرجع إفريقي في هندسة السياسات السكنية وتمويل التنمية الحضرية؟ وما هي الفرص والتحديات التي تفرضها هذه المرحلة الجديدة على المملكة وعلى القارة الإفريقية ككل؟ هذا ما سنناقشه في حلقة اليوم من الاقتصاد للجميع مع الأستاذ رضوان الطريبق، أستاذ بجامعة مولاي إسماعيل وباحث في السياسات التشريعية. أستاذ الطريبق، أهلا وسهلا بك معنا.
2: أهلا بكم أستاذة أسماء، وشكرا على الاستضافة العزيزة.
0: أستاذ الطريبق، إذا كان المغرب اليوم قد انتقل من منطق دعم المنعش العقاري إلى دعم أو منطقة الدعم المباشر للأسر، هل يمكن القول إننا نحن أمام تحول تقني في آليات التمويل فقط، أم أمام فلسفة جديدة للدولة الاجتماعية تجعل المواطن محور هذه السياسة السكنية بدل السوق؟
2: تماما أستاذ أسماء، في الحقيقة من يعيشه اليوم جوابا على

0: السؤال ليس مجرد تغير في آليات الحساب أو تبسيط المساطر بما يجعله يعني تحول تقني فقط، بل نحن حقيقة أمام منعطف يمكن وصفه بالتاريخي يجسد الرؤية الملكية السامية للدولة الاجتماعية يعني في أوضح وفي أبهى صورها. فنحن قد انتقلنا من منطق دعم العرض أي دعم المنعشين العقاريين من خلال ما كان يعرف ببرامج السكن الاجتماعي والاقتصادي بعقد شراكة الذي ساد للعقدين الأخيرين ما بين 2010 و2020، حيث يعني اعتمدت الدولة في هذه المرحلة مقاربة الدعم غير المباشر ومقابل التزام المنعشين العقاريين ببناء شقق بسعر محدد 250 درهم مقابل استفادتهم كذلك من امتيازات ضريبية وتسهيلات في اقتناء الأوعية العقارية. اليوم ننتقل إلى منطق تمكين الطلب، أي تمكين الأسرة المغربية مباشرة، سواء منها الأسرة المغربية المستقلة في المغرب وكذلك مغاربة العالم في جالية المغربية المقيمة بالخارج، تمكينهم من الولوج إلى هذا الدعم بشكل مباشر، بما يجعله تمكين للطلب وليس تمكين وليس دعما للعرض. ولماذا يعني إن سمحتم لنقول أنها فلسفة جديدة وليست مجرد تحول تقني فقط؟ هناك مجموعة من المؤشرات والمعطيات، أهمها الأسرة. الأسرة أصبحت هي المحور، لأول مرة تصبح الأسرة هي الفاعل الاقتصادي، فبدل أن تمنح الدولة امتيازات ضريبية للمنعشين العقاريين أصبحت تضع المساهمة المالية في يد المواطن. نحن نتحدث عن مبالغ مهمة، 100,000 درهم لمن يقتني سكنا يقل ثمنه عن 900,000 درهم و70,000 درهم للسكن الموجه للطبقة المتوسطة، أي ما بين 300,000 درهم و700,000 درهم، وهذا هو ما يعرف بالإنصاف الاجتماعي. كذلك هناك موقع آخر ما يمكن تسميته بالشفافية والحكامة الرقمية. فلسفة الدولة الاجتماعية تتجلى هنا، تتجلى في ماذا؟ تتجلى في ما يمكن تسميته بالديمقراطية الرقمية من خلال المنصة التي تم تخصيصها لهذا الغرض، أي هي منصة دعم السكن، حيث تم قطع الطريق على ما يعرف بالبيروقراطية والوساطة، وأصبح المواطن يتقدم بطلبه من بيته ويتلقى الجواب في غضون أيام والدعم يصرف مباشرة وهكذا. كذلك يعني ما يمكن يعني استناد إليه كمعطيات وكمؤشرات على هذا التحول في الفلسفة وفي البعد التصوري هو الأهداف الكبرى. فالبرلمان برنامج عفوا ليس لحظيا، بل يمتد لخمس سنوات ما بين 2024 و2028، وبالتالي الهدف ليس فقط بناء مباني أو جدران، بل هو تجديد للتخطيط العمراني وتنزيل لما ما يعرف بمخرجات الحوار الوطني حول التعمير والإسكان. فالدولة هنا تتدخل لكي تضمن سكنا يحترم معايير الجودة والكرامة، وفي نفس الوقت يساهم في الرواج الاقتصادي للمقاولات الصغرى والمتوسطة. وإن سمحت لي أستاذ أثناء يعني بلغة الأرقام، فحسب آخر الإحصائيات والمعطيات المتوفرة، فإن يعني قد وصلنا إلى ما يقارب أو يفوق 100,000 مستفيد حتى الآن. هذا الرقم ليس يعني مجرد رقم من أجل البيانات الإحصائية، بل هو 100,000 أسرة مغربية انتقلت إما من الهشاشة أو الكراء إلى التملك والاستقرار. إذا نحن حقيقة نحن أمام هندسة اجتماعية جديدة تجعل من السكن حقا دستوريان يفعل بآليات مالية ذكية، وليكون من خلالها المواطن هو المتحكم في مصيره السكني وليس خاضعا لمنطق السوق وحده. وهذا هو الهدف من هذه الفلسفة، هذا الهدف الذي تم التنصيص عليه في بلاغ الدول الملكي سنة أكتوبر 2023 الذي يعني بمناسبته أطلق هذا البرنامج وهذه الفلسفة الجديدة، حيث هناك هدفين أساسيين: هدف اجتماعي أي تمكين المواطنات والمواطنين والطبقة المتوسطة من الولوج إلى السكن، والهدف الاقتصادي. نعم
1: نعم. طيب انطلاقا من هذا التحول الذي قطعه المغرب في هذا المجال، وانطلاقا كذلك من دور المملكة كفاعل قاري في مختلف القطاعات، وانطلاقا أيضا من أشغال هذه الدورة 45 للجمعية العامة التي تنعقد بالرباط تحت شعار مستقبل المدن، تمويل تنمية حضرية شاملة وخضراء وقادرة على الصمود، وأيضا وفي ظل العجز السكني الإفريقي الذي يقدر ب 50 مليون وحدة، إلى أي حد يمكن للمغرب اليوم أن يحول خبرته في هذا المجال وفي هذا القطاع، قطاع السكن والتنمية الحضرية؟

0: الاقتصادية إلى رافعة أيضا للدبلوماسية الاقتصادية المغربية، وبالتالي تعزيز حضوره الاستثماري والمؤسساتي داخل القارة الإفريقية. من باب آخر هو هذا الباب المتعلق بالسكن والتنمية الحضرية.
1: تماما تماما، هذا هو الهدف، الدبلوماسية الاقتصادية المغربية. إذن كما تفضلتم، نحن نتحدث عن عجز ب50 مليون وحدة سكنية في إفريقيا. إذن نحن لا نتحدث عن أزمة عابرة فقط، بل
0: صحيح.
1: عن تحدي وجودي لمستقبل القارة، التي بالمناسبة تشهد أسرع حركة تمدن في العالم حسب المتخصصين. وهنا يبرز دور المغرب كما تفضلتم تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، ليس فقط كمراقب لما يحدث، بل كقائد وصانع حلول ضمن رؤية التعاون جنوب جنوب الذي يعني يلتزم بها المغرب، والتي تضع كرامة الإنسان الإفريقي فوق كل الاعتبار. نعم، في نظري يمكن القول بأن المغرب قد نجح في تحويل ملف السكن من عبء اجتماعي إلى قوة ناعمة، وكما تفضلتم إلى رافعة للدبلوماسية الاقتصادية. ويمكن أن نسرد يعني كمعطيات دالة على هذه النتيجة مجموعة من الأمور، لعل أهمها الريادة المؤسساتية. اليوم في 3 أيام التي نعيشها اليوم والتي تختتم بهذا اليوم، يعرف المغرب كما تفضلتم تنظيم لقاء شاتل أفريقيا. المغرب هنا لم يكتفي بالعضوية في هذا الفضاء المؤسساتي، بل استضاف وقاد تحولا أصفه كذلك بالتاريخي خلال الجمع العام 43 الذي تحتضنه مدينة الرباط في هذه الأيام، حيث تم تحويل شيلتر أفريقيا إلى بنك شيلتر أفريقيا الإسلامية. هذا التحول ماذا يعني؟ هذا التحول الذي رعاه المغرب يعني الانتقال من مجرد صندوق تمويل بسيط إلى مؤسسة بنكية تنموية قوية قادرة على تعبئة الموارد الدولية وضخها في شرايين المدن الإفريقية، وهذا مهم جدا. ثانيا، المعطى الثاني الذي يدل على الدبلوماسية الاقتصادية التي يقودها المغرب في هذا الجانب هو تصدير الخبرة الميدانية كما تفضلتم. المغرب اليوم يقدم للقارة الإفريقية وصفة مجربة وليس آمالا أو طموحات، فهي وصفة قائمة على خبرة ميدانية وعلى عملية تم تجربها. فالمغرب هي الدولة التي استطاعت تقليص العجز السكني بشكل هائل عبر مجموعة من البرامج، لعل أنها مثلا برنامج مدن بدون صفيح. هذه الخبرة الميدانية كما قلنا في التخطيط الحضري والمتجدد وفي وضع القوانين المنظمة للسكن الاجتماعي أصبحت مطلوبة يعني بشكل كبير وبشدة في مجموعة من العواصم الإفريقية مثل أبيجان، مثل داكار، مثل وغيرها. إذن نحن لا نبيع يعني فقط مواد بناء أو إسمنت، بل نصدر إن صح التعبير الذكاء الهندسي والمؤسساتي المغربي الخالص. كذلك معطى آخر، الاستثمار العقاري العابر للحدود. فالدبلوماسية الاقتصادية المغربية تترجم ميدانيا كذلك من خلال المجموعات العقارية المغربية الكبرى، فهذه المجموعات أصبحت اليوم تبني أحياء سكنية كاملة في دول إفريقية. هذه المقاولات المغربية كذلك لا تبني جدرانا أو بنايات فقط، بل هي تنقل معها منظومة اقتصادية مغربية كاملة، من مكاتب الدراسات إلى مواد البناء إلى تنفيذ مما يخلق ما يعرفه في المجال الاقتصادي بسلسلة قيمة مغربية إفريقية مشتركة. المغرب ينقل معه هذه الخبرة وهذا الاستثمار العابر للحدود. فتلخيصا لسؤالكم، يمكن القول أستاذ أسماء أن الرسالة التي يوجهها المغرب اليوم من خلال هذه الريادة واضحة جدا، أن الاستقرار السكني في إفريقيا هو ضمانة الاستقرار السياسي والأمني. وبناء على ما جاء في اللقاءات الرباط هذه التي نعيشها اليوم، فإن المغرب يرى أن السيادة السكنية لإفريقيا تبدأ من التمويل الإفريقي المبتكر.
0: نعم. طيب أستاذ طريبق، إذا كان المغرب نجح في نقل خبرته إلى إفريقيا اليوم من خلال كفاءاته، من خلال سياسة هندسية أو سكنية، هندسة سكنية يعني، وأيضا نجح في رفع التحديات المتعلقة بالسياسات السكنية، يبقى التحدي القادم والذي يبدو أكثر تعقيدا، كيف يمكن بناء اليوم مدن ذكية وخضراء؟ هذا ما نتحدث عنه.

في المرحلة المقبلة وقادرة حتى على الصمود أمام المتغيرات المناخية دون أن يتحول السكن إلى عبء مالي أيضا ويفوق

0: مرتفعه. لكن الرؤيه المغربيه والتجربه المغربيه كما تبلورت في التخطيط الحضاري المتجدد تؤكد بان الاستدامه هي في جوهرها ليست للنخبه وليست للكلفه المرتفعه، بل هي اداه، بالعكس هي اداه لتقليص التكاليف على المواطنين وليس لرفعها. وهنا لابد من الوقوف على بعض التوضيحات قبل سرد مجموعه من الدلائل على هذا القول. قبل تحليل هذا لابد من ان نتحدث، عندما نكون نتحدث عن تحدي السكن والطبقه المتوسطه فنحن نستخدم مفاهيم اليوم اصبحت بمثابه خريطه الطريق في المغرب، ونوقشت في باستفاضه في اجتماعات شاتل افريقيا التي تعرفها مدينه الرباط، لعل اهمها مفهوم المدينه الذكيه. فالمدينة الذكية ليست يعني تلك المدينة المليئة بالروبوتات كما يتخيل البعض، بل هي المدينة التي تستخدم التكنولوجيا لخدمة الإنسان. مثال على ذلك، مثال بسيط جدا، منصة دعم السكن التي تحدثنا عنها هي نموذج للذكاء الحضري. فعوض أن ينتقل المواطن بين الإدارات وما يكلفه ذلك من وقت وجهد ومن تكاليف للتنقل، فهذه منصة تحول الخدمة من خدمة طابع مادي واقعي إلى خدمة رقمية بالكامل، مما يوفر عليه مجموعة من الأمور. أيضا استخدام العدادات الذكية اليوم في المغرب للماء والكهرباء في الأحياء الجديدة وغيرها لتساعد الأسر على مراقبة استهلاكها ومحاولة التحكم في هذا الاستهلاك وتقليص الفاتورة. هذا هو الذكاء الذي يخدم القدرة الشرائية وينقص التكاليف في نفس الوقت، وهذا المقصود بالمدينة الذكية. أما المدينة الخضراء فمفهومها هو مغاير للمدينة الذكية. المدينة الخضراء ما هي؟ المدينة الخضراء هي مدينة تعتمد على الطبيعة، على الرئة، وبالتالي هدفها هو الاستدامة البيئية، أي تجيب عن سؤال كيف نبني بيوتا تستهلك طاقة أقل وتوفر مساحات خضراء وتعيد تدوير المياه. اليوم في هذا اللقاء تم الحديث عن المفهومين معا، المدن الذكية وكذلك المدينة الخضراء، فلا بد من نقطة التقاء بينهما. نعم إنهما يلتقيان في مفهوم المدينة المستدامة. فالمدينة المستدامة هي مدينة توظف التكنولوجيا، أي توظف الذكاء مما يجعلها مدينة ذكية، وهي في نفس الوقت تخدم البيئة الخضراء وتخدم الطبيعة. ومثال عملي على ذلك فقط، مثال بسيط، فعندما نضع مثلا مجسات ذكية تلك المستشعرات في الحدائق العمومية لمجموعة من المدن لكي لا تشتغل مرشات الماء إلا عندما تحتاج التربة فعليا للماء، فهنا نكون قد استخدمنا الذكاء أي التكنولوجيا لنكون مع البيئة الخضراء لكي نوفر الماء. وبالتالي في سياق لقاء شتل أفريقيا بالمغرب كان التركيز على أننا يعني في المغرب وفي إفريقيا لا نريد تكنولوجيا صماء أو عمياء، بل نريد تكنولوجيا خضراء، أي تكنولوجيا تخدم البيئة بما يمكننا من الجمع بين المدينة الذكية والمدينة الخضراء في نفس الوقت، من أجل يعني الهدف الأساسي ألا وهو خدمة الإنسان. وبالتالي المغرب اليوم من خلال هذا اللقاء يطمح لبناء مدن ذكية إداريا، نعم، ولكن خضراء بيئية عبر اعتماد معايير جديدة تضمن العزل الحراري، تضمن استخدام الطاقة الشمسية وغيرها من الطاقات البديلة. إذا المدينة الذكية هي وسيلة والمدينة الخضراء هي الهدف، والنتيجة كما قلت هي جودة حياة أفضل وبكلفة أقل للمواطن المغربي والإفريقي وليس العكس.
1: طيب أستاذ طريبق، أكيد أن هذا الحدث شكل فرصة اليوم اللي يبين أن المغرب يبرز خبرته في مجموعة من المجالات بما فيها مجال السكن والتنمية الحضرية والأشواط أيضا التي قطعها في هذا الورش. اليوم مع اقتراب استحقاقات كبرى سيعيشها المغرب خلال السنوات المقبلة ومع ارتفاع نسبة التمدن إلى مستويات غير مسبوقة، هل يمكن القول أن يعني السياسة السكنية اليوم أصبحت جزءا من استراتيجية التنافسية المغربية وجذب الاستثمار، أو هي تبقى أولوية يعني فيما يتعلق بأنها مجرد سياسة اجتماعية وضرورة أيضا؟
0: تماما، هذا هو الجانب الذي يتم إغفاله في النقاش وهو مهم جدا. فالسؤال الجوهري الذي يحدد المغرب اليوم، المغرب اليوم وغدا وإفريقيا الغد، هو أن نحن اليوم

0: لازلنا بحاجة أن نبقى ضمن النظرة التقليدية للسكن باعتباره جانب اجتماعي وعبء اجتماعي فقط، أم أنه يجب أن نذهب إلى الأمام وأن نخرج من هذه النظرة التقليدية وأن نعتبر أن السكن هو بنية تحتية للتنافسية الاقتصادية والسيادية كما تفضلتم. فاليوم في المغرب السياسة السكنية هي جزء لا يتجزأ من العرض الاستثماري للمملكة، حتى يعني ما يتم ملاحظته، وهذا ما يتم التأكيد عليه اليوم وحاليا في اجتماعات شتر أفريقيا المنعقدة بالرباط. وكتبري على ذلك وجواب على سؤالك ولماذا قد يعتبر السكن اليوم محركا للتنافسية والجذب الاستثماري، يمكن تستعرض مجموعة من المؤشرات، لعل أهمها السكن يعتبر ضمانة للكفاءات. كيف ذلك؟ فالمستثمر الدولي سواء في أي صناعة من الصناعات، صناعة الطائرة، السيارات، التكنولوجيا التي يعني يتقدم فيها المغرب بخطى ثابتة، هذا المستثمر الدولي لا يسأل فقط عن المنطقة الصناعية التي سيوطن فيها نشاطه الصناعي والاقتصادي على الرغم من أهمية هذا السؤال، ولكنه يسأل كذلك أين سوف يسكن مسؤوليه في مقاولته، المدراء، الأطر، الموظفين الذين سوف يعملون في مشروعه الصناعي أو غيره. وبالتالي عندما يوفر المغرب عرضا سكنيا متنوعا يأخذ بعين الاعتبار مجموعة هذه الأمور ومدعوما من الدولة كذلك، فهو يقدم بيئة عيش تنافسية تضمن جودة المدن، وهذه الجودة هي التي تضمن جذب الاستثمارات من خلال جذب هذه الكفاءات. ثانيا ما يعرف بالتخطيط الحضري، التخطيط الحضري اليوم أصبح رافعة اقتصادية، فبناء يعني على ما جاء في توجهات وزارة السكنة بالمغرب حول التخطيط الحضري المتجدد كما يسمى، لم يعد التعمير يعني بنظرته التقليدية مجرد رسوم وخرائط، بل أصبح هندسة للفرص من الناحية الاقتصادية، هي هندسة للفرص. فالمدن التي نبنيها اليوم هي أقطاب نمو، وبالتالي عندما نربط السكن بشبكة النقل الحديثة ونحول المدن إلى مدن ذكية وصامدة في نفس الوقت حسب النقاشات الجارية حاليا، نحن نرفع من قيمة الأصول الوطنية في هذا الجانب، وهذا ما يؤدي ثقة كذلك المؤسسات طيب. الدولية مثل
1: طيب نختم بجانب المهم أيضا والأساسي في هذه العملية أستاذ طريبق، جانب التمويل. المؤسسات الدولية تتحدث اليوم عن تمويل هذه التنمية الحضرية أكثر من حديثها عن بناء السكن والمساكن فقط. برأيك هل التحدي الحقيقي في إفريقيا اليوم هو نقص السكن أم نقص النماذج التمويلية وبالتالي الحكامة القادرة على تحويل المدن اليوم إلى محركات للنمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل؟
0: صحيح، هذا هو السؤال الذي يلمس جوهر إن صح التعبير، جوهر الأزمة الحضرية في القارة الإفريقية. فحقيقة إذا أردنا الوقوف على يعني تفاصيل هذا الأمر، فإن العجز السكني كما سبق وتفضلتم المقدر بـ50 مليون وحدة سكنية ليس هو إلا عارض لمشكل أعمق، يخفي مشكل أعمق، وهو عجز التمويل، إن لم نقل ضعف التمويل وضعف الحكامة كذلك. وبالتالي النموذج المغربي قدم وأثبت مجموعة من الأمور التي يمكن أن تفيد في هذا الجانب. المغرب الذي يعني يقوم اليوم بتقاسم خبرته وتجربته ضمن الأشغال الجمعي العام الجاري حاليا في الرباط، فهو يمكن اعتباره نموذج يقدم الحلول للتحدي التمويلي والمؤسساتي من خلال مجموعة من الأمور. أولا هذا التحول الذي يقع اليوم التاريخي الذي وصفته بالتاريخي هو التحول من الصناديق إلى البنوك التنموية. إذن نحن أمام مفهوم للسيادة التمويلية، فأكبر عائق في إفريقيا هو الارتهال للتمويلات الخارجية، وما فعله اليوم المغرب من خلال دفع هذا التحول إلى بنك تنموي هو ثورة حقيقية في السيادة التمويلية، أي بمعنى أننا ننتقل من منطق المنح والدعم في مجال السكن إلى منطق الاستثمار والتعبئة. والتحدي هو خلق آلية تمويلية مبتكرة مثل الصناديق السيادية والضمانات الائتمانية. ثانيا الحكامة والتخطيط الحضري

0: المشكلة في كثير من الدول حقيقة الإفريقية ليست في غياب الأراضي، بل في غياب الحكامة التي تحول الأرض إلى وعاء.
1: وثالثا حتى نختم لعدم مقاطعتك أستاذ رضوان الطريبق رجاء.
0: ثالثا أن المدينة هنا يمكن اعتبارها محرك للنمو وليس عبء، وبالتالي هي فرصة وليست عبئا إذا ما استحضر جانب التمويل الذكي وجانب الحكامة الرشيدة.
1: أشكرك جزيلا أستاذ رضوان الطريبق، أستاذ بجامعة مولاي إسماعيل، باحث في السياسات التشريعية، شكرا جزيلا على هذه المداخلة القيمة.
0: شكرا أستاذ أسماء.
1: شكرا لكم أيضا مستمعينا، وصلنا إلى ختام هذا العدد، إلى اللقاء.
2: Sous le patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, Mawazine revient pour une 21e édition. Au rythme du monde, là où la lumière prend vie, où les peuples et les voix forment une même onde. Unis par la musique, portés par l'émotion. Le nouveau rendez-vous de Mawazine, où la capitale rayonne en musique, transformant Rabat en spectacle vivant. Au rythme des voix et des cœurs, les scènes deviennent le carrefour des voix du monde. Rabat chante, danse et célèbre l'universel. Sous les lumières de cette nouvelle édition, rejoignez-nous et vibrez au rythme de la musique du 19 au 27 juin 2026. Festival Mawazine, un événement maroculture. En partenariat avec Média 1.

0: la fin de cette synthèse. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, retrouvez Hayat Online.
1: Ici, les cultures dansent ensemble. Les basses parlent toutes les langues et chaque transition vous emmène ailleurs. Des mélanges inattendus, des rythmes qui se répondent, des vibes qui traversent les frontières. On fusionne avec Amna du lundi au vendredi à partir de 17h sur Média. من تأثير السوشيال ميديا على قيمنا إلى الذكاء الاصطناعي الذي يعيد رسم معالم حياتنا، ومن قصص النجاح الرقمية إلى التحديات التي تواجهنا جميعاً، حياة أونلاين منصتكم لفهم العصر الرقمي بعمق ووعي. كن واعياً وإلا سيقررون عنك.
2: حياة أونلاين، حنان تسوري.
1: كن واعياً أودعهم يقررون عنك. مرحبا بنا عندكم ومرحبا بكم عندنا كيف العادة في حلقة جديدة من حياة أونلاين، حيث نواصل الغوص في أعماق العالم الرقمي لنكتشف أسراره ولنكتشف كيف أصبحت التكنولوجيا تحدد معالم حياتنا اليومية. بزاف ديال الناس وبزاف منا تحديداً كيخاف من وظيفته بسبب أو من الذكاء الاصطناعي. في حلقة اليوم غادي نناقشوا حقيقة التحول اللي كيفرضها الذكاء الاصطناعي على سوق العمل. ماشي بالضرورة أنه هناك وظائف غادي تختفي، لكن كثير من المهام غادي تتغير وتعاد صياغة أدوار كاملة داخل المهن. هذا الشيء اللي غادي نناقشوه مع ضيفتنا الكريمة الأستاذة سميرة أهوار، اللي هي مهندسة مقاولة ومستشارة التحول الرقمي. للا سميرة، مرحبا بك معي في حياة أونلاين.
3: للا حنان، جد سعيدة نكون ضيفتكم مرة أخرى في البرنامج الجميل.
1: مرحبا بك. طبعا تقريبا بشكل يومي كنقولوا بأنه الذكاء الاصطناعي خطر على البشر، وبزاف ديال الوظائف وبزاف ديال الشركات وبزاف ديال المؤسسات غادي يستبدلوا البشر بالذكاء الاصطناعي. وهنا كنبداو كنتسائلوا واش الذكاء الاصطناعي والروبوتات غادي يسرقوا لنا الوظائف، شنو خاصنا نديروا باش نحميو راسنا، او لا ما عندنا مفر من هذه المساله. بدايه، واش الذكاء الاصطناعي غادي يسرق وظائف ويمحي وظائف، او ربما غيخلق وظائف جديده وبعض المهام غادي تتغير؟
3: ربما السؤال فيه طرف من الجواب، لانه السؤال اللي نقدروا نسولو بلاص ما نسولو اللي هو ديما اللي بدا كيتسول، واش الاي اي ولا الذكاء الاصطناعي ياخذ لي وظيفتي؟ نقدر ما نقولوا مع الذكاء الاصطناعي واش الوظيفه طبيعه العمل غادي تبقى كما هي. التعريف ديال العمل سوف يتغير، هو ماشي نمسحوا الوظائف قدر ما هو التعريف ديال العمل، المهام، المهنه، لي طاش غادي تغير. وما غاديش نمحيو دور الانسان والعقل البشري قدر ما غادي غادي غادي السؤال اللي غادي يكون شنو هو القيمه المضافه اللي كيعطيها الانسان للمنظومه ديال العمل. ولا جينا نعطيو يعني ما غاديش نبقاو نشوف هذا موظف كيعطيني 5 ديال السوايع كي اكزيكوتي ليا، غادي نشوف شنو في لا فالور اجوتي اللي غادي يعطيها لي باش باش باش في واحد الوظيفه ولا واحد العمل. حيت الوظيفه المنظمه ديال الشغل كتعتبر كتقول خاصنا نشوفو مع الاي اي في العصر الجديد، ما خاصناش نشوفوه ككتله كبازل، خاصنا نشوفو فسيفساء فيه بزاف ديال المهام. الاي اي ولا الاي اي التوليدي او الاي جينيراتيف ولا الذكاء الاصطناعي التوليدي هو غير بارتي، كيحيد غير كل ما هو فكري، لي زيميل، لوتوماتيزاسيون ديال لاناليز، لا كرياسيون دو كونتوني، ولا لي بازل اللي عندهم علاقه بالاي اي. ولكن المهام الاخرى اللي عندها العلاقه بالمهام بالمهارات الانسانيه، التحليل النقدي، اتخاذ القرارات، الثقه مثلا في خدمه العملاء، اكيد ان الاي اي
1: اللي كنت نقول لك دابا حنايا غادي باش لاحقا في النهايه ديال الحلقه خصنا نخرج بواحد الخلاصه انه هالمهارات اللي خص كل واحد فينا خصو مزيان تكون قاري، مزيان عندك ديبلوم، مزيان عندك خبره، ولكن هالمهارات المطلوبه اللي باش تحمي راسك من ربما تسلل الذكاء الاصطناعي لي طاش اللي انت كدير. لكن قبل، بزاف ديال الناس باقي عندهم واحد الخلط ملي كيقول لك هو الذكاء الاصطناعي سوف يتم استبداله او ياخذ مكان البشر، فاحنا دائما كنربطوا بالروبوتات انه انا مثلا صحفيه مقدمه برامج انه غيستغناو عليا وغيجيبوا روبوت يقدم بلاصتي.
3: هو ما غاديش يجيبوا روبوت
1: ليش
3: ربما، ولكن راه نقول لك نجيب الارقام ومن بعد نوصفوا.

0: المنظمة الاقتصاد العالمي قالت لك افكتيفمون 92 مليون وظيفة غادي تمشي من هنا 2030، ولكن بالمقابل عندي 107 مليون وظيفة غادي تزاد، وفي هذا الشيء كامل عندي 32% ديال المهارات اللي كاينين دابا اوبسوليت، ما بقاوش صالحين من هنا 2030. يعني بالارقام غادي يجيو يمشيو. بالنسبه لك انت كصحفيه، ربما يقدروا يمشيو المهن اللي كانوا قبل، ولكن غادي نغيكروتيو مدير ذكاء اصطناعي في الاخبار، غادي نديرو شي واحد اللي غادي يعاونك. انت خاص دير لك الاب سكين وريسكين، اعاده صقل المهارات باش تعتمدي الذكاء الاصطناعي يعاونك في بعض المهام.
1: هذه نقطه، لان انا مثلا من المفروض يكون خدم معايا فريق عمل.
0: نعم.
1: نقدر أن ما نكونش معايا فريق عمل، أن يكون معايا مرافق اللي هو ذكي فقط. لأن غادي نوجه، هذه نقطة اللي غتخليني ربما نسألك شنو ما أهم الوظائف ولا أبرز الوظائف اللي غادي تقاس، اللي ماشي سوف تمحى، اللي غادي تقاس. خلي احنا ما نقولوش اللي غادي تمحى لأنه نخلعوش من الناس. أو اللي هي جميع الوظائف غادي تقاس.
0: هي اول حاجه الفكره ديالنا كيفاش كنشوفوا الخدمه خاصها تبدل. ما نشوفوهاش كتله، ما نشوفوش انا خدمه مهندس انا غادي نشوف، لا هذه كنفككها المهام، كنفكك المهنه المهام. المهام اللي ما فيهاش قيمه مضافه كانسان ما غاديش تبقى، اللي ممكن اتمتها ما غاديش تبقى. اي حاجه اللي كتعاود كتاوتوماتيزا
1: كتكرر بشكل
0: بحال الكونطابل، ما نحيدوش الكونطابل، ولكن دوك المهام ديال انه كوبي، انه يسيزي يدير لا سيزي ديال لي دوني، يدير داكشي اللي كيدار مانيوال كيتعاود ريبيتيتيف. هنا انا بالنسبه لي كشركه، وبالنسبه لي حتى كمستقل خدام
1: ليبرال محاسب،
0: انا بالنسبه لي من الاحسن انا ندخل. دونك الاي اي غادي يبدل، ماشي غير غادي نفضل انا ما نشوفوش ديال انا غادي يحيد هادي ويدير هادي، ما يقدر هو حنا النظره ديال العمل غتبدل.
1: يعني ما نشوفوش كمنافس او كخطر، انما كمساعد. وهذا الشيء اللي كيخلي ربما غادي نسولك ان المساله ديال بعض المهن كاين وتقريبا في جول المهن، بشكل يومي كنديروا ديطاش اللي هي كتكون ما كتحتاجش واحد الذكاء، واحد يعني واحد الجهد كبير، بقدر ما هو كتحتاج واحد الوقت، انها كتاخذ منك واحد الوقت كبير اللي انت ممكن انا كن ربما تستغله في اشياء اخرى، واللي كتخليك هذاك الوقت اللي انت كديرو بشكل يومي وكتعاود فيه نفس المهام بشكل يومي كيخليك تحس بواحد الملل نوعا ما في داك المهنه ديالك. نقدروا نقولوا بانه هنا في كتولي الأتمتة مهمة، وهنا فين يقدر يدخل الذكاء الاصطناعي. نحسبوها احنا بساعات بالعدد ديال الساعات، شنو كيعني في الوظيفة؟
0: اكيد حيت لا بالنسبه للمشغل، لا بالنسبه للاقتصاد، لا بالنسبه للدولة، لا بالنسبه للشخص، نشوفوها ماكرو ميكرو. راه بالنسبه ليا انا كانسان عندي قدرات أكبر وقدرات أخرى اللي نقدر ندير فيها القيمة اللي كنهضروا عليها، القيمة المضافة ديالي. إلا كنت نعود غادي نبيع وقتي، ما بقاش هذاك الوقت أنني عندي أن ديبلوم ولا عندي ليكزيكوسيون. حنا ما بقيناش كنقلبوا في لي زونتروتيان، ما غاديش نقلب على شكون اللي كيدير ليكزيكوسيون، ولا بلوتو غادي نقلب على شكون كيفاش كتعلم.
1: دابا هنا كتهضر كصاحبة مقاولة.
0: نعم. كيفاش شحال الوقت كيخصك باش تتعلم، وكيفاش كتادابتا. بدلنا هاد لا تكنولوجي غدا 6 شهور واش تيوي كابابل. هذه هي المهارات الأساسية. أنا بغيت الناس يبدلوا المايندسيت ديالهم بينهم الخدمه.
1: جوستمون هادشي انا بغيت تهضري لي بال عندك البرومبت، تهضري لي بالعين ديال كيفاش غتريكريتي الشباب اللي غادي. عندك واحد عنده ديبلوم وعنده ربما سنوات من الخبره، وعندك شخص اخر حتى هو عنده نفس، كيفاش غادي تختاري بيناتهم؟
0: اوكي كيفاش غادي نختار بهم انا؟ وغادي نرجع كيشنو كاين اليوم في
1: سوق العمل،
0: سوق العمل والاحصائيات. اول حاجه كنشوف لاجيليتي ديالو، لو ديبلوم بوحدو ما كيكفيش. نقدر نقول واحد كي بحال غير كان كلاسيفيهم بور كاتيغوريزي، حيت انه كان اسي دوب، كان مثابر لمده 5 سنوات او 3 على حسب المسار المهني، انه يقدر يكون منضبط كذلك لواحد المده. ولكن عندي جوج الناس عندهم لي ديبلوم، كان تيستيو اكثر هي لا كاباسيتي دابرونتيساج، شحال كيقدر يتعلم، حيت هذا هو الذكاء الحقيقي.
1: يعني المرونه
0: لا كيفاش يتعلم والمرونه. هو اننا اليوم خدامين بهذا السيستم، كنقول انا خدامه بهذا السيستم، هادشي لا، حنا خاصك تجي تعرف ان كل مره نتبدلوا، حيت العالم الوثيره اللي غادي بها التكنولوجيا والسرعه اكبر من داكشي اللي كنا كنديروا. 6 شهور اليوم هي 6 سنين ولا 16 عام ديال شحال هادي. كان شحال هادي واحد كيخدم الدبلوم كيبقى حد به 60 عام كيخدم به الوظيفه ديال حياته كامله وكيورث هذاك الشيء للموظف اللي جاي جديد. اليوم لا لا الشركات لا القطاع الاقتصادي لا الاشخاص كل شيء كيتبدل.
1: منظومه كامله منظومه كتبدل.
0: حنا لا كاباسيتي تكون اجيل و لابرونتيساج ولا لايف لونغ ليرنين انك التعلم المستمر القدره ديال التعلم المستمر والقدره ديال انك

0: تغير مهما تغير الظروف والتكنولوجيا، هادو اهم المهارات بالاضافه الى الدبلوم اللي هما كيبقاو من بعد بعض المرات.
1: تقدر تخدمي واحد ما عندوش دبلوم ولكن عنده هذه الكاليتي؟
0: وبيان سور انا فايت لي، حيت انا نقول لك ما بين الاخطاء ديالي كمقاوله، انا تخرجت كان عندي دبلوم دوك مهندسه، خاص انا ريكروتي غير الناس اللي حتى هما
1: دوزوا في
0: المسار اكزاكتومون. اكتشفت انه لا لا، خصوصا انت مقاوله صغرى ماشي بالضروره كيجيوك احسن الناس اللي عندهم لي ديبلوم، دونك حيت الشركات الاخرين كيكونوا مغريين، ظروف مغريه. دونك انا كان عندي البروبليم انا غير ديبلوم صافي سي سوفيزا. مع الوقت انا فطرت لي انه ما عندوش لو ديبلوم ولكن الى لي كومبيتونس. ماشي شنو الكومبيتونس المهمه اللي عنده؟ هو كيقدر يتعلم. هو انا خرجتنا هاد لا تكنولوجي صافي كنتعلموا مره اخرى، صافي انا غدا غادي نديروا هادي نبدلوا هادي. هذيك لا كاباسيتي هو كشخص غادي تبقى معاه ديما، غتبقى معاه ديما مع هاد المقاوله
1: اللي كان عنده دي كاليتي، لان كتولي هادي سي اون كاليتي اللي هي كتمشي معاه، لانه اللي راسو صغير في التعلم راه كيبقى حياته كلها راسو صغير في التعلم.
0: واحد النقطه خاصنا نشيروا ليها، شحال هادي في لي زونتروتيان ولا اون جينيرال كنقولوا شكون واحد عنده اكثر نسبه من المعلومات. دابا المعلومه ما ماشي مهمه، المعرفه ماشي مهمه، بقات كيفاش انت تاكزيكوتي هذيك المعلومه وكيفاش انت تقدر تتعلم كل مره شي كومبيتونس جديده.
1: كاين اللي غيفهم هضرتك من واحد الناحيه انه هاد الذكاء الاصطناعي وهاد لي كاليتي اللي انت كتهضري عليهم فتحت المجال للناس اللي هما ما قدروش يكملوا قرايتهم في التخصصات اللي هما كيبغيوها واللي هما كيقدروا انهم يعني يعطيو فيها. وكاين ناس اخرى اللي غادي تشوف انها دعوه الناس بلا ما تاخذوا الدبلومات.
0: لا اكيد لا اكيد لا
1: اكيد لا. اي اي اي ميساج عنده قراءه جوج القراءات.
0: اوكي نضرب انا كشخص المسار المهني ديالي لا في البحث في الدكتور في الدكتوراه ولا في الهندسه ولا، اكيد غادي يميزني على شخص اخر عنده نفس لي كومبيتونس ديالي، القدره ديال التعلم ولا الخطابه ولا لا كومونيكاسيون ولا الانتيليجنس ايموسيونيل، ولكن ديما داك لو ديبلوم سان بلس الا عرفت نستخدمه الا عرفت نابليكي وندير له الميزاجور. ماشي انا خديت واحد الويشه صافي وسام حطيته دان ديبلوم صافي ساليت، لا، ديبلوم غير مرحله كيفتح لك بيبان اخرى وكينقص عليك واحد الطريق. باش ما نكذبوش، عمر ما يكون ديبلوم الغيوه، ولكن الطريقه ديال التعليم والتعلم هو اللي تكون بدله النظره ديالنا ليه. ديما خاصنا نشوفوا انه سام بلس ولكن سي با لا فيناليتي.
1: عكس شحال هادي كان ديبلوم هو هذاك جواز اللي غادي يفتح لك جميع الابواب.
0: اليوم
1: ممكن ان اليوم ممكن ان واحد عنده ديبلوم عنده دكتوراه عنده يدخل اونتروتيا ما يتقبلش.
0: اكيد اكيد
1: يتقبل واحد اقل منه في الكفاءه، يعني في نقولوا احنا في التدرج الاكاديمي.
0: نعم اكيد في التدرج. ونزيدوا حاجه اخرى، شتي دابا حتى نهضروا على الاي اي، حنا كنهضروا اليوم عليها في الدراسات اللي دارت انه الناس اللي عندهم ليكسبيريونس واستعملوا الاي اي كيبقاو توجو احسن من شي واحد أول ما عندوش جونيور واستعمل AI. يعني راه مزيان يكون عندك لو ديبلوم ايتو، ولكن هذيك ليكسبيريونس اللي تعلمتي الحرفه كيما بغات تكون هذه الحرفه في الاداره ولا شنو بغات تكون هذه المهنه وزدتي عليها الاي اي. دوك ابسولومون خاص يكون عندك انت تكون عندك مهارات ديالك.
1: علاش؟ لانه ربما كيخليك تعرف كيفاش توظف الاي اي
0: اكيد
1: بطريقه اللي هي يعني
0: اوبتيميزي، كتكون واحد لوبتيميزاسيون يعني كتكون اكثر افيكاس. دابا هادشي الا نهضروا على خطه ديال العمل من بعد غادي نهضروا على انه كيفاش في الاي اي راه المشكل ديالو الا بقيتي في فاغ في لي ديفينيسيون في البازيك عمرك ما تستافد منه. خاصك تادابتيه ليك المهام ديالك، المهام ماشي المهنه، المهام ديالك.
1: هذه هي اللي لانه هو الاي اي موجود ومتوفر ومتاح ويقدر يكون ايجابي ويكون سلبي، ولكن انا كيفاش غنوظفه وانت كيفاش غتوظفوه، هنا الطريقه فين غادي
0: وهنا شكون اللي كيميزنا كما يميزنا كاشخاص وكبشر؟ العقل ديالنا والمهارات الانسانيه. دابا انا راه في البلان داكسيون شنو غادي نقول لك؟ نقول لك سير تعلم تولز، ولكن نقول لك خدم على السوفت سكيلز ديالك، خدم على الهيومن سكيلز، على التفكير النقدي، على الحس.
1: وهادو اللي بغينا، شنو هما المهارات الانسانيه اللي خصها تكون فيك قبل ما نوصلوا شنو المهارات اللي خصها ديال اللي هي مطلوبه باش تستعمل ادوات الذكاء الاصطناعي.
0: اول حاجه التفكير النقدي. علاش؟ حيت الاي اي بيرفكت، كيعطيك داك الشيء مثالي منطقي كتقول صحيح. وحنا هضرنا مرات كثيره على انه كاين انحياز معرفي، كاين لا سيلوناسيون الهلوسه كذلك. دوك انا خاص يكون عندي باي ديفولت مباشره يكون عندي تحليل نقدي. اي حاجه كنقول علاش هادي لا وعلاش هادي لا، مع عمري ما نلغي القدره الالهي اللي عطاني سيدي ربي ديال العقل انني نفكر ونضحض اي فكره. من موراها ذكاء العاطفي، هو كيفاش نخدم لي زيموسيون ديالي يخدموا معايا ماشي ضدي. هادشي ما كنقراوش في المدرسه، ربما
1: المدرسه جديده لك الحياه
0: ولكن ربما المنظومه التعليميه
1: غير هي خصها

0: تكون هادشي في عين غير هي كتقرا لك الحياه وكن بعض المرات بطريقه ثمن غالي وبطريقه قاسيه
1: فيري هارد واي كما كيقولوا ثمن كيكون غالي. كاين حاجه لا كومونيكاسيون شتي لا كومونيكاسيون ماشي هو التحدث باللغه والالمام بعلم اللغات لا هو كيفاش نوصل المعلومه للشخص المناسب في الطريقه المناسبه في الوقت المناسب هذا هي لا كومونيكاسيون هي كيفاش نقدر نوصل صوتي هاد لا كومونيكاسيون ما عندهاش ثمن حيت هي اللي كتميزك وكتخليك مختلف عندكم نفس الدبلوم عندكم نفس الاي اي تولز عندكم نفس لا فورماسيون الاب سكيلين اللي درنا ولكن انا نرجعوا لكم كاشخاص بحال البصمه الذكاء الاصطناعي الذكاء العاطفي عفوا التواصل الحس النقدي والتواصل كيجيو حوايج اخرين الابداعي حيت التصميم دابا مثلا كانوا عندنا تجارب مثلا في الايكيا ولا شركه عالميه داروا الاي اي تولز خدموا حيدوا وظائف داروا واحد الشات بوت مثلا اللي الغى بزاف ديال الوظائف ولكن ايكيا بذكاء منها ما لغاتش الوظيفه شنو دارت هذوك الناس اللي كانوا كيديروا داك السيرفيس كليون مشاو داروا لهم واحد الابس كي فورماوهم باش انهم يعاونوا في تصميم الغرفه وتصميم الغرفه مع هذاك الاي اي
0: انه يوظف الاي اي بطريقه اللي تكون فيها واحد الجماليه اللمسه البشريه
1: حيت الاي اي اللي با كابابل باش يعطي داك الحس الجمالي
0: هو ما عندوش ولكن الا وجهتيه يعطيه لك
1: هنا فين كيوصل
0: هذه النقطه اللي غنقولوا حنا لان دائما كيقول لك بعض المتفائلين هو مزيان تكون متفائل انه ما غياخذناش البلاصه ديالنا ما ياخذناش المهن ديالنا لانه ما عمره ما غيوصل للحس الانساني ولكن الا كان الانسان غيعرف يوظف الذكاء الاصطناعي يقدر يوصل لذاك الحس الانساني الابداعي لانه وجهه
1: وياخذ الخدمه ديال الواحد اللي ما دارش شو الخوف خاصنا الخوف يخرج من الخوف من الذكاء الاصطناعي الخوف ديال انك تحتفظ بمهارات الامس العالم اليوم اللي كيتغير بسرعه كبيره هذا هو الخوف اللي يكون
0: صح
1: عندي.
0: يعني بلاص ما نخاف خصني انا نهيئ نفسي ملي كنهضروا حنا على المهارات الانسانيه اللي هضرت اليوم هذه راه تحتاجها في التعامل ديالك مع المحيط ديالك من غير المحيط المهني المحيط الاجتماعي ديالك غادي غادي غادي يفيدك نجيو للمهارات المطلوبه وانت هضرت على واحد المساله بزاف ديال الشركات اللي الشركات الكبرى اللي هي فطنات هذه المساله هي كدير اعاده ثقل المهارات بالنسبه للموظفين ديالها هنا ملي كتجي هنا كيبقى المؤسسه والمرونه ديالها ومدى ذكائها انها ماشي تخلع الموظف اللي عندها
1: مدى ذكائها ومدى القدره ديالها والاستراتيجيه والبعد ديالها حيت الاسهل بالنسبه لوكا ديال ايكيا في هذا اليوز كيز هو
0: بدون ذكر يعني شركه يعني هما بزاف
1: ماشي غير في هذه الشركه مثلا شنو كان بامكانها ملي حيدت وهذا الشيء كيوقع بلاص من تحيدوا الوظائف اسهل حاجه صافي حيدنا مينيميزينا ليكو والهاجز ديال كل الشركه هو تنقص على المصاريف هي قالت باش نربح قيمه مضافه خديت ما يميز الانسان كانسان وهذا المجال الابداعي والحس الابداعي والفن ايتو هو اللي خرج منه شركات اخرى صافي اوبتيميزيت ليكو ليوف كنخرج
0: وهذا هو المشكل دابا انت ملي غادي تخرج الناس تخرج البشر ودير تسريح موظفين وداروها بزاف ديال الشركات ملي كدير تسريح موظفين كتدخل انت الاي اي شكون غيوظفوا لك
1: حيت خاصك تعرفي ان الاب سكيل ولا جينا قارنا كان واحد الدراسه كتقارنوا ما بين الكلفه ديال انك دير الاب سكيلين والريسكيلين ديال تراكميه التجارب اللي عندك في الموظفين اللي عندك ولا انك تغوكروتي شي وحدين جداد عندهم دوك المهارات اللي غادي يخدموا لك مع هذاك الانفراستركتور جديده ولا الاي اي ولا سي دي سويت ضروري كيكون واحد الجاب كيمشي لك ترونسفير كيمشي لك المهارات التجربه عارفين كنت عارفين العامل ديالك عارفين الخدمه ويعني الاسهل هو انك دير لهم
0: حتى حس الانتماء اللي يكون عند الموظف بالنسبه للشركات
1: اللي ربما
0: هذه ربما ما لا تباع ولا تشترى باموال طائله وكاين حتى بعض الشركات الكبرى اللي هما لقاو بان لوكو ديال التوظيف ديال الاي اي ماشي دائما كيكون اقل من البشر
1: نعم هذه كاينه وكاينه واحد الدراسه في هارفارد كانوا دايرين داروا مقارنه مثلا في لوكا ديال الامريكان في امريكان عندهم هذاك اللي حدا اي ايكول كيكون هذاك اللي كيقاد الطريق كنكونوا كنشوفوا المهم هذاك الشخص داروا واحد المقارنه بينه وما بين الشخص اللي كيراقب كيدير لا جيستيون ديال البلانيفيكاسيون في الايروبور ديال الطيارات الوغ هذاك اللي كيراقب الدراري والطريق وكل شيء مهنه مضيفة كتجي مهنه سهله المهام ديالو سهله وهذاك اللي في المطار صعيب
0: زعما اصعب
1: ولكن في الحقيقه انني ندير لوتوماتيزاسيون ديال الشخص اللي كيقاد الطريق كتكون صعب وربما غلى كثير من الشخص اللي في المطار الوغ كو هي
0: لأن تما أنت كتقد شي حاجة كنترولي آلات
1: آلات
0: هنا أنت كتكنترولي دراي صغار كتكنترولي

0: الانفيرونمون
1: ماشي نفس الشيء. هذه نقطة المهمة. ما بقاش الوقت، راه مشى معك الوقت بسرعة. احنا خصنا نشوف خطة العمل ديال كل واحد فينا. ربما في حلقة قادمة نهضروا على المؤسسات، لان هي خصها تكون جوج، هي خصها جوج خطط صراحة. خطة ديال المؤسسة مع الموظفين ديالها، وخطة ديال الشخص مع نفسه،
0: وخطة الدولة. لأن تنافس الدولة اليوم وازدهار الدولة ماشي فقط في امتلاك التكنولوجيا، من سيمتلك التكنولوجيا بسرعة، بل شكون هي الدولة التي تمتلك كذلك المهارات اللي غادي تشغل هذه التكنولوجيا. كيكونوا اليوم خطط، كيكونوا اليوم استراتيجيات، كتكون اليوم تعبئة انفراستركتور اي تو، ولكن الخطة كذلك تلعب. حيت أنا الشخص إلا عطيت له واحد لفورماسيون، عطيت له مجال، عطيت له تحفيز، عطيت له كاين بزاف ديال الحوايج اللي كيعاونوا أن هذاك الفرد ما كتبقاش عليه المسؤولية فقط.
1: صح، يعني التكنولوجيا ماشي فقط الاستثمار في البنية التحتية الرقمية أو لا، وإنما حتى في الموارد البشرية مهمة. نبدأ بالخطة.
0: ألوغ الخطة، أول حاجة ما نبقاش في العموميات فاغ، ما نسكرولي. ما يمكنش تعلم تعوم وأنت كتفرج في الفيديو ولا كتشوف كتاب، كتقرا كتاب على
1: وحنا هضرنا في جميع الحلقات مع تقريبا جميع الضيوف بدون استثناء كنهضروا على انه التكنولوجيا والعالم الرقمي والسرعه اللي غادي بيه عطانا واحد الوهم ديال المعرفه.
0: دوك انا خاصني نحدد، انا خدام كونطابل، انا خدام فينانسي، ولا جو سي با شنو هو السيكتور داكتيفيتي. خاصني نشوف انا شنو كنخدم، وشنو الاي اي تعاون فين تعاونني، وشنو هما التولز اللي يعاونيني في المجال ديالي. ما نمشيش نشوف لي فاغ والعموميه ديال الفاغ. غادي ناخذ 3-4 الادوات وما نكثرش بزاف. ديما كنقولها خاصني نركز في 3 وندوز من التوتوريالز للتطبيق. المشروع صغير، انا نبني فيه مشروع، واخا هادشي ما طلبوش لي في الخدمه، حيت الا ما طلبوش لي انا في الخدمه راه غادي يجي وغادي يجيب واحد
1: ولا التكنولوجي بلا ما تبغي يعطيه لهم.
0: اكزاكتومون، ما يقولش لا راه مازال ما دخلوش هاد التكنولوجي، الا خدمتي لونتربريز مازال ما دخلاش الاي اي، دونك اوكي انا دون لابغي مازال بعيد عليا. لا، خاصني انا نكون كابابل ندير الاب سكيلين ليا انطلاقا من شنو باغي السوق وشنو باغي العالم، ماشي غير السوق الصغير اللي كنشوفه. من موراها كنمشيو ندوزو المشاريع صغيرة، كنطبق اي هذا هو التخص، هذا هو اللي كندير. وكنعاود ندير تراكين ديما، كنشوف فين وصلت،
1: قياس الاثر،
0: او كندير الفي
1: هو قياس الاثر،
0: قياس الاثر. ومن موراها كنشوف شنو هو الجديد، ها التكنولوجيا فين كتليميتا، وشنو خاصني نزيد، شنو هو التولز اللي غادي نبدل
1: ساعتها، وما خاصنيش نتعطل.
0: خاصني نشوف لابارتي نظري وندوز للتطبيقي.
1: كاين بزاف اللي يقول لك حنايا ربما الادوات كتغير، ما كيهمش، لان كل ما انت كنتي مرن في التعلم اللي انت ركزتي عليه في الاول كيبقى هما الادوات كيتغيروا، لكن هو لو ميم برينسيپ، نفس المبدا.
0: منظمه الشغل قالت لك المهاره اللي خاصها تكون، الا هضرنا على مهاره واحده، هي التعلم الدائم. هاد التعلم دائم بحال ماسل، بحال عضله في الدماغ، خاصني كل مره نتعلم ونرد البال. الاي اي الا عطيتو شي من المهام ديالي، واش كيقتل ليا شي مهارات عندي؟ يعني خاصني نكون ديما خدام، حيت هو غادي يربح لي الوقت اكيد. ولكن انا نبقى خدام نتعلم حوايج جداد، وهذاك الشيء اللي عندي من المكتسبات نشوف واش ديما عندي،
1: يعني
0: ونخدم على المهارات الانسانيه
1: هذه. يعني ماشي ان حيت الذكاء الاصطناعي غيدير بعض المهام اللي انا غادي نعطيها له وانا نعجز في جهه اخرى،
0: لا، حيت غادي يفوت حتى هذوك المهام الاخرين
1: غادي يديهم. باقي شي حاجه في الخطه؟
0: الخطه هو انني بالمقابل هذا نركز على المهارات الانسانيه. والمهارات الانسانيه ماشي شي حاجه اللي كاونتبل كما كنقول، ماشي حاجه ملموسه، خاصهم
1: هي ماشي شي حاجه ملموسه اللي ربما شحال هذه ما كناش كنركزوا عليها. كنقول لك خصك شنو تكوينك اكاديمي، شنو التجربه المهنيه اللي عندك، شنو الخبره اللي عندك، شنو دابا ولات المهارات الانسانيه هي اتمن،
0: هي الاتمن كذلك، هي اللي كتميزك.
1: حيت هذا هو الجدد اللي جبنا الذكاء الاصطناعي، ركزنا على الانسان.
0: الاي اي يقدر يكتب، يقدر يجيني غير احسن منك، يدير الاناليز، يحسب، يدير كل شيء. ماذا بقى للانسان؟ بقى له ما يميزه كانسان. هذا هو اللي، هذا الشيء اللي خاصنا نديرو.
1: يعني بعض القيم اللي احنا ربما وحتى بعض الاشياء اللي ربما احنا كنا تجاهلناها وتناسيناها وكنقولوا لانه
0: في العصر
1: ديال السرعه، في العصر ديال العنف، فجد الذكاء الاصطناعي يركز لنا عليها مرة أخرى.
0: طبيعة تعريفنا للعمل ولا المهارة ولا الإنجاز سوف تختلف مع الذكاء الاصطناعي. تعريف ولا وحتى الزمان والتايمين اللي مبدل، 6 شهور خاصني نكون فيها كابابل أنني نبدأ كنتعلم حاجة أخرى.
1: وربما حتى المؤسسات غيوليو يشوفوا الموظف كإنسان، غيقدروا الانسانيه اللي فيه.
0: الا خدم وحافظ على المهارات الانسانيه ديالو، اما الا كان فقط كيبحث على اعطيني شنو نخدم، اعطيني ليكزيكوسيون، شنو ماذا سوف انجز، ولكن لا، ما كيف سوف اتعلم، شنو هي القيمه المضافه ديالي كانسان. هذا هو النظره. يعني بتقول لك كلشي على المايند سيت، الطريقه ديالي كيفاش كنعتبر هذاك الدبلوم ديالي. ماشي هو النهايه، هو في

0: مفتاح ودرجة اللي غادي يفتح ليا لطرق أخرى. التعلم ما محتاجش 5 سنين، ما مشاش عليا الحال.
1: شنو الفرق ما بين واحد كيستخدم الاي اي باش يختصر الوقت وبين واحد كيستخدمه باش يحسن ويزيد من القيمة ديال القرارات ديالو؟
0: هذاك اللي كيختصر الوقت كيديروه غير باش غير باش ينقص واحد المدة، غير باش يربح واحد الوقت، هو ما عطاش القيمة، ما كيبحثش على القيمة، كيبقى توجور انا عندي واحد لاطاش غادي نديرها. ولكن اللي بغى يحسن القرارات هنا استغل بزاف الذكاء الاصطناعي، حيت ما بين اصعب حوايج هو اتخاذ القرارات. هو مهارات انسانيه، ولكن الذكاء كيعاونك فيها باش غادي تدوز في نيفو اخر ماناجيريال. هدف ليكزيكوسيون،
1: وهذا هو الشخص اللي غيبقى محافظ على خدمته.
0: اكيد، حيت عرفتي علاش؟ حيت هو مشى فكر ماشي غير باش يسالي الخدمه، مشى داز ايتاب سويفونت، انه غادي ياخذ اون ديسيزيون بور اميليوراسيون، ولا انه يمسح واحد الحاجه ولا يزيد واحد الحاجه. يعني دي كومبيتونس كنقولوا ماناجيريال اكثر من ليكزيكوسيون،
1: من انه كينفذ القرارات،
0: تنفيذ الخطرات.
1: سميرة أهوار، مهندسة مقاولة ومستشارة في التحول الرقمي، شكرا لك بزاف، ونتلاقى إن شاء الله ربما الأسبوع القادم نهضروا على مواضيع أخرى.
0: شكرا،
1: شكرا لك. شكرا لكم مستمعينا ومتابعينا الكرام، أراكم وألقاكم في حلقة جديدة من حياة أونلاين، في أمان الله.

0: أنتم في الاستماع لميدي 1 موجة ثالثة.
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز، معكم في تقديمه عثمان الطاهري. بدايته بتطورات الوضع في الشرق الأوسط، حيث توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بأن واشنطن ستوجه لها ضربات شديدة خلال الليل وتعتزم قريبا الاستحواذ على موقعها للنفط والغاز والسيطرة على القطاع كما فعلت سابقا في فنزويلا، في تصعيد إضافي من ساكن البيت الأبيض لآخر فصول التوتر في حرب واشنطن وطهران. إلى ذلك أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن القوات الأمريكية هاجمت ناقلة نفط تجارية ثالثة هذا الأسبوع وعطلتها بعدما حاولت انتهاك الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية، مضيفة أن هذا الهجوم هو التاسع منذ بدء الحصار. في لبنان، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن بلاده ستوجه ضربات قوية ضد حزب الله في البلاد، وقال إنها تقضي على مئات الإرهابيين أسبوعيا. تصريحات نتنياهو تأتي في وقت قتل فيه 12 شخصا على الأقل في غارات أطلقتها تل أبيب على جنوب لبنان أمس، وفق ما أفادت وزارة الصحة. في سياق أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن بلاده لن تنسحب من المفاوضات رغم الضغوط وستكمل الطريق حتى تحقيق مصالحها. أدانت إذاعة فرنسا الدولية اليوم قرار إسرائيل منع صحفية فرنسية من دخول أراضيها، واصفة الخطوة بأنها عقبة أمام حرية الصحافة. رحب رئيس منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة في إفريقيا أمس بدكار، رحب بالدعم الذي قدمته المملكة المغربية للمنظمة الإفريقية، معتبرا أن ذلك مكن من تجاوز الصعوبات التي واجهتها والبدء في عملية تعافيها. رياضيا، تنطلق مساء اليوم منافسة كأس العالم لكرة القدم في نسخة تاريخية وغير مسبوقة، تستضيفها المكسيك، كندا والولايات المتحدة بحفل سيكون أسطوري عالمي. ضربة الانطلاق ستكون من المكسيك بين جنوب إفريقيا والمنتخب المضيف. المباراة تقام تمام 8 بتوقيت المغربي. علاقة بالمونديال ومشاركة المنتخب المغربي، تأكد رسميا غياب الثنائي نايف أكرد عبد الصمد الزلزولي بسبب الإصابة عن صفوف أسود الأطلس خلال النهائيات، وتم تعويضهما بمروان سعدان وأمين السباعي. نقطة نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: اكتشفوا الفرق الجديد لاتصالات المغرب واستفدوا من المزيد من الانترنت والمكالمات لمتعة أكثر. 12 جيجا زائد 12 ساعة 120 درهم في الشهر فقط. ونزيدكم إلى غاية 31 يوليو عند كل اشتراك في هذا الفرق الجديد، شاركوا تلقائيا في القرعة باش تربحوا سمارتفون موتورولا 5G. مع اتصالات المغرب استفدوا من حرية أكثر عبر شبكة فائقة السرعة 5G.

0: السلام عليكم مستمعينا الكرام، مرحبا بكم على ميدي ان.
1: ميدي ان، الفنون في بلادي منتصر.
0: اول محطه غنائيه نقترح عليكم مستمعينا الكرام حربش لعبد الوهاب بكالي.

إذن مستمعينا الكرام أرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الفنون في بلادي. اليوم غنتكلموا على المسرح والسينما وغادي نخوضوا في أعماق وحتى تجربة تمثيلية مع أحد أبرز الوجوه الفنية الشبابية في المغرب اللي غادي نكشفوا من خلال هذا اللقاء أسرار الأداء، تقنية التحضير، رؤية الفنان للتمثيل كفن ورسالة. طه بن نعيم غيكون ضيف ديالي اليوم على ميدي أنا والزغبي بعينك.

الآن على ميديا في حلقة جديدة من برنامجكم الفنون في بلادي. اليوم غادي نتكلموا على واحد تجربة في

جاي يدير سلمى رشيد على ميديان بعد قليل غادي نستقبلوا ضيفي الممثل المغربي طاهر نعيم في حلقة اليوم من الفنون في بلادي تيك تيك ديستينغ على ميديان.

0: فنون في بلادي منتصر.
1: أرحب بكم من جديد مستمعينا الكرام في حلقة من برنامجكم الفنون في بلادي. في هذه الحلقة غادي نضيء اليوم على تجربة فنية شابة ومميزة ندولها مع وجه بارز في ساحة التمثيلية المغربية سواء في المسرح أو في التلفزيون أو السينما. اليوم معنا في حلقة اليوم طه بن نعيم. مرحبا بك طه.
2: الله يبارك فيك منتصر، شكرا بزاف على الاستضافة وأنا فرحان بزاف نكون معك اليوم.
1: مرحبا بك. أنت ممثل مغربي، درستي المسرح والدراما في كلية بن مسيك
2: في كلية بن مسيك. نعم. إجازة
1: وعندك ماستر إجازة في
2: ماستر في الدراسات المسرحية.
1: الدراسات المسرحية، كيفاش نعكس هذا التكوين الأكاديمي على أدائك الآن العملي؟ سهل عليك؟
2: ما بيان سور يكون سهل علي، لأنني عرفت أبجدية المهنة، فهمت بزاف الحوايج. قبل كنت كندير ورشات، ولكن ورشات ماشي سي بلوس براتيك. ميم كتقرا في الاجازه ولا الماستر، كتقرا داكشي اكاديمي، عاوتاني كتستقل الموهبه ديالك، يعني كتولي كتعرف بزاف ديال الحوايج. الوغ بالنسبه لي انايا ربح كبير، واخا تعطلت في القرايه، تعطلت في القرايه ديال المسرح، لان قبل كنت باغي ندير حاجه اخرى، مشيت لجهه اخرى وعاد رجعت للمسرح.
1: كان مهم انك دير هذا الماستر في الدراسات المسرحيه؟
2: مهم ليا بزاف.
1: فين نفعك انت كممثل؟
2: انا نفعني الراسي زعما قرايتي
1: مزيان تبارك الله عليك،
2: ماشي زعما شي حاجه اخرى.
1: نعم. كيفاش انت هي الطريقة ديال الاشتغال ديالك على الدور سواء يكون مسرحي ولا تلفزي ولا سينمائي، كيفاش انت تتخدم كممثل؟
2: ضروري كندير دي ريشيرش منتصر على قبل لو رول، وكنحاول نشوف نقلب على دي ريفيرونس اللي قريبه لهذاك لو رول، اللي كنحاول نتفرج اكثر، وكنحاول انا نخلق واحد الباك جراوند ديال البيرسوناج اللي كيفاش، فين تزاد، اش عنده من عام، فين كبر، واش مجوج، واش عنده صديقه ديالو، واش ما عندوش، واش عنده ولاد. الوغ كنحاول نخلق هذا الشيء كامل، وكنحاول نعطيهم شويه طاها لهذاك لو بيرسوناج، وتيخلق ان كوكتيل يمكن كيعطي حاجه اخرى.
1: انت بديتي بالمسرح؟
2: بديت بالمسرح.
1: نفعك المسرح؟
2: بيان سور كنفعني المسرح.
1: شنو الحاجه اللي ميزاتك واللي الان مازال تخدم عليها تعلمتيها من المسرح، اللي كان واحد لوتي او اله؟
2: لوتي اللي عندي هي كونسيون ديال لسباس، كنكون كونسيون بلسباس. الا كنت في اي بلاصه كنكون كونسيون بزاف، لا سمعت غير شي نبشه بحال هكا ضربات كندور كنتلافت لها. الوغ نفعني حتى في التلفازه، ونفعني حتى في السينما. انا هذا الشيء مهم، انك الممثل انه يكون كونسيون بلسباس فاش يكون لاعب شي سين.
1: نعم. الان تنشوفوا شباب في التلفزيون اللي ما داروش المسرح، ما داروش التلفزيون، ما داروش تكوين اكاديمي، ولكن اللي عندهم واحد الموهبه. وكاين تنشوفوا الان شباب تنمشيو نشوفوهم اللي هما تيكونوا انفلونسور، تنشوفوا شحال عندهم ديال، علاش ضحكت؟
2: اكمل منتصر،
1: عارف فين جاي، عندهم نسبه المشاهده. انتم كممثل بحكم انت قريتي المسرح وقريتي المسرح وخدمتي على المسرح، تتشوف الان الناس اللي ما معروفينش وتما خداو حقهم لان لا كاينه الموهبه، علاش لا؟ مرحبا. انت مع او ضد هذه القضيه؟
2: انا ما نكذبش عليك منتصر، انا كنقول دائما تنقولها، باب الفن مفتوح للجميع.
1: نعم.
2: حتى شي واحد ما محبوس عليه. غير انا بالنسبة ليا أي واحد مشى سيرتو ولا مشى دار مسلسل ولا كان انفلونسور ولا كان أول تجربة ليه، من مورا داك المسلسل يمشي يخدم على راسو شوية، يمشي يدير اون فورماسيون دو باز دو تياتر، كوم سا يعرف المشاكل ديالو، يتعلم حوايج أخرى، والمسلسل الجاي غيكون حسن وغيكون كاع حسن من الاول. هادشي بالنسبه لي انا، ما تنقولش لي زانفلونسور لا، ولا اللي ما قاريش لا، لا بالعكس، باب الفن
1: لا، الا عنده موهبه علاش لا؟
2: بيان سور علاش لا، ما تنقولوش لا. غير بالنسبه لي مزيان ان الممثل يخدم على راسو، وكذلك اللي قاري انه لا سال شي مسلسل يمشي يدير اون فورماسيون، كوم سا يتروسيكلا شويه ولا يدير المسرح حتى هو كيروسيكلي.
1: شنو اللي تميز الان الممثل بالنسبه لك انت، يعني هويه الممثل المغربي وسط هذه التحولات الفنيه والرقميه وهذا الشيء تنشوفه، شنو اللي تميزكم انتم كممثلين؟ مدام
2: ماكبرش نقول لك منتصر شنو كيميزنا مي
1: نو مي عارف راسك
2: عارف راسي شوية ماشي شي حاجة لكن
1: كان ماشي غرور ما انك تتكلم على نفسك ولكن شنو التميزك لان انت قريتي
2: يمكن
1: درتي ماستر
2: يمكن تميزني شوية العقل حتى المسرح
1: العقل
2: بيان سور حيت قبل انا راه كان ما كانش العقل
1: كان تيميزك القلب
2: كان كيميزنا القلب قبل ولكن دابا ولا العقل المسرح علمنا بزاف الحوايج يمكن ممثل كيولي يفكر عنده عالم ديالو عنده ريتم ديالو في الحياه ماشي بحال ماشي بحال كاع الناس كاملين كاين واحد لو ريتم بوحدو بارفو بنادم تيقول لك اسمح لي منتصر بارفو بنادم تيقول لك واش نتوما راه شويه مسطين ولا
1: كيفاش تخدم انت على الخلفيه النفسيه والاجتماعيه للدور حتى تجيب انت قدام الكاميرا او على خشبات المسرح كي تخدم نتايا
2: كما قلت لك قبيله منتصر كنحاول الى بحال مؤخرا كان عندي واحد الدور لواحد واحد لاسيري اللي باقي ما ديفيزاتش حاولت انني نخدم على لو رول اللي تعطاني ديال واحد كان شمكار ومن موراها بحال تاب وما بقاش الوغ حاولت نمشي للواقع اللي مشيت في الحومه ديالنا ولا في الدرب ديالنا لقيت واحد
1: في الدار البيضاء
2: اللي واحد الدري ولد دربنا وداك الشيء ومشيت خديت منه بزاف الحوايج
1: هو عارفك بانك تاخذ منه بزاف
2: قلت لي قلت عليه باش نكون معاه واضح باش ما يقولش لي الا من بعد ولا شي حاجه خديت السميه ديالو يمسمينا عليه تماك خديت الحسانه ديالو خديت اللبس ديالو خديت حتى الطريقه ديال الهضره ديالو
1: يعني تقمصتي الشخصيه 100% ديال هذاك السيد
2: ديال هذاك السيد الو خديت هاد الشيء كامل ديالو وقلت ليه قلت ليه الحسانه راه غندير بحالها صورته وقلت ليه الحسانه راه غنديرها مزيان قبل ما تقول لي قال لي لا دبر راسك خذ راحتك
1: نعم
2: اي هكا كيفاش كنخدم الا مشيت بغيت نتعمق اكثر كنمشي نقلب على شي واحد في الكاركتر اللي قريب ليه انا كنقلب عليه ونحاول نتحاور معاه ونحاول ناخذ من عنده بزاف الحوايج
1: انت بحكم تائب للمسرح والمسرح هو ابو الفنون حنا تنقولوها واش تعتمد انت على شي من منهج تمثيلي بحال التمثيل بالمعايشه ام تفؤلة او الاسلوب اي اخر ولا تتخلق واحد الاسلوب ديالك خاص
2: انا بالنسبه ليا الى جينا دوين دو المدارس ديال المسرح وداك الشيء المدارس كاين بزاف اللي كيس ستانيسلافسكي ولا ستراسبورغ التلميذ ديالو اللي جا طور موراها الميثود ديال الواقعيه النفسيه ما نكذبش عليك دابا انا بالنسبه لي كيبان لي ان التمثيل عنده ميزاجور ديالو ولا عنده ميزاجور ولا طرق اخرى كيفاش كيتخدم ولا طرق اخرى كيفاش كي يمكن ما عرفتش هذوك المدارس يمكن ما بقاوش ديال الواقعيه النفسيه ما هما كاينين دو باز مي ما بقاش بنادم كيعول عليهم بزاف زعما كياخذ منهم مي بالنسبه لي انا كنخدم الواقعيه النفسيه ديال ستانيسلافسكي
1: الفرق الجوهري يعني احنا تنتكلموا على الاداء الفرق الجوهري في الاداء واش يكون بالنسبه لك في المسرح واداء امام الكاميرا في السينما وفي التلفزيون ولا كلها
2: كيختلفوا كامل
1: كيختلفوا
2: المسرح حاجه وكاميرا حاجه
1: فين ترتاح انت ابن المسرح
2: مسرح كرتاح في المسرح مسرح كرتاح فيه اكثر
1: تدير مسرحيات في
2: 2025 لا ما ما ما عندي حتى شي مسرحيه ولكن يمكن قريب غادي تكون عندي واحد المسرحيه قريب ان شاء الله
1: بحكم انت شاب وقريتي المسرح تيطيحوا بين يديك سيناريوهات كاينين مخرجين ولا سيناريست جاتك سيناريو خاصك تقراه هو كاين اللي تيقول لك خاصك تجتهد تيعطيك جوج سطوره وانت تيخدي لك واحد المسافه ديال الابداع بغيت نعرف الى اي حد تسمح الممثل كانت حتى اللي معايا نفسك باش تدخل في النص او اقتراح تعديلات باش تطور الشخصيه واش تجرى لك ولا لا
2: بيان سور ممكن انك تعطي دي بروبوزيسيون على المخرج
1: تتقبلها
2: بيان سور يتقبلها بيان سور علاش لا ما يتقبلهاش الا كانت غادي اللي غادي تزيد وغتعطي فالور لهذاك البيرسوناج بيان سور الا كانت شي حاجه بروبوزيسيون غير ديزار ما غادي ياخذهاش من عندك بيان سور انا زعما في خدمتي حتى مع المخرجين كنحاول نبروبوزي شنو بان لي هكا حاولت نخلق لي باك جراوند ولا في لا ليكتور فاش تكون لا ليكتور ايطاليان في الاول كتناقش مع المخرج
1: لا ليكتور ايطاليان باش اللي ما تفهمش يفهم
2: لا ليكتور ايطاليان هي القراءه الايطاليه اللي كتكون في المسرح في الاول

0: اللي تكونوا لي تيكست وتنقراو عادي
1: كل واحد تمثيل كتاب ديال النص
0: بلا تمثيل بلا والو كنقراو غير التيكست عادي.
1: نعم كيفاش نتايا كممثل تتعامل مع المشاهد اللي صعبه ولا الانفعاليه اللي تطلب واحد الطاقه داخليه من كيفاش تخدم عليها؟ بعض المرات نشوف احنا ممثل تيبكي تيغوت تيطيح تينفعل كيفاش تخدمه باش ما ياثرش عليك نتايا في الداخل ديالك؟
0: بيان سور
1: باش نتايا تاخذ
0: التجربه ديالي
1: في واحد الاداء ديالك انه صادق ونمشي معاك انايا في الدور.
0: بيان سور في واحد المسلسل اللي سميتو جوديا اللي كان في الاخر واحد المشهد كان عندي اللي خصني قتل امي. وتحيه الممثله نجات وفي اللي كنقتلها ابخي في الاخر. اي هذيك الليله ما نعشت عندي ديك لا سيكونس غدا ووسط لا سيكونس اللي ولات جاتني واحد الحاجه اللي خفت وليت خايف وليت كنقول يا كما غير يا كما نتسطى لان ولا راسي كيدوي معايا تقول اش كدير اش كدير اش كدير اش كتخربق واش تقتل امك. وانا وصلت لهذا ليطا ديال كنقتل مولاي كنقول لا انا ماشي فلان انا راه فلان الوغ.
1: كيفاش خرجتي منها سالم ولا ماشي سالم؟
0: لا عذبتني شويه من مورا ذاك المشهد عذبتني بزاف وبكيت بزاف بكيت شي من موراها واحد النهار بقيت كنبكي زعما من مورا الغد ليه بقيت كنبكي على وقت شاده لي في دماغي من موراها حاولت نتخلص منها بالتفراج شويه بالقرايه شويه باش كتحاول تنسى هذاك.
1: والجمهور عرفك من خلال جوديا اللي شاركت
0: مسلسل جوديا
1: اكبر النجوم الفنانين. بغيت نفتح معك قوس ديال التجربه ديال المسرح لان درتي كباري شيخات كباري شيخات اللي جاوا بواحد الفكره كاين اللي لقاها اوريجينال كاين اللي قال لا وكاين اللي تيقول الفن ما عندوش حدود. انت بديتي معاهم درتو جولات الكباري باقي خدام كباري شيخات باقي تيديروا جولات
0: انا ما بقيتش معاهم ولكن هما باقي يديروا جولات يديروا جولات هما باقي كيديروا جولات.
1: فاتك هاد الفتره ديال مع كباري شيخات؟
0: لا ما فاتنيش
1: ولكن شهراتك
0: ماشي بزاف شهراتني يمكن
1: ولكن غير ما نادمش على اي تجربه.
0: لا ما نادمش على تجربه كبار الشيخات لان كبار الشيخات نقول لك بحال واحد البيبي لان احنا بدينا كبار الشيخات بدينا فيها في الاول اعطيناها بزاف ديال الوقت حتى هي عطاتنا بزاف وتجربه ناجحه اللي
1: تدور بان لهذا الكبار الشيخات جا في واحد الوقت قبل من الوقت ديالو.
0: لا لا جا فوقيتو والحمد لله انا بعدا يمكن لعبت اكثر من 600 سبيكتاكل
1: 600 سبيكتاكل عرض
0: يمكن 600 اكثر من 600 عرض لان لعبنا لان 7 سنين كنا كبار
1: دخلتي المجال السينمائي كذلك واش الفيلم التدريب الاخير واش نقولوا كان خطوه مهمه في مشوارك الفني لعب دور يعني ونقله
0: بيان سور. انا بالنسبه لي تجربه زوينه مع المخرج ياسين فنان اللي تنوجه لي التحيه وتنقول له شكرا وفيلم زوين بزاف لانه كيعالج الموضوع ديال المسرح ديال الممثلين كيفاش كيتعايشوا مع المسرح كيفاش كيريبيتيو على المسرح كيفاش غادي مونطيو ان سبيكتاكل دو تياتر. وكان لو رول ديالي ديال واحد ريجيسور دو تياتر اللي الواقع بارفوا تيكون دي ريجيسور ما فاهمين والو كيجيو وكيخلقوا كيديروا مشاكل وكيديروا السعاده وكاين انا بالنسبه لي خطوه جميله وان شاء الله مازال باقي ما خرجش في القاعه السينمائيه قريب ان شاء الله يخرج وكنتمنى انا المشاهد المغربي يمشي يتفرج فينا فيلم زوين.
1: انت تظن بانك انت محظوظ مني بديتي من المسرح الان ولا مازال الطريق طويله وشاقه؟
0: بيان سور مازال الطريق طويله ومازال خص الخدمه ومازال خص بزاف ديال المؤتمر والعمل وانا بالنسبه لي ديما كنتعلم وديما اي حاجه جديده كتجيني خصني نتعلم فيها وخصني نستافد من الناس اللي فايتيني اللي عندهم لي زيكسبيريونس.
1: طه بن نعيم تظن بانك انت تخلقتي باش تكون فنان يعني تشقيت عرفتي راسك من الصغر بانك هادشي اللي باغي دير
0: بيان سور
1: تسلط عليك الاضواء
0: بيان سور بيان سور
1: ما تجيش بعض المرات تقول ما كانش عليا ندير هادشي؟
0: لا لا لان خليت بزاف الحوايج باش ندير هادشي الوغ هادشي بحال مكتب عليا خصني نديرو هو.
1: نعم تؤمن بان الفن رساله؟
0: بيان سور
1: وان الممثل يمكن انه يكون فاعل في التغيير الاجتماعي من خلال الاختيارات الفنيه ما تهضروش على السياسه الاختيارات الفنيه
0: الاختيارات الفنيه ممكن وماشي ممكن ممكن انه يقدر يكون يبدل شي حاجه وي ممكن.

0: تتآمن بأن الممثل خاصه يتدخل، هذه تكلمنا عليها، المشاهد الصعبة ولا العاطفية اللي تتطلب بعض المرات طاقة نفسية كبيرة، واش تنتهي تتخدم عليها تتقول لا أنا ميمكنش ندير، بحال مثل قبلة في إنسان كاين، واش خاصنا نبينوا بان القبله باش نبينوا رحنا كوبل رحنا تنتبغى ولا شنو؟
1: لا قدرت ناقشها، تقدر تناقشها بيان سور، قدرت ناقشها نشوف زعما شنو
0: تناقشها قبل ما تتسيني الكونترا.
1: ما بيان سور قبل ما تسيني الكونترا، ماشي تسيني الكونترا، لا تسيني الكونترا مشيتي، لكن تناقشها بيان سور.
0: شنو اللي تميز الاداء المغربي عن الاداء العربي؟ انت نشوفوا الممثلين العرب شنو اللي تميزنا احنا كمغاربه؟
1: احنا احنا بعدا نقول لك والله الا شهاده حق، عندنا ممثلين واعرين في المغرب، عندنا ممثلين تيخدموا، عندنا سيرتو هاد لا جينيراسيون اللي طالعه ممثلين فيها شباب اللي تيخدموا بزاف، كاينين بزاف ديال الممثلين واعرين ما عطيهمش حقهم. يمكن احنا ما عندناش صناعه كبيره ديال ديال ديال ديال السينما ولا ديال التلفازه. في العرب كاين عندهم صناعه، الوغ الا حنا تخلقات لنا بزاف ديال الفرص يمكن نفوتوا العرب ونكونوا حنا الاولين في العالم العربي.
0: كيفاش تنظر العلاقه ديال بين الممثل المغربي والجمهور ديالو؟ هل هي علاقه تعليق ام تفاعل حي؟ يعني كي تشوفها انت؟
1: انا كتجيني تفاعل حي، تفاعل حي بياسر.
0: يعني كيف يعني الجمهور بعد ما رمتي يشوفوك لعب دور ديال شرير وبحال لعبتي الدور انك هتحرق الام ديالك، تتبقى لاصقة عليك ديك الاتيكيت حياتك كلها انت شرير انت قبيح انت كنتي بغيتي دير انت بصخوت الوالدين؟
1: لا ماشي هكاك بصح، من بعد هاد الدور هذا طرات لي في الزنقة انا غادي، وواحد المرة قالت لي الله يلقاها لك، قلت لي كتضحك الله يلقاها لك، وقلت لها معايا انا لا نسيت راسي عاد وراها ضحكت. مي الجمهور المغربي كيتيق بارفوا، الا خدمتي الدور ديالك ديال بصح راه غادي يتيقك، الا ما كانش من القلب ما غيوصلش للقلوب المغاربه. الوغ كاين تفاعل كبير، ولا خدمتي على غول اخر يمكن تشونجي داك ليماج الاولى اللي خداو عليك انك انت شرير في واحد المسلسل، وفي مسلسل اخر تبقى عليك في مسلسل اخر تبان حاجه اخرى.
0: فين تتلقى راحتك الان؟ في المسرح، السينما ولا التلفزيون؟
1: انا ما نكذبش عليك دابا التلفزه بزاف، ولكن حتى السينما حتى هي شويه، مي انا بزاف كيعجبني المسرح. المسرح كنرتاح فيه بزاف.
0: بالنسبه لك كممثل كاشي مزيان في المسرح الان، تلفزيون ولا في سينما ولا في سيت كوم ولا في 30 حلقه؟
1: ما نكذبش عليك دابا
0: حيت الناس ما تعرفوش هذه القضيه، كاين بلوس تدير 30 يوم راه تتخلص على من بعد 6 شهور 7 شهور
1: بيان سور،
0: و 16 شهور شنو تيدير الممثل باش يعيش؟
1: صعيب الحال. لا هو اللي كاشي ديال المسرح وديال التلفزه وديال السينما كيختلفوا. ولا سيت كوم تا واحد، عاوتاني التلفزه محسوب على التلفزه. المسرح ما فيش الخلاص كما التلفزه بيان سور، صراحة كتخلص العرض ولا كان مدعوم من الوزارة راه عندك ست ديال العروض. نعم. ماشي بحال ديال التلفازة، التلفازة حاجة أخرى. ألوغ يمكن واخا مسرح قليل ولكن مداوم زوين.
0: نعم.
1: في الثمن ديالو التلفازة، ألوغ نقول لك التلفازة يمكن تعيش أكثر شوية.
0: نعم.
1: على السينما.
0: نعم. شنو غنشوفوا في الأعمال؟
1: كاين جوج ديال الأعمال إن شاء الله، كاين 12 ساعة اللي غادي تكون مع المخرج أيوب الهنود، 12 ساعة في ساعة في الجحيم الجديدة. وكذلك كاينة وليدة رحمة مع مخرج شاو أيوب الهنود، 30 حلقة. هادو هما الاعمال اللي كاينين ان شاء الله.
0: حنا خدنا في اعماق التجربه ديالك التمثيليه، وكشفنا من خلال هذا اللقاء شويه من اسرار الاداء والتقنيه ديال التحضير ديالك والرؤيه ديالك كفنان ممثل، كفنان حامل واحد الرساله فنيه لانك قريتي المسرح وبدعتي ولعبتي بزاف الادوار. اخر سؤال لان وصلنا لنهايه هذه الحلقه، شنو هو الدور اللي مازال ما لعبتي وتتسناه؟ سمعنا شي مخرج
1: يقولنا اجي اجي.
0: عبد النعيم شنو؟
1: ما كتبش لك منتصر، ما عنديش دور محدد اللي كنقول انا خصني نلعبو. انا كنتمنى نلعب جميع الادوار، اي دور ديال اللي تيكون كومبوزي ويكون فيه التمارة وخدمة، هذاك هو اللي كرتاح فيه وتيكون عندي كنبغي نتبرزط، كنبغي نتخربق باش نمشي فيه بعيد. الوغ ماشي ما عنديش شي حاجة محددة.
0: نعم. تظن بأن شي نهار نشوفوك مخرج مسرحي أو سينمائي أو تلفازي؟
1: يمكن.

0: يمكن ممكن ممكن ممكن، ولكن بالنسبه ليا نمشي نقرا على عاد نولي مخرج، ماشي نجي ندير الاخراج.
1: تبارك الله عليك طه بالنعيم، انا كنت سعيد اليوم بلتك من خلال برنامج الفنون في بلادي، ونتمنى لك التوفيق.
0: الله يبارك فيك منتصر، شكرا لك بزاف، وانا فرحان بزاف لان جيت عندك.
1: مرحبا
0: وراك عزيز وغالي،
1: ربي يخليك. وصلنا لنهايه حلقه اليوم، الى اللقاء.

0: هذا وقتنا، وقت نكونوا حاضرين، نتقيدوا، نكونوا واجدين،
1: نتسجلوا ونوقفوا على الأمور، حيت الغرس كيتخدم من الجذور.
2: هذا وقتنا باش نخدموا بلادنا ومستقبل ولادنا،
3: نتقيدوا ونقولوا كلمتنا باش غدا نسمعوا صوتنا.
4: هاد السوق سوقي باش يزهر ويكون عامر، نتقيد ونكون حاضر.
5: هذا وقتنا، وقت جديد، نكونوا حاضرين باش بلادنا للقدام تزيد. نتسجلوا اليوم في اللوائح الانتخابية باش غدا نعبروا على صوتنا بكل حرية. تسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma أو في مكاتب التسجيل المفتوحة طيلة أيام الأسبوع.
6: أنتم في الاستماع لميدي أن، موجز الرابعة.
7: أهلا بكم إلى هذا الموجز، معكم في تقديمه عثمان الطاهري. مستهله سيكون من القنيطرة بتعليمات من الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية. ترأس ولي العهد الأمير مولاي الحسن منسق مكاتب ومصالح القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية اليوم، ترأس بالكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا بالقنيطرة حفلة تخرج الفوج 24 للسلك العالي للدفاع والفوج 60 لسلك الأركان. وبعد متابعته لعرض حول مساهمة القوات المسلحة الملكية في عملية حفظ السلام والمساعدة الإنسانية على الصعيد الدولي، أشرف ولي العهد الأمير مولاي الحسن على تسليم شواهد التعليم العسكري العالي المتوجهة بدرجة ماستر متخصص في الدفاع الوطني، وكذا دبلومات الأركان لفائدة الضباط المتدربين المغاربة والأجانب بكل من السلك العالي للدفاع وسلك الأركان. تنطلق مساء اليوم منافسات كأس العالم 2026 في نسخة تاريخية وغير مسبوقة تستضيفها كل من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وسط أجواء احتفالية وترقب عالمي كبير لهذه التظاهرة الرياضية. دربة الانطلاق ستكون من المكسيك، حيث يواجه المنتخب المكسيكي المنتخب الجنوب أفريقي. المباراة تقام تمام الثامنة بتوقيت المغربية. إلى أخبار الشرق الأوسط الآن، توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بأن واشنطن ستوجه لها ضربات شديدة خلال هذه الليلة وتعتزم قريبا، قال ترامب، الاستحواذ على موقعها للنفط والغاز والسيطرة على هذا القطاع كما فعلت سابقا في فنزويلا. في السياق، اعتبرت طهران أن اتفاق وقف إطلاق النار المعلن قبل نحو شهرين بات بلا معنى عمليا، وذلك بعد ليلة من القصف الأمريكي. في ردود الفعل، دعا الكرملين كل من الولايات المتحدة وإيران إلى استئناف المفاوضات، محذرا من تداعيات التصعيد الأخير على الاقتصاد العالمي. في لبنان، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن بلاده توجه ضربات قوية ضد حزب الله في الجنوب اللبناني وتقضي على مئات الإرهابيين أسبوعيا. في ردود فعل ذلك، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قال إن على جميع الأطراف العمل للتسوية وللتوصل إلى تسوية دبلوماسية تحترم سلامة أراضي لبنان وسيادته واستقلاله السياسي. انعقد في بروكسل اليوم الاجتماع السنوي 13 للجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي. هذا الاجتماع يأتي الذي ينعقد عقب إطلاق الميثاق الأوروبي الجديد من أجل المتوسط وعقد الدورة 15 لمجلس شركة المغرب الاتحاد الأوروبي، يأتي بهدف تعزيز علاقة التعاون والشركة بين الجانبين لمواجهة التحديات المشتركة والمساهمة في تعزيز منطقة أورو متوسطة مزدهرة ومترابطة. دعا سفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف عمر زنيبر إلى تعزيز حماية الأسرة والنهوض بها داخل منظومة الأمم المتحدة، وذلك بمناسبة ورشة دبلوماسية خصصت لموضوع عقد جديد لتنشيط وحماية وتعزيز الأسرة في السياسات والقانون والممارسات. نقطة نهاية الموجز، أحلى الأوقات على ميديا، للقاء.
8: ميديا على إيقاع كأس العالم المباراة.

جديد شاركوا تلقائيا في القرعة باش تربحوا سمارتفون موتورولا 5G. مع اتصالات المغرب استفدوا من حرية أكثر عبر شبكة فائقة السرعة 5G. للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.iam.ma. اتصالات المغرب، المستقبل الآن.

0: ميدي 1 حصاد اليوم محمد الغول.
1: مساء الخير مستمعينا، أهلا بكم أنتم دائما معنا على أمواج إذاعة ميدي 1 في مسهل جولة إخبارية جديدة من جولات الحصاد، حصاد ميدي 1 الإخباري لمساء يومه الخميس. حصدنا كما العادة بفقرته المختلفة والمتنوعة والتي نتوقف ضمنها مع محطات مختلفة، منها مثلا هذا المساء سنتوقف في إسبانيا وزيارة تاريخية التي يقوم بها البابا ليون 14. هذه الزيارة التي كانت مناسبة للتركيز على الانقسام السياسي والمجتمعي الإسباني في موضوع الهجرة. أبرز فقرات نقاش الحصاد لهذا المساء سنخصه لانطلاق فعالية المونديال الأمريكي ذو التنظيم الثلاثي وما طرحه من مشاكل تنظيمية قد ترافقه طيلة مساره، وهو ما يطرح أسئلة كثيرة سنناقشها ضمن نقاش الحصاد مع ضيوفنا الكرام. تفضل لذلك وقفات مع آخر مستجدات الأحداث بمواجز ونشرات مفصلة باللغتين العربية والفرنسية. المسهل سيكون كما العادة بجديد الطقس، الطقس بصيغة أخرى طقس الفلاح.
2: نعم الله مساكم أخواتي إخواني، في الطقس ديال الغدا بحول الله الحال غادي يكون مغيم ولا غالب في الصفة مع الشمس في النواحي اللي في شمال الخط في قيق العريش، بحال حتى في شرق الخط وجدا أكادير الداخلة وفي بعض السواحل في جنوب الرباط. أما في المناطق الأخرى الحال صافي ومشمش، الريح غادي يصوت غربي في عامة المناطق ما عدا في الريف المنطقة الشرقية سايس الغرب والسواحل الصحراوية فاش غادي يصوت شرقي، القوة ديالو مجهدة شوية في درعا والمنطقة الشرقية وبالخصوص السواحل الصحراوية. الرطوبة في الجو مازال ما بين 50-80% في جل النواحي الساحلية وقل من 45% في المناطق الأخرى. الحرارة وسط النهار بحال ديال البارح ولا زايدة عليها بشي درجة ولا جوج، ما بين 23-34 درجة في عبدة، 24-25 درجة في الريف، ما بين 24-33 درجة في الدكالة، ما بين 24-44 درجة في واد الذهب، ما بين 26-28 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 26-36 درجة في السوس، ما بين 31-37 درجة في اللوكوس والأطلس المتوسط، ما بين 32-41 درجة في الساقية الحمراء، 34-35 درجة في الشاوية، ما بين 34-38 درجة في الحوز، 36 درجة ناحية سايس، ما بين 36-41 درجة في تافيلات، 37-38 درجة في الغرب، ما بين 38-40 درجة في ناحية تادلة، وما بين 38-41 درجة في ناحية الدرعة. وفي هذا الطقس عناية كبيرة خاصة تعطى للمراقبة ديال تكاثر حشرات السوسة في زراعة البطاطا اللي قربت توجد ولا سيرة توجد وتجنى، لأنها خاصة المحاربة ضدها قبل ما تكاثر وتحفر في الكركوب وتضيع له الجودة دياله، وخاص حتى وقت الجميع ديال الغلة يردوا الخدامة بالهم باش يطرفوا الحبات المقيوسين بالسوسة باش ما تسكنش في المحلات فاش غادي تخزن قبل ما تمشي للسوق، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: والسادسة مساء بسدوهة دعات ميدئان بطنجة موعد نشرة المغاربية. المغاربية لهذا المساء معك زميل أمين عزيمني. أمين مساء الخير.
3: مساء الخير لك محمد، مساء الخير لكل مستمعينا. قبل التفاصيل وبتعليمات من الملك العائلي المغربي

0: الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية. ترأس ولي العهد الأمير مولاي الحسن منسق مكاتب ومصالح القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية اليوم بالكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا بالقنيطرة حفل تخرج الفوج 24 للسلك العالي للدفاع والفوج 60 لسلك الأركان. وبعد متابعته لعرض حول مساهمة القوات المسلحة الملكية في عمليات حفظ السلامة والمساعدة الإنسانية على الصعيد الدولي، أشرف ولي العهد الأمير مولاي الحسن على تسليم شواهد التعليم العسكري العالي المتوج بدرجة ماستر متخصص في الدفاع الوطني، وكذا دبلومات الأركان لفائدة الضباط المتدربين المغاربة والأجانب بكل من السلك العالي للدفاع وسلك الأركان. تتجه أنظار عشاق كرة القدم اليوم نحو أمريكا الشمالية وتحديدا صوب العاصمة مكسيكو، حيث ستعطى صافرة بداية النسخة 23 من كأس العالم على ملعب أزتيكا الأسطوري ابتداء من الساعة 8 بالتوقيت المغربي. وستفتتح هذه النسخة المنظمة بشكل مشترك بين المكسيك والولايات المتحدة وكندا بمواجهة مثيرة تجمع بين المنتخبين المكسيكي والجنوب إفريقي، يسبقها حفل افتتاح عالمي. وعلى بعد يومين من المباراة المرتقبة للمنتخب المغربي ضد نظيره البرازيلي، تعيش الجالية المغربية في كندا على وقع الترقب، حيث تتوحد القلوب وتختلف الاختيارات بين من شد الرحال إلى المدرجات في الولايات المتحدة ومن سيلتف حول الشاشات في البيوت والتجمعات الكبرى. عن استعدادات مغاربة كندا لمشاهدة هذه المباراة نتابع ريبورتاج مراسلنا من تورونتو محمد الشهاب.
1: لا ما يمكن ليش اخويا، راني السبت ان شاء الله الرحمن غادي نكون مشغول باذن الله. اركن الماتش ديال المغرب اصاحبي مع 6 ديال العشيه كونتر البرازيل.
2: بمكالمه هاتفيه الغى سعيد المهاجر المغربي المقيم في تورونتو موعدا هاما لسبب اهم، ظاهره مباراه المغرب ضد البرازيل وباطنه حب غير مشروط للوطن.
1: غادي نتفرجوا في الريستورون مع الاصدقاء ان شاء الله الرحمن الرحيم، وغادي نانيلي كلشي ان شاء الله الرحمن الرحيم حيت المنتخب قبل اي حاجه.
2: بنفس الروح ينتظر مغاربه كندا المباراه، بعضهم سيشاهدها من مدرجات ملعب ميت لايف بنيوجيرسي، وبعضهم سيشاهدها من المنزل كهؤلاء الشغوفين بالكره في مدينه ميسيساغا.
3: اللي غادي نتفرجوا في الدار ان شاء الله واحد 5 أو 6 الناس غادي نحاولوا نجمعوا ونتفرجوا ان شاء الله.
4: كنا غنمشيو للتيران ولكن ما تحشنا الفرصه لان التيكيت شويه غالي، عارف وصل تقريبا 3000 دولار.
5: الماتشات الاولى يمكن نتفرجوا في الدار، منين غادي داكشي كيتقدم نقدروا نمشيو للفانزو.
2: ولان الاذواق تختلف فان فئه ثالثه من مغاربه كندا تفضل متابعه المباراه وسط الزحام، كما يوضح هؤلاء المغاربه الذين التقيتهم في تورونتو.
6: غنشوفها في السنتر فيل هنا في تورونتو، مقهى كبيره غالبا تيكون فيها الهوكي والباسكت.
7: غنتفرجها مع العائله في سينا بلاكس، وان شاء الله تنتمنى ان المغرب يقوم بواحد مقابله جيده.
8: عندنا طموح نمشيو بعيد في المسابقه، علاش لا نديوها كاع.
2: من تورونتو محمد لشهب لميديان.
0: وفي تونس بدأ حدث كأس العالم يفرض نفسه على حياة التونسيين شيئا فشيئا، فيما يستعد نسور قرطاج للمغامرة بآمال عريضة لتجاوز الدور الأول. في المقاهي كما في البيوت والشوارع بدأ الجميع هناك بضبط ساعته وإيقاع حياته على حماسة المستطيل الأخضر. المزيد ضمن ريبورتاج فاتح الفالحي من تونس العاصمة.
9: في إحدى المقاهي بحي لافايات بالعاصمة التونسية انهمك نادل المقهى أيوب في وضع اللمسات الأخيرة لتجهيز المكان للحدث العالمي كأس العالم. زينة تواكب الحدث وتجهيزات سمعية وبصرية.
10: خرجنا تلفزة البرة فهمتي باش العبيد تتفرج البرة على راحتها في البرود، باش العبيد تكون حاضر كوب دومون تتفرج فرحان.
9: حماس أيوب لكأس العالم وما تدره على مقهاه من إيرادات مالية كبيرة لا يخفي ترقبه وتعلقه بالمنتخب التونسي، ممنيا النفس كما بقية التونسيين أن يكون مردود نسور قرطاج على قدر التوقعات.
10: نلبسوا المريو ليكيب ناسيونال، واحد من الناس سيرفر ولي نسيرفي بالمريو ليكيب ناسيونال، ان شاء الله اخويا اللي تنورنا ليكيب ناسيونال.
9: خلفت خسائر المنتخب التونسي في الوديات اساسا الهزيمه الثقيله امام المنتخب البلجيكي بخماسيه نظيفه، خلفت حيره لدى التونسيين تعلقت اساسا بالمردود، ومع ذلك ارتقى التفاؤل قمه توقعات وجدي وسمير.
11: إن شاء الله.

0: مربوحه، ديما نتمنوا الحاجه الباهيه ونتمنوا باش نربحوا ونتمنوا باش نفرحوا الشعب التونسي.
1: مجموعتنا قويه خاصه اليابان، معناتها راهي قويه برشا وهولندا قويه برشا.
2: لازم الدفاع نتاعنا يكون باهي وتحاول تطلع القدام.
3: يذكر ان المنتخب التونسي يفتتح مشاركته في كاس العالم بملاقات المنتخب السويدي الاثنين القادم، مباراه ستكون مفتاح التاهل الى الدور الثاني اذا ما تحققت نتيجه ايجابيه. لاذاعه ميديا فتح الفلحي، تونس.
4: انطلقت اليوم بالرباط فعالية دورة العاشرة للمؤتمر السنوي للسلم والأمن بإفريقيا، الحدث البارز الذي يعرف مشاركة نخبة من صناع القرار والخبراء الأفارقة والدوليين. عشية افتتاح المؤتمر تم تقديم التقرير السنوي حول جيوسياسية إفريقيا للعام 2026 والذي يصدره مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، والذي يتضمن تحليلا استراتيجيا للبيئة الجيوسياسية الإفريقية ويرصد التحولات طويلة المدى لموازين القوى ومنظومة النزاعات وكذا النفوذ الاستراتيجي في القارة. عن أهمية هذا المنتدى نتابع قراءة محمد شقير الباحث والمحلل السياسي متحدثا من الرباط لأيمن الأحمد.
5: تضعي الإشارة إلى أن احتضان المغرب لهذا الاجتماع يمثل أو يعكس أهمية الدور المغربي الذي يقوم به الصعيد الإفريقي خاصة، وأن البعد الإفريقي يشكل أحد أسس ومرتكزات السياسة الخارجية للمغرب خاصة منذ تولي الملك محمد السادس الحكم. وبالتالي أظن أن انضمام المغرب إلى الاتحاد الإفريقي وترأسه لمجلس السلم والأمن كان في هذا السياق الذي يركز بالأساس على ضرورة أن تخرج إفريقيا من موقف المساعد إلى موقف الفاعل نظرا لما تتوفر عليه من إمكانات. ولكن المهم في هذا الإطار هو أن إفريقيا أصبحت محل تجاذب كبير ما بين القوى الكبرى سواء كانت دولية أو إقليمية، وتفرض شروطها في إطار رابح رابح إلى وضع يتحكم في سيرورته السياسية والاقتصادية والتنموية.
4: ارتباطا بشأن المغربي دائما، جددت اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعها السنوي 13 المنعقد اليوم بمقر البرلمان الأوروبي في بروكسل التزامها بالعمل من أجل تعزيز الشراكة الاستراتيجية ومتعددة الأبعاد بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي. أعلنت وزارة الداخلية واللامركزية الموريتانية مساء أمس عن رفع حظر تنقل المركبات والسيارات في عموم التراب الوطني الساري منذ شهر أبريل الماضي، وذلك ضمن إجراءات تقشفية لمواجهة أزمة الطاقة العالمية. ويأتي هذا القرار بعدما اجتمع الرئيس الموريتاني محمد الشيخ الغزواني هذا الأسبوع مع قادة أحزاب المعارضة من أجل استعراض الأوضاع العامة في البلاد في ظل غلاء المعيشة والتدابير المتخذة لمواجهة أزمة الطاقة العالمية، فضلا عن تعثر الحوار الوطني الشامل. هي محاولة من السلطات للتنفيس عن المواطنين، يشرح سيدي محمد ولد بلعمشة الكاتب الصحفي متحدثا من نواكشوط.
6: الجديد اليوم أن هناك شعور لدى السلطات أن هناك أزمة تتعلق بأسعار الوقود وأسعار المواد المختلفة، فضلا عن تعثر الحوار الذي سبق وأن دعا له الذي ينسقه مسؤول معين من رئيس الجمهورية. موضوع رفع الحظر عن جميع المركبات بتقديري أنه ناتج عن محاولة السلطة التفريج على المواطنين، حيث يعانوا الضغط من خلال أسعار، عانوا الضغط من خلال زيادة سعر المحروقات وحتى سعر الناقل وغير ذلك، ولكن ان تغلق عنهم جميع الابواب يعني هذا حصار قوي. وزد على ذلك انه كان مطلب لرؤساء المعارضه، طرحوا هذه النقطه والرئيس قال لهم سوف ننظر فيها، وبالتالي اعتقد انه ناتج عن نقطتين اساسيتين: المطلب الذي تقدم في المعارضه، محاوله التنفيس والتفريج عن المواطنين من خلال عدم محاصرتهم الدائم، وثالثا انه ربما لم ياتي بنتائج وجيهه.
4: إلى هنا مستمعين نكون قد استوفينا مواد نشرتنا المغاربية، ممتنون للطف وكرم المتابعة. فاصل قصير ويعود إليكم بعده محمد الغول لمتابعة باقي فقرات الحصاد. إلى اللقاء.
7: لكل رياضي حلم ولكل حلم بوديوم يليق بوهجه. بين لحظتي الهزيمة والمجد تكتب حكايات لا تنقلها الشاشات بل تحفظها الذاكرة. هنا نرصد الشغف، نصغي إلى نبض الساحات، ونرافق كل من صعد أو يستعد للصعود. بوديوم من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 9 صباحا على ميديا، وفي بث مباشر على فيسبوك ميديا. قدم لكم هذا البرنامج من طرف بنك أوف أفريكا.
8: مع بنك أوف أفريكا تيمك الحل.
9: ميديا حصاد اليوم، محمد الغول.
10: أهلا بكم مستمعينا من جديد مباشرة إلى أولى فقراتنا نقاش الحصاد. المونديال الأمريكي أول تجربة ثلاثية تنظيم لمنافسة كأس العالم لكرة القدم. دول الولايات المتحدة والمكسيك وكندا تتقاسم امتحانا تنظيميا عسيرا لأسباب عديدة، وكانت عدد من المشاكل قفزت إلى الواجهة حتى قبل انطلاق هذه الفعاليات. مشاكل بيروقراطية مرتبطة بالتأشيرة الأمريكية وظروف الاستقبال، وسط حديث عن مشاكل مرتبطة بأسعار التذاكر، إضافة إلى الغيمة الثقيلة للخلافات السياسية على هذا المونديال. فهل يؤثر كل هذا على نجاح هذه التظاهرة العالمية؟ الموضوع نقاربه ضمن نقاش الحصاد مع ضيفين الكريمين، الأستاذ محمد الجفال الكاتب وصحفي الرياضي. أستاذ محمد مرحبا بك.
11: مرحبا بك أخ محمد غول بكل مستمعي إذاعة ميديا.
10: تحياتي لك أستاذ محمد، ومعنا كذلك الأستاذ عبد المجيد السبتي الكاتب وصحفي الرياضي. أستاذ عبد المجيد مرحبا بك.
12: مرحبا زميلي محمد الغول، ومرحبا بأخي وصديقي وأستاذي محمد الجفال.
10: سعيد بكم ضيفي الكريمين. أسهل معك أستاذ محمد، هذه هي أول تجربة ثلاثية، كانت هناك تجربة سابقة تنظيم مشترك اليابان وكوريا الجنوبية. قبل حتى انطلاق هذه الفعاليات بدأنا نسمع الكثير من الجدل المرتبط بالتنظيم حتى قبل الحديث عن المشاكل السياسية. هل يمكن اعتبار بأن هذا التنظيم الثلاثي قد يكون امتحانا يجب أن يستفيد منه المغرب باعتبار أنه كذلك هناك تنظيم ثلاثي للمملكة 2030؟ أستاذ محمد،
11: أولا أود أن أحيي الزميل محمد البسي الصحفي والزميل وكل مستمعي إذاعة ميديا. بالفعل فأن المونديال الأمريكي وكذلك المكسيك وكندا يعتبر من أصعب الكؤوس العالم على الإطلاق، نظرا أولا للزخام، مشكل كذلك جو يعني العديد من المشاكل، القضاء الجمهور كذلك باش ياخذوا التأشيرة، كذلك الصحفيين، مجموعة من الصحفيين دول العالم، حتى حكام المباريات كذلك. بالإضافة لذلك قبل انطلاق العرس العالمي وخاصة مباراة المكسيك وجنوب أفريقيا التي ستنطلق على الساعة 8 مساء، نلاحظ أن هناك إضراب بمكسيك، هناك توقف منذ 3 أيام والإضرابات في هذه بمكسيك لأطراف شيء ما على الوصول للجماهير، لأن الجماهير قطعت مسافة طويلة للساعة ونصف من أجل الوصول إلى الملعب لحضور المباراة الافتتاحية. وكل الأشياء كتجعل على أن مونديال مكسيك الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك كندا سيكون معقدا ومعقدا بالكثير من المشاكل. وهذا يضر أننا مثلا في دولة قطر كان كأس عالم ناجح على جميع المستويات نظرا لقرب المسافة، وعلى الاتحاد الدولي لكرة القدم في المستقبل أن يفكر جليا في هذه العملية، لأنه المسافة الطويلة داخل الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك كندا والمكسيك خلقت وستخلق مشاكل كبيرة بالنسبة للجمهور وكذلك الإعلاميين الرياضيين الذين سيجدون صعوبات كبيرة من أجل الوصول، لأن هناك مسافات كبيرة جدا بالإضافة للتنظيم. كذلك العامل الأساسي، رغم أنني لاحظت في مونديال 1994 التي نظمته الولايات المتحدة لوحدها كان من أنجح الكؤوس العالم، رغم أن الجمهور العالمي كان يتخوف أن الكأس العالم ما يكونش ناجح، ولكن كان من أنجح الكؤوس العالم. ولكن بتنظيم ثلاثي يعني هناك مشاكل كبيرة وكبيرة جدا، ولعل نناقشها في هذه الحلقة.
10: بطبيعة الحال أستاذ محمد، أستاذ عبد المجيد، هل يمكن أن نقول بأن هذه التجربة ربما أظهرت لنا بأن هناك

0: كعدم تجانس قد ينتج لنا 3 مونديالات في مونديال واحد. كل بلد سينظم مونديال خاص به إن صح التعبير. سيد عبد المجيد،
1: يمكن القول أن هذا المونديال سيشهد فشلا ثلاثي الأبعاد، لأن هذا التنظيم ينبئ بكارثة أقولها وأنا متأكد مما أقوله. لنبدأ من بعض الإشارات التي أشار إليها زميلي محمد الجفال. فكيف يعقل أن ترفض الولايات المتحدة الأمريكية التأشيرة أو دخول حكم كان مستعدا لقيادة مباريات المونديال، مع العلم أنه حكم إفريقي له كفاءته؟ وهل نحكم على حكم من خلال انتمائه لدولة ما؟ هذا من جهة. من جهة أخرى، الفشل مضمون. أنا أقولها الفشل مضمون، لأن التوتر الذي تعرفه المكسيك والعلاقة التي يتعامل بها اللاعب والجمهور وكل من يبت إلى كرة القدم بطريقة فيها الكثير من الاستفزاز، ولاحظنا وهذا لا نريده لأي دولة أو لأي منتخب كيفما كان نوعه. لاحظنا كيف عومل المنتخب السنغالي، لاحظنا كيف عومل المنتخب المصري، ومن مكر الصدف أن هذان المنتخبان كان انتقد كثيرا التنظيم المغربي في كأس إفريقيا الذي كان رائعا وناجحا بكل المقاييس. ما استفزني أيضا هو أن إنفانتينيو بالأمس قال بأن مونديال الولايات المتحدة والمكسيك وكندا سيحطم كل الأرقام. أنا أتساءل أي أرقام سيحطمها هذا المونديال؟ هل هي أرقام في الاستفزاز، أرقام في إهانة والإساءة إلى المنتخبات، أم أشياء أخرى؟ إلى جانب آخر، هناك بنيات تحتية لا تليق بمونديال. لاحظنا بأن دكة الاحتياط في كثير من الملاعب هي معرضة مباشرة لأشعة الشمس، فكيف يعقل أن يبقى صامدا لاعب في دكة احتياط لمدة 45 دقيقة أو أكثر؟ هذه أشياء كان لابد من التفكير فيها قبل أن تعطى هذه التظاهرة الرياضية العالمية إلى 3 دول، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.
0: طيب أستاذ عبد المجيد، أعود لك أستاذ محمد. أنا نعلم بأن الولايات المتحدة، وأنت ذكرت ذلك سبق لها، وأن نظمت بشكل منفرد هذه التظاهرة وكانت تنظيم ناجح. المكسيك لديها تجربتين في تنظيم كأس العالم، وربما نذكر أنه كأس العالم 86 1986 البلد نظمه بعد كارثة من حجم الزلزال. لماذا هذا، رغم أن هذه البلدان لديها تجربة، لماذا هذا التراكم ربما في المساوئ التنظيمية؟ وهل يمكن أستاذ محمد أن تؤثر هذه المساوئ على جودة هذا المونديال برمته؟ نعلم أن كرة القدم كرياضة هي حساسة لمحيطها، عدم حضور الجماهير أو حضور قليل، مشاكل لمنتخبات، تدريب، الشمس، ممكن أن تؤثر حتى على جودة المباريات والنتائج. أستاذ محمد،
2: أعتقد بأن الاتحاد الدولي لكرة القدم يتحمل مسؤوليته في هذه التنظيمات وكل هذه المشاكل التي ذكرها زميلي النمسي، نظرا لأن هناك مختار تحملات يقوم بها الاتحاد الدولي لكافة الدول المشاركة أو المنظمة لكأس العالم من أجل الحفاظ على هذه الأمور. كما قال أنه لا يعقل أن في دكة الاحتياط لاعب وفي الحرارة المفرطة التي تعيشها الولايات المتحدة الأمريكية المكسيك وكندا يجلس اللاعب لمدة ساعة ونصف أو أكثر تحت شمس حارقة. هذه أمور غير مقبولة جدا، غير مقبولة بتاتا في مجال كرة القدم، لأننا الآن في حدث عالمي كوني لو كرة القدم كأس العالم، الذي أعتقد بأنه من أحسن الكؤوس العالمية التي نظمت لحد الآن في تاريخ كرة القدم العالمية.

مونديال قطري الذي عرف أولا في بلد واحد القرب المسافة، يمكن لك في يوم واحد أن تتابع 4 مباريات في

0: بيك الجزيرة الرياضية، والاتحاد الدولي هو الذي يتكلف بتنظيم المباريات، دخول الجمهور، كذلك أماكن خاصة بالإعلاميين إلى غير ذلك. لذلك هذه الأمور تجعلنا اليوم نطرح أكثر من علامة استفهام أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم من أجل تصحيح هذا الوضع الذي جعل كل الإعلام العالمي يتحدث عن الارتباك الكبير التي تعيشه هذه الدول، أمريكا وكذلك المكسيك وكندا، في تنظيم هذا الحدث العالمي. أعتقد بأن المغرب لديه كل الإمكانيات من أجل إنجاح كأس عالمية مميزة، نظرا لأنه كما لاحظ الجميع في نهائيات كأس إفريقيا للأمم التي نظمت، كان المغرب يعني نظم كأس إفريقيا بثوب عالمي. الكل تحدث بإذهاب عن المغرب بتنظيم محكم على جميع المستويات، ملاعب في مستوى عالي، كذلك العامل ديال التواصل ما بين المدن، ما بين مدينة البيضاء مثلا وكذلك طنجة، واحد المسافة يعني في البراق تستغرق واحد ساعة وعشرين دقيقة، هذا شيء مهم بالنسبة كذلك لمراكش، كذلك أكادير، مدينة البيضاء، الرباط. لذلك هذه الأشياء كلها تسهل الممر، بالإضافة لذلك المسافة ما بين المغرب والبرتغال وإسبانيا يعني تسهل على إنجاح هذا الحدث العالمي، لأنه استضافة كأس العالم بالمغرب مع إسبانيا والبرتغال يعني كان واحد تفكير استراتيجي مهم من بين المغرب وهذه الدول من أجل تنظيم إن شاء الله يكون كأس عالمية ناجحة على جميع المستويات.
1: طيب،
0: ولذلك فالاتحاد الدولي أقول وأكرر أنه يتحمل مسؤولية هذا الارتباك التي تعيشه قبل انطلاق كأس العالم في المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية وكندا.
1: إضافة إلى ذلك، فالمغرب والبرتغال وإسبانيا من معروف بأنها شعوب تعشق كرة القدم. أستاذ عبد المجيد، أعود إليك كسؤال أخير نختم به. الجانب السياسي ربما كان قد تم إغفاله، لكن هو الآن يلقي بظل كثيف جدا على هذا المحفل الدولي. نرى ما حدث ويحدث مع المنتخب الإيراني، وقد يتطور الأمر أكثر من ذلك باعتبار كما نعلم هناك خلافات حتى ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك، قد تلقي بظلها على هذا المحفل الكروي العالمي. هل يمكن للفيفا، وأنا تبعت تصريحات جياني إنفانتينو الذي قال بأنه يجب أن تهدأ عندما كان يتحدث مع الصحفيين، يجب أن تهدأ نحن نعالج الأمور، هل يمكن أن تعالج الأمور فعلا أم أن الأمر الآن خرج عن سيطرتها؟ أستاذ عبد المجيد،
2: كنت سأتطرق إلى تداخل السياسي والرياضي، وخاصة الأحداث أو الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي تعرفها المكسيك، والتي أدت إلى خروج الآلاف من الجماهير أو من المواطنين احتجاجا. ثم هناك أيضا كما قلتم هناك توتر كبير بين المكسيك والولايات المتحدة، خاصة على مستوى الحدود وأشياء أخرى. إذن كيف لم تفطن الولايات المتحدة أو الفيفا إلى هذه المشاكل؟ نضيف أيضا مشكل إيران، خاصة وأن الرئيس الأمريكي قال بأنه من لم يعجبه الحال فليغادر. كيف سيكون الحال لو غادرت إيران، المنتخب الإيراني غادر الولايات المتحدة وخرج من المونديال؟ كيف يمكن أن نتصور أن فريقا آخر أحس بالإهانة وخرج من المونديال؟ أظن بأننا يجب علينا أن نهيئ أنفسنا كمتتبعين للرياضة لأن أشياء خطيرة ومسيئة لكرة القدم ستحدث في هذا المونديال العجيب، لأن ثلاث دول متباعدة، جو ينبئ بكل شيء، خاصة العاصفة والأمطار، جو مكهرب على كل المستويات حتى على المستوى الطبيعة، يمكن أن تحدث أشياء خلال مباريات، ورأينا فيما قبل أن هناك مباراة تأجلت لسبع ساعات. إذن هناك أشياء تنبئ، أنا أقول تنبئ بأن هذا المونديال لن يمر أبدا في أجواء رياضية

0: journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur Média.
1: بعد قليل في الحصاد القصة.
2: وجاءت اللحظة الحاسمة في تصفية المؤهلة إلى نهائية كأس العالم 1970، فبقيادة فيدينيتش نجح المنتخب المغربي في تجاوز منافسين أقوياء وحقق إنجازا غير مسبوق بالتأهل إلى المونديال، ليصبح ثاني منتخب إفريقي وعربي يبلغ النهائيات بعد المنتخب المصري.
1: المدونة.
3: 80 صفحة من شكوى جنائية وضعت أمام المدعية العامة في باريس، تتهم هذه المنصات الرقمية بالاتجار بالبشر. هل يمكن للتكنولوجيا التي وعدت بتحريرنا أن تكون هي السجان؟
1: ميديا ريبورتاج.
4: عبر بيدرو سانشيز عن تقديره لشجاعة البابا، مؤكداً تقاطع رؤية حكومته مع دفاع عن المهاجرين والسلام، قبل أن تختم اللحظة بصورة عناق بين رجلين تحولت إلى رمز سياسي قوي في مشهد شديد الاستقطاب.
1: برامج الحصاد إلى 8 مساء على ميديا.

مساء الدقيقة 46 باستديوهات إذاعة ميديان بطنجة. فقرة الحصاد متواصلة وضمنها ضمن جعبتنا لكم فقرات مختلفة ومتنوعة بينها فقرة القصة والتي هي الفقرة الموالية، لكن بعد هذا الفاصل.

0: ميدي أن حصاد اليوم محمد الغول.
1: في زمن كانت فيه كرة القدم المغربية تبحث عن موطئ قدم على الساحة العالمية، برز اسم المدرب اليوغوسلافي بلاغوي فيدينيتش كأحد أبرز صناع تحول في تاريخ المنتخب المغربي لكرة القدم، فقد حمل معه رؤية جديدة وروحا تنافسية ساهمت في بناء جيل قادر على مقارعة الكبار، وتحت قيادته حقق المغرب إنجازا تاريخيا بالتأهل إلى نهائيات كأس العالم 70-900 و1000 بالمكسيك لأول مرة. قصة فيدينيتش يرويها لكم الزميل عثمان الطاهري.

كان المغرب في أواخر الستينيات القرن الماضي يحلم بمكان بين كبار كرة القدم العالمية، حلم بدا بعيد المنال آنذاك، إلى أن ظهر رجل قادم من البلقان، هادئ الملامح، قوي الشخصية، يحمل أفكاراً جديدة وشغفاً كبيراً باللعبة. فئة من الجمهور المغربي ربما نسيت فيدينيتش، الرجل الذي قاد أسود الأطلس إلى أول كأس عالم في تاريخهم في العام 1970. ولد فيدينيتش في العام 1934 بمدينة سكوبيي التي كانت آنذاك جزءاً من يوغوسلافيا. بدأ مسيرته حارساً للمرمى ولعب لعدد من الأندية الأوروبية، كما حمل قميص المنتخب اليوغوسلافي، وبعد اعتزاله اللعب اتجه إلى التدريب، حيث أظهر قدرة كبيرة على التنظيم والانضباط التكتيكي، ما جعله يحظى بسمعة جيدة خارج بلاده. في نهاية الستينيات وصل فيدينيتش إلى المغرب في وقت كانت فيه الكرة المغربية تبحث عن هوية جديدة وطموح أكبر. وجد منتخباً يضم مواهب واعدة، لكنه كان بحاجة إلى قائد يؤمن بقدرة لاعبيه ويمنحهم الثقة لمواجهة كبار القارة. ومنذ أيامه الأولى عمل المدرب اليوغوسلافي على بناء فريق متماسك يقوم على الانضباط والروح الجماعية والقتال حتى آخر دقيقة. وجاءت اللحظة الحاسمة في تصفية المؤهلة إلى نهائية كأس العالم 1970، فبقيادة فيدينيتش نجح المنتخب المغربي في تجاوز منافسين أقوياء وحقق إنجازاً غير مسبوق بالتأهل إلى المونديال، ليصبح ثاني منتخب إفريقي وعربي يبلغ النهائيات بعد المنتخب المصري. كان ذلك الحدث لحظة تاريخية غيرت نظرة العالم إلى كرة القدم المغربية. في المكسيك حيث بدأ الكرنفال، واجه المغرب منتخبات قوية مثل ألمانيا الغربية والبيرو وبلغاريا. ورغم صعوبة المجموعة أظهر أسود الأطلس بقيادة فيدينيتش شخصية قوية وروحا قتالية عالية، وبعد مبارتين صعبتين تمكن المنتخب المغربي من انتزاع تعادل تاريخي أمام بلغاريا بهدف لمثله، ليصبح أول منتخب إفريقي يحقق نقطة في تاريخ كأس العالم. ضم المنتخب المغربي آنذاك أسماء لامعة صنعت مجد الكرة المغربية، أبرزها النجم الكبير أحمد فرس والحارس المتألق علال بن قسو، إلى جانب عدد من اللاعبين الذين شكلوا نواة الجيل الذهبي للكرة المغربية. في الوقت الذي كان المغرب يكتب أولى تاريخه في تاريخ المونديال، كانت البطولة تشهد تألق منتخب البرازيل بقيادة الأسطورة بيلي الذي قاد منتخب السامبا إلى التتويج باللقب الثالث في تاريخه. رحل فيدينيتش في العام 2006، لكن اسمه بقي خالداً في ذاكرة المغاربة، فهو الرجل الذي لم يكتف بتدريب منتخب وطني، منح بلداً المغرب بأكمله حق الحلم، فتح الباب أمام أجيال من اللاعبين والجماهير لتصديق أن المغرب قادر على الوقوف بين عمالقة كرة القدم العالمية. لذلك كلما ذكر أول حضور مغربي في المونديال عاد اسم فيدينيتش ليتصدر الحكاية، باعتباره المهندس الأول لأول إنجاز عالمي في تاريخ أسود الأطلس.

0: نتعرف لحظة على الطقس بالمنطقة المغربية. بالمغرب الأجواء غائمة جزئيا إلى غالبا مشمسة، شمال خط في جيجا العرائش، كما على السواحل ما بين سيدي إفني والعيون صافية في باقي مناطق المملكة. درجات الحرارة 27 بالرباط، 25 بالناظور، 26 بطنجة، 29 بوجدة، 28 بأكادير، 36 بفاس، 32 بالعيون، 38 درجة متوقع تسجيلها بمراكش كما الراشدية. بالجزائر الأجواء مشمسة على الوسط الغربي للبلد، صافية في باقي المناطق. درجات الحرارة 25 بالجزائر العاصمة، وفي باقي المناطق متوقع تسجيل 24 درجة في بجاية، 26 بوهران، 28 بقسنطينة، 32 بتياريت، 37 ببسكرة، 46 بأدرار. بتونس الأجواء غائمة جزئيا على منطقة طبرقة، صافية في باقي المناطق. درجات الحرارة 30 بتونس العاصمة، 26 بطبرقة، 27 بالمنصيرة، 28 بقسنطينة، 32 بتياريت، و 37 درجة متوقعة بكل من توزر وباقي المناطق. سيكون درجات الحرارة متفاوتة. تمام السابعة مساء، عودة للأخبار. نشرة إخبارية مفصلة يقدمها لكم الزميل أمين عزيماني. أمين مرحبا بك من جديد.
1: مرحبا بك محمد، مرحبا بكم مستمعينا، وهذه عناوين السابعة. بمشاركة 48 منتخبا، أنظار عشاق كرة القدم العالمية تتجه مساء اليوم نحو المباراة الافتتاحية لمونديال 2026 المنظم بشكل مشترك بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. العرس الكروي يستهل بثلاث حفلات افتتاح لأول مرة في تاريخ البطولة. المباراة الافتتاحية لهذه النسخة الاستثنائية من المونديال تجمع بين المنتخبين المكسيكي ونظيره الجنوب إفريقي، وسط أجواء احتفالية وترقب لمتابعة أكبر حدث كروي عالمي. ونموذج هذه الأجواء نسوقها في نشرة السابعة من تركيا. في تصعيد متجدد للحرب في الشرق الأوسط، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتراجع عن توعده لإيران بتوجيه ضربات شديدة ليلا، مؤكدا أن واشنطن تعتزم الاستحواذ على مواقعها للنفط والغاز، وطهران تعتبر وقف إطلاق النار بلا معنى عمليا. في انخفاض للمرة الأولى منذ 10 سنوات، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تقول إن عدد النازحين قسرا بسبب الحرب أو غيرها من أشكال العنف في العالم بلغ 117 مليون شخص بنهاية العام الماضي. منتدى المكتبات الوطنية الإفريقية يختتم فعالياته بالرباط بالإعلان عن افتتاح المركز الإفريقي للمعرفة والابتكار الوثائقي، الأول من نوعه في القارة الإفريقية. أهلا بكم. تنطلق مساء اليوم منافسة كأس العالم 2026 في نسخة تاريخية وغير مسبوقة تستضيفها كل من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وسط أجواء احتفالية وترقب عالمي لمتابعة أكبر حدث كروي عالمي. صافرة بداية النسخة 23 من كأس العالم تعطى من على ملعب أزتيكا الأسطوري بالمكسيك. هذه النسخة المنظمة بشكل مشترك بين البلدان الثلاثة ستفتتح بمواجهة مثيرة تجمع المنتخبين المكسيكي والجنوب إفريقي، وسبقها حفل افتتاح عالمي متواصل في هذه الأثناء. لمناقشة الموضوع يحضر معي في الاستوديو زميلنا في القسم الرياضي وديع وحتي. وديع مساء الخير.
2: مساء الخير أمين، تحية لك ولكل المستمعين الكرام.
1: إذن وديع، ما أبرز ملامح وصور أو الصور المستخلصة من حفل الافتتاح، وهو للأول مرة يقام في ثلاث حفلات؟
2: بالفعل أمين، الحفل الافتتاح الرئيسي يبقى من دون شك كما ذكرت في ملعب أزتيكا بمكسيكو، ومن دون شك حفل افتتاح بسيط جدا لكنه ركز على أكثر اللوحات الموسيقية والفولكلور الخاص بأمريكا اللاتينية، ومن خلاله حضر العديد من النجوم تتقدمهم بطبيعة الحال الفنانة شاكيرا التي أدت الأغنية الرسمية لكأس العالم فيفا 2026. أمين، في هذه الأثناء إذن يصدر الستار على حفل الافتتاح بالشوب الاصطناعية وبحضور جماهيري غفير، أكثر من 87 ألف متفرج حاضر بملعب أزتيكا لمشاهدة مباراة الافتتاح بين جنوب إفريقيا والمكسيك. حفل الافتتاح كما ذكرنا ركز بشكل كبير على اللوحات الموسيقية، بساطة على المستوى أيضا الألوان، وهذا يعكس بأن كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك إلى جانب الفيفا ركزوا بشكل كبير على أن يكون حفل الافتتاح بسيط، ولو أنه انطلق أمين تقريبا على بعد ساعة ونصف من انطلاق النهائي، لكن الآن تفصلنا ساعة بالضبط على صافرة بداية حفل الأول مباراة الرسمية بين جنوب إفريقيا ومنتخب المكسيك. اقترح عليك من السماع لأولى كلمات جاني إنفانتينو في الافتتاح، افتتاح كأس العالم 2026.
3: إنه لمن دواعي سروري أن أكون هنا اليوم، لأننا نفتتح النسخة 23 من كأس العالم لكرة القدم التابعة للفيفا. إنها لحظة فرح، إنها لحظة احتفال، إنها لحظة سعادة، وأنا سعيد جدا برؤية هذه الكرة تبدأ بالدوران بعد بضع ساعات وتسير في الاتجاه الصحيح.
1: وديعة، ماذا إذن عن المباراة التي تجمع المنتخبين المكسيكي والجنوب الإفريقي في صافرة البداية؟
2: بالفعل أمين، مباراة تذكرنا بالعام 2010 أنذاك، كانت مباراة الافتتاح أيضا أمين بين جنوب إفريقيا والمكسيك، وانتهت بتعادل هدف في كل شبكة. صحيح بأن المباراة في جانب المكسيك لأن المكسيك يمتلك نجوم أكثر، كان متفوقا في المباراة الودية، 3 مباريات فاز بها عكس منتخب جنوب إفريقيا الذي لم يكن متميز في المباراة الودية، لكن للمباراة الودية حساباتها، المباراة الرسمية تبقى مختلفة. على العموم هي بداية هذا المونديال، نتمنى أمين بطبيعة الحال أن يقدم المنتخبان طابق كروي متميز، على اعتبار أن الكل أمين ينتظر ماذا سيقع في كأس العالم. تجرى ب 48 منتخب، 104 مباراة أمين، لكن الأهم أنها ستجرى في ظروف مناخية صعبة جدا. المباراة أمين تنطلق في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت المغربي، وذلك بصفرة الحكم البرازيلي ويلتون سامباي.
1: شكرا لك وديع. وعلى ذكرك، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني إنفانتينو دعا نظام الجزائري لإطلاق سراح الصحفي الرياضي الفرنسي كريستوف غليز المعتقل بالجزائر منذ ماي 2024. إنفانتينو خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي عشية انطلاق كأس العالم خص الصحفي الفرنسي بكلمة في مستهل مداخلتها، مؤكدا أن هناك مقعدا فارغا في البطولة يعيد

0: يعود إلى كريستوف غلازا الذي وصفه بأنه الصحفي الرياضي الوحيد المسجون في العالم. هذه هي النسخة الاستثنائية من تاريخ أو في تاريخ كأس العالم والمتواصلة من 11 إلى 19 من يوليوز المقبل. تعرف مشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى، من بينهم 8 منتخبات عربية أبرزها المنتخب المغربي. العرس الكروي لحظة يتشاركها العالم كما يقول جياني إنفانتينو، إذ تشد أنظار عشاق الكرة المستديرة إلى المستطيل الأخضر لأزيد من شهر. النموذج نسوقه لكم هذه المرة في نشرة السابعة من إسطنبول مع مراسلنا يوسف الأمجد.
1: في أحياء إسطنبول ومقاهيها لا حديث اليوم إلا عن المونديال، فحماس الشارع التركي للبطولة ازداد بمشاركة منتخب النجمة والهلال. الأعلام التركية ترفرف من الشرفات والمحلات، والتوقعات في الشارع بين المتمنين للذهاب بعيدا في البطولة وبين الحذرة التي لا تأمن مكر كرة القدم.
2: مشاركة منتخبنا في كأس العالم أثارت حماسنا، ونعتقد أنهم قادرون على المضي بعيدا في البطولة وأن نكتب تاريخا جديدا فيها. لا نطيق انتظارا للاستيقاظ في ساعات الصباح الباكر من أجل مشاهدة منتخبنا في كأس العالم.
3: نحن سعداء جدا بعودة تركيا إلى كأس العالم. مشاركة منتخبنا أعادت إلي ذكريات الشباب ومشاركتنا السابقة في المونديال.
1: وتأتي هذه الأجواء مع عودة المنتخب التركي إلى كأس العالم بعد غياب دام 24 عاما، وسط آمال جماهيره بتكرار إنجاز مونديال 2002 حين أنهى المنافسات في المركز الثالث بقيادة المدرب شينول جوناش، الذي يحدثنا عن توقعاته للبطولة.
4: هناك توقعات بإمكانية ذهابنا بعيدا في البطولة، لكنني أرى أن هدفنا الأول هو تجاوز دور المجموعات، ثم التفكير في المباريات المقبلة. لاعبون على صغر سنهم يلعبون في أندية كبرى ولديهم خبرة كبيرة، ومدربنا سبق وأن شارك في كأس العالم.
1: توقعات حذرة وأمنيات بالمضي بعيدا في البطولة بوجود جيل واعد يضم نجوما ينشطون في كبرى الأندية الأوروبية، انتظارا لافتتاحية مباريات المنتخب أمام أستراليا السبت في فانكوفر الكندية. لميديا يوسف الأمجد، إسطنبول.
0: في مستجدات التصعيد المتجدد في الحرب بالشرق الأوسط، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل قليل إلغاءه للضربات على إيران، متحدثا مرة أخرى عن قرب التوقيع على اتفاق مع طهران. جاء ذلك بعدما توعد ترامب اليوم إيران بتوجيه ضربات شديدة لها ليلا، مشيرا إلى أن واشنطن تعتزم قريبا الاستحواذ على مواقعها للنفط والغاز والسيطرة على هذا القطاع كما فعلت سابقا في فنزويلا. تهديدات رد عليها رئيس مجلس الشورى وكبير مفاوضي إيران محمد باقر قليباف بالتحذير مما سماه مأزقا لا نهاية له. في السياق، اعتبرت طهران أن اتفاق وقف إطلاق النار المعلن قبل نحو شهرين بات بلا معنى عمليا، وذلك بعد ليلة من القصف الأمريكي الذي ردت عليه إيران بضرب أهداف في دول الخليج والأردن. قراءة في مسار المفاوضات خلال هذه المواجهة يقدمها لنا أحمد رمضان، مدير مركز مدى للرؤية الاستراتيجية، متحدثا من إسطنبول لأيمن الأحمد.
5: أعتقد أن الجانبين الإيراني والأمريكي وصلا إلى مساحة صفرية في هذه المواجهة، واقتضى الموضوع أن يتصرف أحد الطرفين لكسر هذه المساحة أو للانتقال إلى المرحلة التالية. حاول الرئيس الأمريكي التوجه نحو المفاوضات واختبر العملية أكثر مرة، لكن واضح كان أن الجانب الإيراني لم يكن مستعدا بعد لتقديم تنازلات تؤدي إلى التوصل على الأقل لمذكرة التفاهم، وتمهد أيضا لمفاوضات حول النقاط الحساسة في هذه العملية. دفع الجانب الإيراني أيضا لمناقشة جدية لتفاصيل اتفاق، كذلك أيضا محاولة تحقيق نقاط تفوق. يعني الجانب الإيراني لا يشعر الآن أن الجانب الأمريكي يملك نقاط تفوق عليه، وبالتالي يدفع الجانب الإيراني مرة أخرى للعودة إلى المفاوضات ولكن بسقف أدنى.
0: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن بلاده توجه ضربات قوية ضد حزب الله في لبنان وتقضي على مئات من سماهم بالإرهابيين أسبوعيا. وفي ردود الفعل قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن على جميع الأطراف العمل على التوصل إلى تسوية دبلوماسية تحترم سلامة أراضي لبنان وسيادته واستقلاله السياسي. أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم أن عدد النازحين قصرا بسبب الحرب أو غيرها من أشكال العنف في العالم بلغ 117,800,000 شخص بنهاية العام 2025، ما يعني انخفاضا للمرة الأولى منذ 10 سنوات. واعتبرت المفوضية أن هذا التطور يعزى إلى الزيادة الحادة في عودة اللاجئين والنازحين داخليا على خلفية بعض أكبر أزمات النزوح في العالم، خصوصا في أفغانستان وجمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان وسوريا. يشرح لنا مزيدا من أسباب هذا الانخفاض محمد كاشف، المحامي والباحث المتخصص في شؤون الهجرة وحقوق اللاجئين، متحدثا من فرانكفورت لأيمن الأحمد.
6: أشكال العنف المسلح في العالم لم تقل بل زادت، ليس فقط مناطق العالم المعتاد فيها مثل تلك الصراعات، ولكن هناك أسباب لتناقص هذا العدد، منها على سبيل المثال النشاط الذي تقوم به دول مثل دول الاتحاد الأوروبي اللي كانت دول مستقبلة للنازحين ولطالبي اللجوء خلال 10 سنوات الأخيرة، وهذا النشاط المتمثل في حراسة الحدود وحماية حدودها الخارجية والداخلية والاتفاقات مع دول من خارج الاتحاد الأوروبي، هذا ساعد كثيرا في تقليل أعداد النازحين، وهذا ما نستشفه من أن نسبة النازحين داخليا وهي كذلك يعني نسبة عالية، 58% من عدد النازحين حول العالم هم نازحين داخليا وليس خارجيا، وهذا دليل أكثر على كيفية حراسة الحدود ومنع اللاجئين والنازحين وطالبي اللجوء والفارين من النزاعات المسلحة من الوصول لدول آمنة أو النزوح خارجيا، خصوصا أننا نرى كذلك تغير نظام اللجوء الأوروبي والذي كان يسمح بوصول العديد من النازحين وطالبي اللجوء إلى دول الاتحاد الأوروبي، وهذا تغير تماما، وهذا كذلك إحدى الأسباب التي أدت إلى قلة النزوح الخارجي وقلة عدد طلبات اللجوء.
0: بالمغرب وبتعليمات من الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ترأس ولي العهد الأمير مولاي الحسن منسق مكاتب ومصالح القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية اليوم بالكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا بالقنيطرة حفل تخرج الفوج 24 للسلك العالي للدفاع والفوج 60 لسلك الأركان. وبعد متابعته لعرض حول مساهمة القوات المسلحة الملكية في عمليات حفظ السلام والمساعدة الإنسانية على الصعيد الدولي، أشرف ولي العهد الأمير مولاي الحسن على تسليم شواهد التعليم العسكري العالي المتوج بدرجة ماستر متخصص في الدفاع الوطني، وكذا دبلومات الأركان لفائدة الضباط المتدربين المغاربة والأجانب بكل من السلك العالي للدفاع وسلك الأركان. تختتم بالرباط فعاليات منتدى المكتبات الوطنية الإفريقية اليوم الذي يندرج في إطار دينامية التحديث التي تشهدها المكتبات الوطنية الإفريقية. الحدث شهد أيضا افتتاح المركز الإفريقي للمعرفة والابتكار الوثائقية وهو الأول من نوعه في القارة الإفريقية. المزيد ضمن روبورتاج عادل الزبيري من الرباط.
7: اختارت المديرة العامة للمكتبة الوطنية في نيجيريا شينوي أنونوبي الوقوف أمام رف لكتب ورقية نيجيرية باللغة الإنجليزية مع ابتسامة افتخار في افتتاح المركز الإفريقي للمعرفة والابتكار الوثائقي في مقر المكتبة الوطنية للمملكة المغربية في الرباط.
8: And I commend the National Library of Morocco.
9: أثني على المكتبة الوطنية للمملكة المغربية لإطلاق هذه المبادرة لأنها ستساعد هذه القارة على الانفتاح على كل ما نمتلكه، لا سيما تلك الدول الإفريقية التي لم تخطو بعد نحو عالم الولوج المفتوح. بالنسبة لنا في نيجيريا بدأنا عمليا، ولكن عندما نبني على التعاون فهذا يعزز الجهود ويساعد في تطوير المهارات.
7: بعد انتهاء انتهائها من زيارة أول مركز علمي للمكتبات الوطنية الإفريقية في الرباط، وصفت شارو مونشيا لياتو مديرة مساعدة في المكتبة الوطنية في زامبيا، وصفت المبادرة المغربية لتجميع المكتبات بأنها جاءت لحفظ الثقافة الوطنية الإفريقية.
10: الحصول الآن على هذا الفضاء حيث يمكننا الاجتماع معا ومناقشة القضايا التي تخص مثل هذه المبادرة هو أمر جيد. هذا أمر إيجابي بالنسبة لنا لمواصلة الاهتمام بالنشر، وأيضا لضمان أننا نروج لتراثنا الثقافي وتراثنا الوثائقي من أي مكان نأتي منه، لذا فإن هذا أمر جيد جدا.
7: بعد الانتهاء من افتتاح مركز إفريقيا للمعارف والابتكار، شارك مدراء المكتبات الوطنية الإفريقية في افتتاح معرض من كنوز إفريقيا في العاصمة الرباط. عادل الزبيري من الرباط لإذاعة ميديا.
0: بهذا إذن مستمعينا نستوفي مواد نشرة السابعة، ممتنون لحسن الإصغاء والمتابعة، واللحظة أترككم من جديد مع محمد الغول.
11: شكرا جزيلا لك زميل أمين عزيماني، أنا أواصل معكم سمعين باقي فقرات الحصاد. وفي فقرتنا الموالية، تحذر منظمة العفو الدولية من أثر نفسي صامت يرافق نظام تجديد تصاريح الإقامة في فرنسا. قلق يومي يعيش آلاف العمال الأجانب بين أوراق مؤجلة وإقامات معلقة، كثير منهم شباب تدفعهم تطبيقات التواصل نحو واقع اقتصادي هش. رقيق القرن الحادي والعشرين عنوان عدد هذا الأسبوع من المدونة مع الزميلة سناء المسعودية.
12: لو قدر لرواد عصر الأنوار أن يعودوا اليوم إلى شوارع باريس لأصابتهم صدمة ذهول هائلة. كانوا يعتقدون أن السلاسل والقيود قد دفنت إلى غير رجعة في غياهب التاريخ، لكنهم لو أطالوا النظر في ليل العاصمة الفرنسية اليوم لشاهدوا فصلاً جديداً من فصول الاستعباد يكتب خلف واجهات التطبيقات الأنيقة. هناك تحت المطر البارد الذي يغسل أرصفة الشانزليزيه يركض مقاتلون من نوع آخر، شباب قذفت بهم الحروب فلم يجدوا في بلد القانون سوى قيد رقمي يلاحقهم على شاشات الهواتف. إنهم لا يواجهون صياطاً مرئية، بل يواجهون رئيساً خفياً بلا وجه ولا قلب يدعى الخوارزمية. بنقرة واحدة يملك هذا الكائن البرمجي الصارم حق منح فرصة العمل أو سحبها. بنقرة واحدة يحول أحلام هؤلاء الشباب إلى وقود لسلسلة إنتاج لا ترحم، لا تعترف بالظروف، دوامة تعتصر الإنسان لتختزله في مجرد سطر برمجي. علاقة هذا البرمجي النرجسي بضحاياه يصعب أن تعثر عليها، لكنك ستجد تجلياتها حتماً في طلبية توصيل طعام أو في باقة ورد أو في توصيل هدية. إنه بكل اختصار نموذج للعبودية الرقمية. إذا توقفت لتلتقط أنفاسك عاقبك التطبيق، وإذا رفضت طلباً مجحفاً همشك التطبيق، وإذا سقطت من دراجتك مدرجاً بدمك نفتك الخوارزمية من ذاكرتها لتصبح خارج الحسابات. في مدينة بوردو الفرنسية وحدها 24 عاملاً فارقوا الحياة وهم يلهثون خلف طلب لم يصل، فصاروا هم الضحية وصار الجاني سطراً برمجياً خفياً لا يخضع لأي تفتيش رسمي ويقترح مبالغ مزاجية لرحلة التوصيل ذاتها. الغريب في الأمر أن هذا الغول الرقمي لم ينمو في الغابة، بل نما تحت أعين الدولة الفرنسية. التحقيقات والوثائق البرلمانية المسربة لوسائل الإعلام تقول إن دوائر القرار السياسي هي من ساهمت في تسمين هذا الغول الرقمي، والهدف تمويل حملات انتخابية. مقابل ماذا؟ مقابل عمال شباب يشتغلون بلا تأمين، بلا إقامة وبلا كرامة تحميهم، بينما تعرقل باريس حتى اليوم تطبيق التوجيهات الأوروبية التي تمنح هؤلاء الشباب صفة الموظف الحقيقي. 80 صفحة من شكوى جنائية وضعت أمام المدعية العامة في باريس، تتهم هذه المنصات الرقمية بالاتجار بالبشر. هل يمكن للتكنولوجيا التي وعدت بتحريرنا أن تكون هي السجان؟ وهل يمتلك الغرب الشجاعة ليحاكم خوارزمياته قبل أن تبتلع ما تبقى من إنسانيتنا؟
11: نواصل مستمعينا، ننتقل إلى شأن الرياضي. مساء الرياضة والزميل

0: فرقة الزملاء حفل افتتاح بسيط جدا في ملعب أزتيكا بالعاصمة مكسيكو بالمكسيك. الكل يعلم بأن كأس العالم 2026 بين أمريكا وكندا والمكسيك سينطلق كرويا في 8 مساء، لكن انطلق على مستوى البروتوكول الاحتفال وحفل الافتتاح الذي دام تقريبا حوالي 20 دقيقة لا أكثر، بوجود العديد من النجوم تتقدمهم شاكيرا التي اختتمت حفل الافتتاح بعدها بالشوبة الاصطناعية. حفل بسيط هكذا فكرت إذن المكسيك في هذا الحفل، حفل الافتتاح إلى جانب الفيفا، البساطة دون بطبيعة الحال يعني كثرة اللوحات الفولكلورية. طيب الآن نتحدث محمد عن هذه النسخة التي تنطلق إذن بعد تقريبا 28 دقيقة من الآن 8 مساء بالتوقيت المغربي، مباراة الجنوب إفريقيا والمكسيك. قبل ذلك كما يعلم الجميع هذه النسخة تعرف لأول مرة مشاركة 48 منتخبا، سنكون أمام 104 مباراة كأس عالم منفردة تجرى لأول مرة في 3 دول مختلفة. عن خصائص هذه النسخة إليكم تقرير الزميل فؤاد الحناوي.
1: ويلكم من واشنطن، Bienvenue من مونتريال ثم bienvenido من مكسيكو. هكذا ستصيح حناجر الأمريكيين الكنديين والمكسيكيين وهم يستقبلون المولعين بالمستديرة الساحرة في هذه النسخة الجديدة من كأس العالم، نسخة استثنائية وفريدة من نوعها وتجسد بالملموس أنها الرياضة الأكثر شعبية على البسيطة. نسخة استثنائية لأنها المرة الأولى التي ستتضافر جهود 3 دول من أجل تنظيم هذا العرس الكروي العالمي، وهي الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك، فاتحة بذلك عهدا جديدا سارت على نهجه دول أخرى كالمغرب، إسبانيا والبرتغال، والتي قدمت هي أيضا ملفا مشتركا لتكون قبلة للعالم في العام 30 و2000. نسخة استثنائية أيضا لأنه تم رفع عدد الدول المشاركة إلى 48 منتخبا في خطوة جريئة من الفيفا، مباريات أكثر، تشويق أكبر مع فتح أبواب المشاركة ولأول مرة في وجه منتخبات مغمورة ككوراساو، الأردن وأوزبكستان، مباريات أكثر ربما لفرجة أكبر بين مدارس كروية متباينة مختلفة ومنتخبات كل واحد منها سيحط الرحال بغايات مغايرة وأهداف متباينة لكرة تأسر القلوب والأفئدة.
0: والعديد من الهواجز قبل انطلاق البطولة، هاجز أمني، هاجز غلاء تذاكر وغلاء وسائل النقل والفنادق، يقربنا منها موضوع من توقيع الزميل يوسف شاطر.
2: مع اقتراب ضربة بداية المونديال يتساعد حماس الجماهير وشوقها لرؤية منتخباتها ومتابعة نسخة استثنائية كما يصر رئيس الاتحاد الدولي جياني إنفانتينو على وصفها. يأتي ذلك ممتزجا هذه المرة بحالة من القلق والترقب جراء جملة من التحديات والهواجس التي باتت تفرض نفسها بقوة على الساحة. يتربع ملف الارتفاع الجنوني في أسعار التذاكر الذي جعل حلم حضور المباريات عبئا ماليا ثقيلا يفوق قدرة المشجع البسيط. هذا الغلاء غير المبرر تداعف أثره بشكل حاد مع التهاب أسعار وسائل النقل وحجز الفنادق، حيث استغلت شركات الطيران ودور الضيافة هذا الزخم السياسي لترفع تكاليف الإقامة والتنقل إلى مستويات قياسية غير مسبوقة. كما برزت أزمة التأشيرات في حالة المنتخب الإيراني الذي منع من دخول الولايات المتحدة للإقامة بشكل دائم وسيقتصر مقامه على يوم إجراء المباريات في الدور الأول، في حين شكلت حالة الحكم الصومالي عمر أرتن أوضح مثالا على هذه الصعوبات. وفي ظل هذا المشهد المعقد يتضح جليا أن نجاح هذه البطولة لن يقاس فقط بجمالية الأداء داخل المستطيل الأخضر، بل بمدى قدرة اللجان المنظمة على كبح جماح هذا الغلاء وتأمين الأجواء السليمة لكي يظل هذا الحدث عرسا كرويا ممتعا ومتاحا للجميع، لا مجرد تجربة مرهقة ماديا ونفسيا.
0: وبحديثك يوسف عن عمر أرتن الذي تم منعه من دخول الولايات المتحدة الأمريكية لقيادة مباراة كأس العالم، أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم أنه عين عمر أرتان الحكم الصومالي لإدارة مباراة السوبر الأوروبية 2026 بين باريس سان جيرمان وأستون فيلا في 12 من غشت المقبل. نواصل الحديث عن المونديال، الآن نركز على مباراة الافتتاح التي تنطلق بعد حوالي نصف ساعة من الآن بملعب أزديكا بمكسيكو، وعن كل التفاصيل التقنية الخاصة بهذه المباراة نستمع لسمير عجام محلل كرة القدم على أمواج برنامج ميديا.

0: ميدي 1 حصاد اليوم محمد الغول.
1: السابعة مساء والدقيقة الرابعة والأربعين بالسدوات ضاعت مدئة بطنجة. نعود إلى فقرات الحصاد، فقرتنا الموالية. زيارة تاريخية تلك التي قام بها البابا ليون الرابع عشر إلى إسبانيا بلغت ذروتها بكلمته أمام البرلمان الإسباني، كلمة وضع فيها قضية المهاجرين وحقوقهم في صدارة النقاش العام، موجها رسائل مباشرة إلى الطبقة السياسية الإسبانية بكل أطيافها من الحكومة إلى أحزاب المعارضة واليمين المتطرف، كاشفا كيف تحولت الهجرة والأمن والكرامة الإنسانية إلى ساحة صراع بين سرديات متنافسة حول معنى العدالة وحدود التضامن في إسبانيا اليوم. المزيد من التفاصيل في ميدان روبورتاج من مدريد مع مراسلنا محمد المهتم.
2: في خطابه التاريخي أمام البرلمان الإسباني، دافع البابا ليون الرابع عشر بقوة عن كرامة المهاجرين وحقوقهم، مندداً بالاستقطاب السياسي وداعياً إلى أن يقوم الأمن الحقيقي على العدالة والحوار واحترام القانون الدولي، لا على الخوف وبناء الجدران. وقد أشاد بدور المجتمع الإسباني في الدفاع عن السلام العالمي وتعزيز ثقافة التعايش، واضعاً إسبانيا في موقع مسؤولية أخلاقية وسياسية على الساحة الدولية.
3: ليست الحياة الإنسانية مسألة جزئية، بل هي غاية من غايات الحضارة. يجب الاعتراف بكل حياة إنسانية وصونها منذ لحظة تكونها إلى أفولها الطبيعية وفي كل ظرف من ظروف وجودها.
2: بهذا الخطاب اقتحم البابا قلب المشهد السياسي الإسباني من منصة السيادة الشعبية، تاركا رسالة ذات حمولة أخلاقية وسياسية تتجاوز حدود البروتوكول الدبلوماسي. وقد اصطدمت كلماته صراحة بخطاب اليمين واليمين المتطرف الذي يقوم على تشديد سياسات الهجرة وتبني مبدأ الأولوية الوطنية والخطاب المعادي للمهاجرين، في حين طالب ليون الرابع عشر بسياسات استقبال واندماج وبسردية أقل إقصاء وأكثر إنسانية.
3: إن أوضاع المهاجرين واللاجئين تقتضي استجابة تنظر إلى الأشخاص أنفسهم وتواجه الأسباب التي تضطرهم

0: إلى الرحيل وتتجاوز مجرد تدبير تدفقات الهجرة، ومن هنا تنبع مطالبتان مترابطتان بالعدالة الاجتماعية: إتاحة مسارات آمنة وقانونية واستقبال قائم على الاحترام وفرص حقيقية للاندماج.
1: بعد الخطاب عبر بيدرو سانشيز عن تقديره لشجاعة البابا، مؤكدا تقاطع رؤية حكومته مع دفاع عن المهاجرين والسلام، قبل أن تختم اللحظة بصورة عناق بين رجلين تحولت إلى رمز سياسي قوي في مشهد شديد الاستقطاب. كما أشاد زعيم الحزب الجمهوري اليساري الكتالاني غابرييل روفيان بخطاب البابا، معتبرا إياه خطابا إنسانيا بامتياز.
2: أكثر ما أثار الدهشة هو تصفيق الحزب الشعبي وفوكس. إنه خطاب يتحدث عن الخير العام ويدين أولئك الذين يقولون إن الإنسان لمجرد أنه قادم من الخارج فهو أقل شأنا. إنه خطاب إنساني، وأعتقد أنه يواصل النهج الذي سار عليه البابا السابق.
1: على الضفة الأخرى، سعى زعيم فوكس سانتياغو أباسكال في تحجيم أثر الرسالة البابوية بالتشديد على ضرورة التمييز بين الخطاب والممارسة، والإشادة بسياسة الفاتيكان المتشددة في الدخول غير القانوني في محاولة لتبرير خطه الصارم تجاه الهجرة.
3: ليون 14 في رأيي يفرق جيدا بين الخطاب وبين السياسة العملية، وأنا في الحقيقة تعجبني سياسة الهجرة في دولة الفاتيكان. فإذا دخل شخص بشكل غير قانوني أو بعنف فهناك غرامة وحبس ومنع من الدخول، وأنا أود أن تكون لإسبانيا سياسة هجرة مماثلة.
1: وفي مدريد سخرت وزيرة الصحة مونيكا غارسيا من حكومة الإقليم المحافظة، متحدثة عن معجزات زيارة البابا التي دفعتها على حد قولها إلى إعادة فتح بعض خدمات الطوارئ وتقديم النقل المجاني مؤقتا، ما أظهر كيف تحولت الزيارة الدينية نفسها إلى ساحة إضافية للصراع السياسي والإعلامي داخل إسبانيا. بهذا كله يكون البابا ليون 14 قد وجه رسالة سياسية وأخلاقية أحرجت اليمين واليمين المتطرف، إذ اصطفت بوضوح إلى جانب خطاب الكرامة الإنسانية والاندماج بدل الخوف والإقصاء، يقول مناصر الحكومة. وقد تحول عناقه مع بيدرو سانشيز إلى رمز قوي أسعد الحكومة وحلفائها، وترك شعورا بالغيظ والغبن في صفوف خصومه المحافظين. من مدريد، محمد المدن، ميديا.
4: في شأن الثقافي، من منشورات وزارة الثقافة المغربية وبتعاون مع بيت الشعر في المغرب، أصدر الدكتور عبد الجليل ناظم عام 2003 كتابا فريدا من نوعه في التاريخ للشعر المغربي، والكتاب بعنوان ديوان الشعر المغربي الرومانسي. هذا الكتاب نطلع على بعض مضامينه في فقرة كتاب في دقيقتين مع زميل شكري البكري.
5: يقدم هذا الكتاب الديوان الأنطولوجي تراجم ومختارات لأحد عشر شاعرا يمثلون التجربة الرومانسية في الشعر المغربي: عبد القادر حسن، وعبد الغني سكيرج، وعبد الكريم بن ثابت، وعبد المجيد بن جلون، وعبد القادر المقدم، وعبد السلام العلوي، ودريس الجاي، ومحمد الصباغ، وأحمد عبد السلام البقالي، وعلال بن الهاشم الفيلالي الخياري، ومصطفى المعداوي. ويؤكد المؤلف أنه إذا كان البحث عن القصيدة المغربية صعبا، فإن البحث عن القصيدة الرومانسية يطرح صعوبات مضاعفة. لهذا فإن قارئ هذا الديوان سيفاجأ، لأنه سيقرأ لشعراء مغاربة ارتادوا تجربة الذات الرومانسية منذ الأربعينات من القرن الماضي وهو لم يسمع بهم أبدا، ولأنه سيقرأ بعدا آخر لشعراء يعرفهم في المغرب الحديث. ويقول محمد بن نيس في تقديم الديوان إن الحركة الرومانسية في الشعر المغربي تأخرت في الظهور مقارنة مع مثيلاتها في جغرافيات الشعر العربي، وتزامن هذا التأخر مع بزوغ القصيدة الحرة في العراق، مما قلص الفاعلية العربية للرومانسية المغربية. ثم إن شعراء هذه الحركة على غرار الشعراء التقليديين المغاربة نسي بعضهم بعضا ثم نسيناهم، فنحن لا نتوفر على دواوين أهم هؤلاء الشعراء ولا على ديوان يجمع منتخبات من شعرهم وآرائهم، ونشر أعمالهم الكاملة لم يتحقق هو الآخر

وحتى الآن باستثناء أعمال محمد الصباغ التي تولت نشرها وزارة الثقافة. من هنا إذن تأتي أهمية هذا الكتاب ديوان الشعر المغربي الرومانسي الذي قام بإعداده عبد الجليل الناظم وصدر عن منشورات وزارة الثقافة عام 2003 بتعاون مع بيت الشعر في المغرب. غدا كتاب آخر في دقيقتين.

0: يومية الفلاح تتهدي لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:47 الصباح الأرض. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: أتعرفوا اللحظة من باب التذكير على الطقس في المنطقة المغربية. المغرب على جو غائمة جزئيا إلى غالبا مشمسة، شمال خطف جيجا العرائش، كما على السواحل ما بين سيدي إفني والعيون صافية في باقي مناطق المملكة. درجات الحرارة 27 بالرباط، 25 بالناظور، 26 بطنجة، 28 بأكادير، 29 بوجدة، 36 بفاس، 32 بالعيون، 38 درجة متوقعة بمراكش، كما ب الراشدية. بالجزائر الأجواء مشمسة على الوسط الغربي للبلد، صافية في باقي المناطق. درجات الحرارة 25 بالجزائر العاصمة، 24 بجاية، 26 بوهران، كما بالقسنطينة، وفي باقي درجات الحرارة المتوقعة في هذا البلد 32 بتيارت، 37 ببسكرة، 46 بأدرار. في تونس الأجواء غائمة جزئيا إلى غالبا مشمسة على منطقة طبرقة، صافية في باقي المناطق. درجات الحرارة 30 بتونس العاصمة، 26 بطبرقة، 30 بالقصرين، 27 بالمنستير، 29 بسوسة، 26 بجربة، 37 بتوزر. الثامنة مساء بسدهات إضاعة مدى أم بطنجة، موعد الموجز الإخباري. أهلا بكم، أسهل معكم هذا الموجز من المغرب، حيث بتعليمات من العاهل المغربي الملك محمد السادس القائد العلا ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ترأس ولي العهد الأمير مولاي الحسن منسق مكاتب ومصالح القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية اليوم بالكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا بالقنيطرة، ترأس حفلة تخرج الفوج 24 للسلك العالي للدفاع والفوج 60 للسلك الأركان، وبعد متابعته لعرض حول مساهمة القوات المسلحة الملكية في عمليات حفظ السلام والمساعدة الإنسانية على الصعيد الدولي، أشرف ولي العهد الأمير مولاي الحسن على تسليم شواهد تعليم العسكري العالي المتوجة بدرجة ماستر متخصص في الدفاع الوطني وكذا دبلومات الأركان لفائدة الضباط المتدربين المغاربة والأجانب بكل من السلك العالي للدفاع وسلك الأركان. شرق أوسطيا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التراجع عن شن ضربات على إيران اليوم، وأشار إلى إمكانية توقيع اتفاق معها بعد محادثات رفيعة المستوى، وكتب على منصته الاجتماعية تروث سوشيال بناء على حقيقة أن المناقشات مع إيران قد تم رفعها إلى أعلى مستوى من القيادة الإيرانية وتمت الموافقة عليها، فقد ألغيت ضربات وعمليات القصف على إيران هذا المساء، كتب ترامب. لكن سريعا ردت إيران عبر وكالة الأنباء فارس تقول أنها لم توافق بعد على نص تفاهم مع واشنطن، وكانت القوات المسلحة الإيرانية حذرت من حرب أوسع نطاقا في المنطقة في حال نفذت واشنطن تهديدات الرئيس دونالد ترامب بقصف إيران وتوعدت بالسيطرة أو توعده بالسيطرة قريبا على قطاعها للنفط والغاز. هيئة الطيران الكويتية أعلنت عن إصابات وأضرار جسيمة في رادار المطار

0: الدولي جراء هجمات إيرانية صباح اليوم بعد ساعات من إعلان الكويت إعادة فتح مجالها الجوي الذي أغلق مؤقتا بسبب الهجمات الإيرانية. على الجبهة اللبنانية أصيب 10 من طاقم مستشفى في مدينة صور جنوب لبنان جراء غارة إسرائيلية على محيطه اليوم، كما أفاد رئيس مجلس إدارته فيما أفاد الإعلام الرسمي عن غارات إسرائيلية على جنوب وشرق لبنان. في المنطقة دائما أكدت عائلة القيادي البارز في حركة حماس حسن يوسف اليوم الإفراج عنه بعد نحو 3 أعوام قضاها رهن الاعتقال الإداري في السجون الإسرائيلية. نبقى في المنطقة دائما، حيث قال مرصد الأسلحة المتفجرة في تقريره السنوي أنه أكثر من نصف الوفيات الناجمة عن الأسلحة المتفجرة في أنحاء العالم العام 2025 و2000 تعزى إلى الجيش الإسرائيلي، خصوصا جراء حربه العنيفة على قطاع غزة. المرصد أشار إلى أن 56% من جميع الوفيات المسجلة في أنحاء العالم تعزى إلى الجيش الإسرائيلي، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه دمر أنابيب مياه في سهل زراعي قرب طوباه شمال الضفة الغربية المحتلة، ما أدى إلى جفاف في المحاصيل الزراعية وأثر على تربية الثروة الحيوانية في المنطقة حسب شكايات مزارعين فلسطينيين. دان البابا لون 14 اليوم اللامبالاة تجاه المهاجرين خلال زيارة قام بها لجزر الكناري الإسبانية التي تجسد مخاطر طرق الهجرة النظامية القاتلة نحو أوروبا. وفي اليوم السادس لزيارة البابا لإسبانيا التي سلطت الضوء على معاناة المهاجرين، زار البابا لون ميناء أرجينيون في جزيرة الكناري الكبرى، حيث التقى بمهاجرين وألقى إكليلا من الزهر في البحر تكريما لآلاف الأشخاص الذين لقوا مسرعهم أثناء محاولتهم الوصول إلى الأرخبيل الأطلسي. الدقيقة 4:08 مساء، ختام الموجز.
1: ميديا حصاد اليوم، محمد الغول.
0: هكذا مستمعين أكون قد وصلت معكم لختام كل فقرات الحصاد الإخباري لميديا لمساء يومه الخميس. شاكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، شكر موصول كذلك لمخرجنا الزميل عصام الحراتي الذي رافقني في إخراج هذه الفقرة. تفضلوا بالبقاء معنا، برامج إذاعة ميديا متواصلة. إلى اللقاء.

0: Dossier extraordinaire sur l'antenne Afrique.
1: السماع الصوفي أحمد الخليع.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها المستمعون الأفاضل في كل مكان، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بحضراتكم ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة الأخرى من حلقات برنامجكم السماع الصوفي، حلقة ضمن سلسلة الحلقات التي نقدمها لكم بمناسبة حلول ذكرى مرور 15 قرنا على مولد النبي الأعظم والرسول الأكرم سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي تشرفت الأرض بميلاده واهتزت فرحا بمطلعه السعيد صلى الله عليه وسلم وعلى آله. طوبى لمن يأتي لمكة لائذا بمشاعر جلت عن الأوصاف، ويعظم البيت العتيق مجددا فيه برود العي والتطواف، ويسير كي يحظى بساكن طيبة، ويواصل الأعناق بالإيجاف، ويقبل الأحجار من حجراتها حبا لمن يرتاح للأضياف. أعني رسول الله كشاف العنا ذا العدل والإحسان والإنصاف، صلى عليه الله ما سقت الثرى عين الغمام بدمعها الوكاف.

يقول الشيخ الأكبر مولانا محي الدين ابن العربي الحاتمي رضي الله عنه في الباب 72 من كتابه الجامع الفتوحات المكية في الحج وأسراره: وأما حكمة حرم المدينة فلأن الله قرن الشهادة بنبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ورسالته بشهادة التوحيد تشريفا له، وأنه لا يكون الإيمان إلا بهما، والله قد حرم مكة فجعل لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم تحريم المدينة تأييدا لشرف الشهادة، فجعل له أن يحرم كما حرم الله. ثم إن الله وتر يحب الوتر، وقد شفع حرمة الحرم بحرمة المدينة، فجعل حرما ثالثا للوترية، وجعل تحريمه لله لا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه

الوتر، ولهذا ما حرم إلا ما هو مجاور مكة، يؤذن أن الحرمة لله فيه كالحرمة لمكة، ولهذا قال حرام محرم لله. سيد

يقول مولانا محيي الدين ابن العربي رضي الله عنه: أما زيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلكونه لا يكمل الإيمان إلا بالإيمان به، فلا بد من قصده للمؤمن. من يطع الرسول فقد أطاع الله. فلما جاءت الشفعية بالطاعة، والله وتر يحب الوتر، ثلث الطاعة للوتر المطلوب في الأشياء كما فعل في الحرم، فقال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فأوتر. ومن شرط المبايعة لأولي الأمر السمع والطاعة في المنشط والمكره، فإن قيل فالأشهر الحرم أربعة قلنا صدقت، ولما علمها الله أربعة لم يجعلها سردا من أجل حب الوترية، فجعل ثلاثة منها سردا وهي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، فثبتت الوترية، وجعل الرابع رجب وسماه رجب الفرد إثباتا للوترية، وذلك لأن الله وتر يحب الوتر في الأشياء ليرى صورة وتريته فيها، فلا يرى إلا رتبته ولا يحب إلا صفته. ولهذا خرج العالم على صورة الأسماء الإلهية ليكون مجلاه، فلا يرى في الوجود إلا هو سبحانه لا إله إلا هو.

يظهر الحق سبحانه وتعالى كمال فضل زيارة مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دون فرق بين قريب الدار وبعيدها، ولا بين زيارته صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله في حياته وبعد وفاته، فإن من زاره بعد وفاته فهو كمن زاره في حياته. فالآية الكريمة التي ترغب أكمل ترغيب في زيارته صلى الله عليه وآله وسلم، يقول الله تعالى فيها: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وهذه الآية وإن كانت نازلة بسبب خاص، لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ففوز كل زائر له صلى الله عليه وآله وسلم بغفران الله تعالى له ورحمته إياه عام متى تحققت علته. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول الشيخ العارف بالله مولانا محمد بن المختار الحسني الوزاني رضي الله تعالى عنه وأرضاه: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد البلسم الشافي والدواء الكافي، وعلى آله وصحبه صلاة تعفو بها وتعافي.

0: Mélodie du cœur ou quand la musique de chambre éveille l'âme et fait vibrer les émotions. Un concert unique de l'Orchestre Symphonique Royal où les chefs-d'œuvre classiques rencontrent l'âme marocaine dans une harmonie de douceur et de sensibilité. Soyez tous au rendez-vous à 20h30 le 15 juin à Rabat et le 17 à Tanger. Renseignements au 06 78 71 90 44 en partenariat avec Medi1.
1: أنتم في الاستماع لميديا موجز التاسعة مساء.
2: عمر بجمع أهلا بكم. نهائيات كأس العالم لكرة القدم هذا المساء خيمت الموسيقى وخصوصا المغنية شاكيرا على مراسم افتتاح المونديال على ملعب أستيكا في مكسيكو سيتي، وكانت بمثابة تمهيد لمباراة افتتاح كأس العالم 2026 بين منتخب المكسيك وجنوب إفريقيا المتواصلة حاليا في شوطها الثاني. واستمر الحفل نحو 20 دقيقة، اختتمته المغنية الكولومبية شاكيرا بتأدية الأغنية الرسمية للمونديال داي داي هيا هيا بمشاركة النيجيري بورنا بوي في مزيج بين البوب اللاتيني وإيقاعات الأفروبيت. بتعليمات من الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ترأس ولي العهد الأمير مولاي الحسن منسق مكاتب ومصالح القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، ترأس اليوم بالكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا بالقنيطرة حفل تخرج الفوج 26 للسلك العالي للدفاع والفوج 60 لسلك الأركان. وبعد متابعته لعرض حول مساهمة القوات المسلحة الملكية في عملية حفظ السلام والمساعدة الإنسانية على الصعيد الدولي، أشرف ولي العهد على تسليم شواهد التعليم العسكري العالي المتوج بدرجة ماستر متخصص في الدفاع الوطني وكذا دبلومات الأركان لفائدة الضباط المتدربين المغاربة والأجانب بكل من السلك العالي للدفاع والسلك الأركان. أعلن الرئيس الأمريكي التراجع عن شن ضربات قوية على إيران كانت مبرمجة لهذا المساء، وأشار إلى إمكانية توقيع اتفاق مع طهران في أوروبا بعد محادثات رفيعة المستوى توجت بالتوصل إلى تسوية اعتبر أنها رائعة. وكانت وكالة الأنباء الإيرانية فارس قد أوردت من جهتها أن القيادة الإيرانية لم توافق بعد على نص تفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية. حث الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون والولايات المتحدة الصين وأوروبا على تنسيق سياساتها الاقتصادية بشكل ملح لمعالجة الاختلالات العالمية خلال اجتماع يسبق قمة مجموعة السبع. وقال ماكرون في افتتاح مؤتمر عبر الفيديو: هناك إجماع دولي في طور التبلور بشأن عدة نقاط لا سيما بشأن الحاجة الملحة للتحرك. وأضاف أن الاختلالات العالمية تفاقمت في السنوات الأخيرة ما يهدد النمو الاقتصادي والاستقرار العالمي. في الرياضة، أعلن نادي ريال مدريد عن عودة المدرب البرتغالي جوزي مورينيو لتولي قيادة النادي لمدة 3 مواسم. ويعود مورينيو حوالي 63 عاما إلى تدريب النادي الملكي بعد تجربة سابقة بين عامي 2010 و2013، ويعد البرتغالي أحد أبرز المدربين، وستكون في صلب مهامه إعادة الميرينغي إلى منصات التتويج بعد موسمين متتاليين دون إحراز أي لقب كبير. نهاية هذا المجهز، مساءكم سعيد وإلى اللقاء.
3: Le cinéma, ce n'est pas juste des films. Action. C'est un langage, une mémoire, une émotion. Ciné Hebdo, c'est pour explorer les classiques. Décrypter le 7e art et surtout le célébrer. En son, en lumière, en passion. Okay. Ciné Hebdo avec Amna, chaque samedi à partir de 14h30 sur Medi1.
4: الكورة كيقولوا الفريق فيه 11 لاعب، حنا ماشي 11، حنا 40 مليون وما يهمناش شكون اللي قدامنا وشكون الفريق اللي ضدنا، حنا مغاربة وهذا هو الربح.
5: الربح مع عروض المشجعين د مرجان، سارعوا باش تستافدوا من هاد العروض. مرجان ديما رابحين. مرجان
6: جيبي جيكا.
7: Respirez, vous êtes sûr.
8: Medi

0: هذا وقتنا، برنامج خاص بالانتخابات التشريعية اللي غتنظم في بلادنا نهار 23 شتنبير. اليوم غادي نتكلموا على التنقيل ديال التسجيل في اللوائح الانتخابية باش نضمنوا حقنا في التصويت.
1: اش خاصك دير الا كنتي مسجل وبدلتي السكنة ديالك؟
0: الا كنتي مسجل في واحد الجماعة او مقاطعة وبدلتي السكنة، خاصك تحول التسجيل ديالك للجماعة او المقاطعة اللي وليتي تابع ليها. في هذه الحالة كتدخل الموقع www.listelectoral.ma، كتكليكي على نقل التسجيل وكتتبع المراحل اللي كتظهر على الشاشة، كتفاليدي وهالطلب ديالك داز بكل سهولة. مباشرة من بعد كتوصل بإيميل كيأكد طلب نقل التسجيل. يمكن لك كذلك تمشي لمكتب التسجيل اللي تابع عليه السكنة الجديدة ديالك، كدي معك البطاقة الوطنية وكتحول التسجيل ديالك بكل سهولة.
1: شنو هو آخر أجل ديال نقل التسجيل؟
0: العملية ديال نقل التسجيل أو تسجيل جديد عندها أجل محدود، يعني غادي تبدأ نهار 15 ماي وغادي تسالي نهار 13 يونيو. ما نخليوش حتى لآخر لحظة، نقلوا التسجيل ديالنا أو نسجلوا من دابا ونضمنوا حقنا في التصويت في انتخابات تشريعية اللي غتنظم في بلادنا نهار 23 شتنبير. هذا وقتنا، نسجلوا كلنا باش تزيد القدام بلادنا.
2: أنتم في الاستماع لميدي أن، نشرة العاشرة مساء.
3: مراسم افتتاح مونديال 2026 على ملعب أستيكا في مكسيكو سيتي في إطار النسخة 23 من كأس العالم التي تستضيفها كل من المكسيك، الولايات المتحدة وكندا بمشاركة 48 منتخبا. مباراة الافتتاح المونديال متواصلة في دقائقها الأخيرة مع تقدم منتخب المكسيك بحصة هدفين للا شيء على منتخب جنوب إفريقيا. الرئيس الأمريكي يتحدث عن التوصل إلى تسوية مع إيران، اعتبر أنها رائعة، وعن توقيع الاتفاق في أوروبا في الأيام المقبلة. موجات حر شديدة في غزة تعمق معاناة النازحين في القطاع الفلسطيني المحاصر وتفاقم محنة الفئات الهشة. البنك الدولي يخفض توقعاته بشأن نمو الاقتصاد العالمي إلى أدنى مستوى منذ تفشي وباء كوفيد، محذرا من تفاقم التداعيات الاقتصادية. نشر أيضا الحكومة البلغارية، ومع اشتداد المعارك بين موسكو وكييف، تعتزم وقف إمداد أوكرانيا بالأسلحة من مخزون جيشها. عمر بوجمع، أهلا بكم في هذه النشرة. نهائية كأس العالم لكرة القدم هذا المساء خيمت الموسيقى والمغنية الشاكرة، خصوصا على مراسم افتتاح المونديال على ملعب أستيكا في مكسيكو سيتي، تمهيدا لمباراة الافتتاح بين منتخبي المكسيك وجنوب أفريقيا. وهذه المباراة متواصلة الآن في دقائقها الأخيرة مع تقدم منتخب المكسيك بحصة هدفين للا شيء. في المتابعة وديع أحتي.
4: في ليلة استثنائية ستبقى محفورة في ذاكرة كرة القدم العالمية، افتتح العالم صفحة جديدة من تاريخ كأس العالم 2026 من قلب ملعب أزتيكا الأسطوري بمكسيكو، الذي دخل سجلات اللعبة من أوسع أبوابها باعتباره أول ملعب يحتضن المباراة الافتتاحية لثلاث نسخ مختلفة من المونديال. وقبل أن تدور الكرة كانت الأنظار مشدودة إلى حفل افتتاح حمل بصمة أمريكا اللاتينية بكل ما تختزنه من ألوان وإيقاعات وشغف. لوحات فنية وموسيقية نابضة بالحياة قادتها النجمة العالمية شاكيرا بحضور رئيس الفيفا جياني إنفانتينو في مشهد احتفالي جسد روح البطولة ووحدة الشعوب تحت راية الساحرة المستديرة. على المستطيل الأخضر لم تنتظر المكسيك كثيرا لتعلن نفسها أول الفائزين في هذا العرس الكروي العالمي. أصحاب الأرض فرضوا سيطرتهم منذ صافرة البداية وتحكموا في مجريات اللقاء طولا وعرضا أمام منتخب جنوب إفريقيا المتواضع، ليترجموا تفوقهم إلى فوز واضح ومستحق. وسجل

0: كينونيس اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ البطولة بعدما أحرز أول أهداف مونديال 2026 عند الدقيقة 9، فاتحا باب الإثارة في نسخة استثنائية تشهد للمرة الأولى مشاركة 48 منتخبا من مختلف قارات العالم. هكذا انطلقت رحلة المونديال الكبير، افتتاح بسيط ومدرجات ملتهبة وبداية مثالية للمكسيك، فيما يترقب الجمهور المغربي الظهور الأول لأسود الأطلس يوم السبت ضد منتخب البرازيل.
1: الجمهور المغربي داخل وخارج المملكة ينتظر إذن وبشغف كبير مباراة أسود الأطلس أمام البرازيل، وتعيش الجالية المغربية في كندا على وقع الترقب، حيث تتوحد القلوب وتختلف الاختيارات بين من شد الرحال إلى المدرجات في الولايات المتحدة الأمريكية ومن سيلتف حول الشاشات في البيوت والتجمعات الكبرى. هذا ريبورتاج مراسلنا محمد الشهب من تورونتو بكندا.
2: لا ما يمكنليش اخويا، راني السبت ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نكون مشغول باذن الله. اركن الماتش ديال المغرب اصاحبي مع 6 ديال العشيه كونتر البرازيل.
3: بمكالمه هاتفيه الغى سعيد المهاجر المغربي المقيم في تورونتو موعدا هاما لسبب اهم، ظاهره مباراه المغرب ضد البرازيل وباطنه حب غير مشروط للوطن.
2: غادي نتفرجوا في الريستورون مع الاصدقاء ان شاء الله الرحمن الرحيم، وغادي نانيلي كلشي ان شاء الله الرحمن الرحيم حيت المنتخب قبل اي حاجه.
3: بنفس الروح ينتظر مغاربه كندا المباراه، بعضهم سيشاهدها من مدرجات ملعب ميت لايف بنيوجيرسي، وبعضهم سيشاهدها من المنزل كهؤلاء الشغوفين بالكره في مدينه ميسيساغا.
4: اللي غادي نتفرجوا في الدار ان شاء الله واحد 5 أو 6 الناس غادي نحاولوا نجمعوا ونتفرجوا ان شاء الله.
5: كنا غنمشيو للتيران ولكن ما تحشنا الفرصه لان التيكيت شويه غالي، عارف وصل تقريبا 3000 دولار.
6: الماتشات الاولى يمكن نتفرجوا في الدار، منين غادي داك الشيء كيتقدم نقدروا نمشيو للفانزون.
3: ولان الاذواق تختلف فان فئه ثالثه من مغاربه كندا تفضل متابعه المباراه وسط الزحام، كما يوضح هؤلاء المغاربه الذين التقيتهم في تورونتو.
7: غنشوفها في السنتر فيل هنا في تورونتو، مقهى كبيره غالبا تيكون فيها الهوكي والباسكت،
8: وغنتفرجها مع العائله في سينا بلاكس، وان شاء الله تنتمنى ان المغرب يقوم بواحد مقابله جيده.
9: عندنا طموح نمشيو بعيد في المسابقه علاش لا نديوها كاع.
3: من تورونتو محمد لشهب لميدي ان.
1: بتعليمة من الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العام للقوات المسلحة الملكية، ترأس ولي العهد الأمير مولاي الحسن منسق مكاتب ومصالح القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، ترأس اليوم بالكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا بالقنيطرة حفل تخرج الفوج 26 للسلك العالي للدفاع والفوج 60 للسلك الأركان، وبعد متابعته لعرض حول مساهمة القوات المسلحة الملكية في عمليات حفظ السلام المساعدة الإنسانية على الصعيد الدولي، أشرف ولي العهد على تسليم شواهد التعليم العسكري العالي المتوج بدرجة ماستر متخصص في الدفاع الوطني وكذا دبلومات الأركان لفائدة الضباط المتدربين المغاربة والأجانب بكل من السلك العالي للدفاع وسلك الأركان. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التراجع عن شن ضربات قوية على إيران كانت مبرمجة لمساء اليوم، وذلك بعدما توصل إلى تسوية مع إيران اعتبر أنها رائعة، وتحدث أيضا عن إمكانية توقيع اتفاق مع إيران في أوروبا خلال الأيام المقبلة بمجرد الانتهاء من إعداد الوثائق. وقال متحدثا من المكتب البيضاوي إنه لن يحضر مراسم التوقيع التي أوضح أنها قد تتم وحتى في نهاية هذا الأسبوع بحضور نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس. وقال أيضا إنه يعتقد بأن المرشد الإيراني وافق شخصيا على اتفاق إنهاء الحرب، الذي أكد ترامب أنه مذكرة تفاهم متينة للغاية. حول محاولة كسر الجمود في مباحثات الجانبين نتابع تعليق أحمد رمضان مدير مركز مدى للرؤية الاستراتيجية من إسطنبول. حاور أيمن أحمد.
10: أعتقد أن الجانبين الإيراني والأمريكي وصلا إلى مساحة صفرية في هذه المواجهة، واقتضى الموضوع أن يتصرف أحد الطرفين لكسر هذه المساحة أو للانتقال إلى المرحلة التالية. حاول الرئيس الأمريكي التوجه نحو المفاوضات واختبر العملية أكثر مرة، لكن واضح كان أن الجانب الإيراني لم يكن مستعدا بعد لتقديم تنازلات تؤدي إلى التوصل على الأقل لمذكرة التفاهم

0: تمهد أيضا لمفاوضات حول النقاط الحساسة في هذه العملية. دفع الجانب الإيراني أيضا لمناقشة جدية لتفاصيل اتفاق، كذلك أيضا محاولة تحقيق نقاط تفوق. يعني الجانب الإيراني لا يشعر الآن أن الجانب الأمريكي يملك نقاط تفوق عليه، وبالتالي يدفع الجانب الإيراني مرة أخرى للعودة إلى المفاوضات ولكن بسقف أدنى.
1: خفض البنك الدولي اليوم توقعاته بشأن نمو الاقتصاد العالمي لأدنى مستوى منذ تفشي كوفيد، مع تأثر بلدان من بينها الإمارات والسعودية بشكل أكبر، فيما حذر من تفاقم التداعيات الاقتصادية لحرب الشرق الأوسط على العالم. هذه توضيحات إبراهيم بدران المحلل الاقتصادي من عمان. حاور وأيمن أحمد.
2: تراجع النمو الاقتصادي العالمي حقيقة أمر متوقع في ظل الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، ذلك أن هذه الحرب بعد أن امتدت لعدة أسابيع وكانت أطول بكثير مما كان متوقعا، وفي نفس الوقت حتى اليوم لا توجد نهايات واضحة كيف ستنتهي، إضافة إلى تصريحات الرئيس ترامب المتناقضة والمتضاربة، كل ذلك أفقد العالم الثقة بإمكانية الانتهاء من آثار الحرب. وآثار الحرب أولا بالدرجة الأولى التأثير على سوق الطاقة، حيث توقف ما يزيد عن 20% من الإنتاج النفطي العالمي، أيضا تأثر تكاليف الشحن، تكاليف التأمين أيضا ارتفعت بشكل كبير، وتكاليف الغذاء. بالتالي أصبح العالم الآن أمام حالة لا يستطيع أن يقرر كيف ستنتهي، وبالتالي بدأ التأثير السلبي للحرب يصل إلى كل دولة، وبشكل خاص الدول الأوروبية والدول النامية ودول المنطقة.
1: تفاقم درجات الحرارة المرتفعة في قطاع غزة معاناة مئات الآلاف من النازحين الذين يعيشون داخل خيام تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة، وسط تحذيرات طبية من ازدياد خطر الإصابة بضربات الشمس، خصوصا في ظل الاكتظاظ الشديد داخل المخيمات وشح المياه وغياب وسائل التهوية والتبريد والصرف الصحي. هذا الروبورتاج مراسلنا في غزة سيف صوتي.
3: شوب جدا جدا لدرجة يعني أغلبنا حتى مش قادرين نعيش في قلب الخيام.
4: تفر أم العبد من داخل خيمة نزوحها مع شروق شمس كل صباح منذ دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة التي تجعل من خيام النازحين أفراناً ملتهبة لا تطاق.
3: أنا قلت لو أنا بدي أطبخ في الأيام العادية وأجيب فرن وأحط في قلبه دجاجة، وشوف دجاج بيصير فيها بلك البني آدم تحط جوا فرن شو بيصير فيه؟ يعني من حد ما فتح نهارنا الصبح بنصلي كلنا بنطلع من قلب الخيام.
4: يلجأ النازحون داخل الخيام البلاستيكية والمصنوعة من الأقمشة التي تحجب الهواء إلى استخدام أوعية معدنية وبلاستيكية لتحريك الهواء والتبريد على أطفالهم بالماء إن توفر، كما تفعل أم العبد يوميا.
3: تيجي الليل بدك تنام بالقلب الخيام برضو نار، لا أنت عارف تنام على الأرض شوب، فيش بلاط فيش شي تحط رجلك عليه، الفراش طبعا شوب لأنه تأثر مع الحرارة.
4: في خيمة أخرى يستعد محمد برفقة أطفاله للذهاب مشيا على الأقدام إلى شاطئ البحر الذي لا يبعد عنهم سوى عشرات الأمطار، فهو المتنفس الوحيد والأخير لمن ضاقت بهم الأرض.
5: احنا طبعا بنعمل يعني على تخفيف المعاناة للأطفال، بناخذهم على البحر مع العصر بكون الجو براد منه بخففوا ضغط نفسي من الحرب، والجانب الثاني يعني الشوب لأن الطفل برضو ما بقدرش يتحمل الشوب زي الكبير.
4: جهات صحية أكدت أن ارتفاع درجات الحرارة يزيد من انتشار الأوبئة والأمراض الجلدية والتقرحات. من مدينة غزة لإذاعة ميديا سيف السويطي.
1: تعتزم بلغاريا العضو في الاتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي وقف تزويد أوكرانيا بالأسلحة من مخزون جيشها، وفق رئيس وزرائها الذي دعا إلى حل دبلوماسي لإنهاء الحرب المتواصلة منذ أكثر من 4 أعوام. وقال رئيس وزراء بلغاريا أيضا إن بلاده قدمت ما يكفي في وقت لا تزال تعاني فيه من أضرار اجتماعية واقتصادية جراء الحرب الروسية الأوكرانية. هذه توضيحات عماد أبو الرب مدير المركز الأوكراني للحوار من كييف، تحدث إلى نور الدين إيجاجان.
6: وصول الحكومة

0: يقودها رديف وهو معروف بمواقفه الأكثر تحفظ تجاه تسليح أوكرانيا سيؤدي إلى تغيير موقف سياسة صوفيا الرسمية. هذا هي إشارة إلى تنامي التيار الداعي للتفاوض، لأن بلغاريا تريد أن تقول أن الحل العسكري غير متاح، فبالتالي لابد من الاتجاه إلى مفاوضات الثنائية بين روسيا وأوكرانيا. لكن حقيقة أصلا الدعم البلغاري محدود، فبلغاريا ليست من الدول الأساس أو الكبرى، لكن مجرد دعم بلغاريا لأوكرانيا في المواقف السياسية وتقديم قدرات تساهم في حماية أجواء أوكرانيا ودعمها في صمودها في مواجهة الهجمات الروسية بحد ذاته بالتأكيد سيشكل محور أساس في الحفاظ على هذه العلاقات. لا تستطيع بلغاريا على الإطلاق أن تخرج من الإجماع الأوروبي حتى لو أوقفت بعض المساعدات العسكرية، فلذلك الخطوة البلغارية باعتقادي تمثل تحول في شكل الدعم وليس قطيعة مع أوكرانيا، فهي تعني وقف الإمدادات العسكرية الحكومية الجديدة تدفع نحو مسار تفاوضي، لكنها لا تعني أبدا إنهاء التعاون السياسي أو الاقتصادي أو الأمني بين البلدين. ومع ذلك فهذا قد يعد مؤشر على وجود تباينات متزايدة داخل أوروبا بشأن الملف الأوكراني، وأوكرانيا عليها أن تدير مواقف التفاوض الدبلوماسي مع بلغاريا بشكل أفضل للمرحلة القادمة.
1: الرياضة، أعلن ريال مدريد عن عودة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو لتولي قيادة النادي لمدة 3 مواسم، ويعود مورينيو حوالي 63 عاما إلى تدريب النادي الملكي بعد تجربة سابقة بين عامي 2010 و2013، ويعد البرتغالي أحد أبرز المدربين، وستكون في صلب مهامه إعادة الميرينغي لمنصات التتويج بعد موسمين متتاليين دون إحراز أي لقب كبير. نصل إلى نهاية هذه النشرة، مساءكم سعيد وإلى اللقاء.
2: في الكورة كيقولوا الفريق في 11 لعاب، احنا ماشي 11، احنا 40 مليون، وما يهمناش شكون اللي قدامنا وشكون الفريق اللي ضدنا، احنا مغاربة ودو الرباح.
3: الرباح مع عروض المشجعين دو مرجان، سارعوا باش تستافدوا من هاد العروض. مرجان ديما رابحين. مرجان
4: جيبي جيكا.
5: Les Nocturnes avec Jawad. Jennifer Hudson, Rebecca Ferguson, Seal.

0: أنتم في الاستماع لمدئة موجز منتصف الليل.
1: عمر بوجمعة، أهلا بكم. أكد الرئيس الأمريكي أنه تم التوصل إلى تسوية رائعة مع إيران وإمكانية توقيع مذكرة التفاهم اعتبارا من نهاية هذا الأسبوع في أوروبا، وهو تحول دراماتيكي بعد ساعات فقط من التهديد بشن ضربات جديدة على إيران. وقال ترامب: لقد تم التوصل إلى تسوية رائعة لإنهاء الحرب، وبمجرد الانتهاء من إعداد الوثائق وهو ما ينبغي أن يتم في الأيام القليلة المقبلة، فمن المحتمل أن يتم التوقيع ربما في أوروبا. وأضاف أنه لن يحضر مراسم التوقيع التي ستتم بحضور نائبه جاي ديفانس. ولفت ترامب أيضا إلى أنه يعتقد بأن المرشد الإيراني وافق شخصيا على اتفاق لإنهاء الحرب. وقالت إيران من جهتها إنها لم تتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن اتفاق محتمل مع واشنطن بعدما أعلن ترامب التوصل إلى تسوية رائعة لإنهاء الحرب. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية: حتى الآن لم تتخذ إيران قرارا نهائيا بشأن الاتفاق. وقال مكتب رئيس وزراء إسرائيل إن الرئيس دونالد ترامب تعهد بأن يشمل أي اتفاق بين إيران والولايات المتحدة التزامات بإزالة المواد النووية المخصبة من طهران، ورحب بالتزامات الرئيس الأمريكي المتعلقة بالحد من البرامج النووية والصاروخية الإيرانية. وأفاد المكتب على إكس بعد مكالمة هاتفية بين نتنياهو وترامب أن رئيس وزراء إسرائيل أعرب عن تقديره لالتزام الرئيس ترامب بأن يشمل الاتفاق النهائي في ختام المفاوضات إزالة المواد النووية المخصبة وتفكيك البنية التحتية للتخصيب ووضع قيود على إنتاج الصواريخ ووقف دعم إيران لوكلائها في المنطقة. بتعليمات من الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ترأس ولي العهد الأمير مولاي الحسن منسق مكاتب ومصالح القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية يوم الخميس بالكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا بالقنيطرة حفل تخرج الفوج 26 للسلك العالي للدفاع والفوج 60 لسلك الأركان، وبعد متابعته لعرض حول مساهمة القوات المسلحة الملكية في عمليات حفظ السلام والمساعدة الإنسانية على الصعيد الدولي، أشرف ولي العهد على تسليم شواهد التعليم العسكري العالي المتوجة بدرجة ماستر متخصص في الدفاع الوطني، وكذا دبلومات الأركان لفائدة الضباط المتدربين المغاربة والأجانب بكل من السلك العالي للدفاع وسلك الأركان. يدخل ميثاق الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة واللجوء حيز التنفيذ يوم الجمعة في جميع الدول الأعضاء في خطوة تمثل تتويجا لإصلاح شامل لمنظومة الهجرة واللجوء الأوروبية تم اعتماده في ماي 2024، ويضع الميثاق مجموعة من القواعد المشتركة الرامية إلى تنظيم تدبير الحدود الخارجية للاتحاد وإجراءات اللجوء وشروط استقبال طالب الحماية الدولية، فضلا عن توزيع المسؤوليات بين الدول الأعضاء. طلقت رسميا مساء الخميس على أنغام الموسيقى ووسط أجواء احتفالية صاخبة منافسات مونديال 2026 على ملعب أزتيكا في مكسيكو سيتي أمام 80,000 متفرج، لتصبح المكسيك أول بلد في العالم يستضيف نهائية كأس العالم 3 مرات. وانطلق حفل الافتتاح قبل ساعة ونصف من مباراة الافتتاح بين منتخب المكسيك وجنوب إفريقيا، واستهلت الفرقة المكسيكية الشهيرة مانا العروض الفنية حيث رددت الجماهير أغانيها بحماس قبل أن تتواصل الفقرات الموسيقية بمشاركة عدد من نجوم الغناء في أمريكا اللاتينية. وفي الافتتاح حقق منتخب المكسيك فوزا سهلا على منتخب جنوب إفريقيا بثنائية نظيفة عن المجموعة الأولى. نهيت هذا المجاز، دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: كل يوم موضوع يشغلكم، أفكار مختلفة وآراء متباينة. في حديث المجتمع نستضيف المتخصصين والمعنيين، نطرح الأسئلة التي تهمكم، ونحول كل نقاش إلى خطوة نحو فهم أعمق. حديث المجتمع مع فرحان عياش من

0: Elles ont des histoires qui font sourire, réfléchir, parfois même vibrer. Elles osent parler de leurs défis, de leurs réussites et de leurs rêves.
1: C'est vrai.
0: Des parcours vrais, des émotions pures et des conversations qui vous ressemblent. Femme d'aujourd'hui avec Yasmine, du lundi au vendredi à partir de 11h30 sur Média.
2: من تأثير السوشيال ميديا على قيمنا إلى الذكاء الاصطناعي الذي يعيد رسم معالم حياتنا، ومن قصص النجاح الرقمية إلى التحديات التي تواجهنا جميعاً، حياة أونلاين منصتكم لفهم العصر الرقمي بعمق ووعي. كن واعياً وإلا سيقررون عنك.
3: حياة أونلاين، حنان تسوري.
2: كن واعيا أو دعهم يقررون عنك. مرحبا بنا عندكم ومرحبا بكم عندنا كيف العادة في حلقة جديدة من حياة أونلاين، حيث نواصل الغوص في أعماق العالم الرقمي لنكتشف أسراره ولنكتشف كيف أصبحت التكنولوجيا تحدد معالم حياتنا اليومية. بزاف ديال الناس وبزاف منا تحديدا كيخاف من وظيفته بسبب أو من الذكاء الاصطناعي. في حلقة اليوم غادي نناقشوا حقيقة التحول اللي كيفرضها الذكاء الاصطناعي على سوق العمل. ماشي بالضرورة أنه هناك وظائف غادي تختفي، لكن كثير من المهام غادي تتغير وتعاد صياغة أدوار كاملة داخل المهن. هادشي اللي غادي نناقشوه مع ضيفتنا الكريمة الأستاذة سميرة أهوار، اللي هي مهندسة مقاولة ومستشارة التحول الرقمي. للا سميرة، مرحبا بك معي في حياة أونلاين.
4: للا حنان، جد سعيد نكون ضيفتكم الأخرى في البرنامج الجميل.
2: مرحبا بك. طبعا تقريبا بشكل يومي كنقولوا بأنه الذكاء الاصطناعي خطر على البشر، وبزاف ديال الوظائف وبزاف ديال الشركات وبزاف ديال المؤسسات غادي يستبدلوا البشر بالذكاء الاصطناعي. وهنا كنبداو كنتسائلوا واش الذكاء الاصطناعي والروبوتات غادي يسرقوا لنا الوظائف، شنو خاصنا نديروا باش نحميوا راسنا، او لا ما عندنا مفر من هذه المساله. بدايه، واش الذكاء الاصطناعي غادي يسرق وظائف ويمحي وظائف، او ربما غيخلق وظائف جديده وبعض المهام غادي تتغير؟
4: ربما السؤال فيه طرف من الجواب، لانه السؤال اللي نقدروا نسولو بلاص ما نسولو اللي هو ديما اللي بدا كيتسول، واش الاي اي ولا الذكاء الاصطناعي ياخذ لي وظيفتي؟ نقدر ما نقولوا مع الذكاء الاصطناعي واش الوظيفه، طبيعه العمل غادي تبقى كما هي. التعريف ديال العمل سوف يتغير، هو ماشي نمسحوا الوظائف قدر ما هو التعريف ديال العمل، المهام، المهنه، ليطاش غادي تغير. وما غاديش نمحيو دور الانسان والعقل البشري قدر ما غادي السؤال اللي غادي يكون شنو هو القيمه المضافه اللي كيعطيها الانسان للمنظومه ديال العمل. ولا جينا نعطيو يعني ما غاديش نبقاو نشوف هذا موظف كيعطيني 5 ديال السوايع كي اكزيكوتي ليا، غادي نشوف شنو في لا فالور اجوتي اللي غادي يعطيها لي باش في واحد الوظيفه ولا واحد العمل. حيت الوظيفه المنظمه ديال الشغل كتعتبر، كتقول خاصنا نشوفو مع الاي اي في العصر الجديد، ما خاصناش نشوفوه ككل

0: كبازل خاصنا نشوفه في سيفساء فيه بزاف ديال المهام. الاي اي ولا الاي اي التوليدي او الاي جينيراتيف ولا الذكاء الاصطناعي التوليدي هو غير بارتي كيحيد غير كل ما هو فكري لي زيميل اوتوماتيزاسيون ديال لاناليز لا كرياسيون دو كونتوني ولا لي بازل اللي عندهم علاقه بالاي اي. ولكن المهام الاخرى اللي عندها العلاقه بالمهام بالمهارات الانسانيه التحليل النقدي اتخاذ القرارات الثقه مثلا في خدمه العملاء اكيد ان الاي اي
1: اللي بغيت نقول دابا حنايا غادي باش لاحقا في النهايه ديال الحلقه خصنا نخرجوا بواحد الخلاصه انه هالمهارات اللي خص كل واحد فينا خصو مزيان تكون قاري مزيان عندك ديبلوم مزيان عندك خبره ولكن هالمهارات المطلوبه اللي باش تحمي راسك من ربما تسلل الذكاء الاصطناعي لي طاش اللي انت كدير. لكن قبل بزاف ديال الناس باقي عندهم واحد الخلط ملي كيقول لك هو الذكاء الاصطناعي سوف يتم استبداله او ياخذ مكان البشر فاحنا دائما كنربطوا بالروبوتات انه انا مثلا صحفيه مقدمه برامج انه غيستغناو عليا وغيجيبوا روبوت يقدم بلاصتي.
0: هو ما غاديش يجيبوا روبوت ربما ولكن راه نقول لك نجاوب الارقام ومن بعد نوصفوا. الوغ المنظمه الاقتصاد العالمي قالت لك ايفيكتيفمون 92 مليون وظيفه غادي تمشي من هنا 2030 ولكن بالمقابل عندي 107 مليون وظيفه غادي تزاد. وفي هذا الشيء كامل عندي 32% ديال المهارات اللي كاينين دابا اوبسوليت ما بقاوش صالحين من هنا 2030 يعني بالارقام غادي يجيو ويمشيو. بالنسبه لك انت كصحفيه ربما يقدروا يمشيو للمهن اللي كانوا قبل ولكن غادي نريكروتيو مدير ذكاء اصطناعي في الاخبار غادي نديروا شي واحد اللي غادي يعاونك انت خاص دير لك الابسكين وريسكين اعاده صقل المهارات باش تعتمدي الذكاء الاصطناعي يعاونك في بعض المهام.
1: هذه نقطه لان انا مثلا من المفروض يكون خدام معايا فريق عمل
0: نعم
1: نقدر انا ما نكونش معايا فريق عمل انه يكون معايا مرافق اللي هو ذكي فقط لان غادي نوجه. هذه نقطه اللي غتخليني ربما نسالك شنو ما اهم الوظائف ولا ابرز الوظائف اللي غادي تقاس اللي ماشي سوف تمحى اللي غادي تقاس خلي احنا ما نقولوش اللي غادي تمحى لان ما نخلعوش الناس اولا هي جميع الوظائف غادي تقاس.
0: هي اول حاجه الفكره ديالنا كيفاش كنشوفوا الخدمه خاصها تبدل ما نشوفوهاش كتله ما نشوفوش انا خدمه مهندس انا غادي نشوف لا هذه كنفككها المهام كنفكك المهنه المهام المهام اللي ما فيهاش قيمه مضافه كانسان ما غاديش تبقى اللي ممكن اتمتها ما غاديش تبقى اي حاجه اللي كتعاود كتوتوماتيزا
1: كتكرر بشكل
0: بحال الكونطابل ما نحيدوش الكونطابل ولكن دوك المهام ديال انه كوبي انه يسيزي يدير لا سيزي ديال لي دوني يدير داكشي اللي كيدار مانيوال كيتعاود ريبيتيتيف. هنا انا بالنسبه لي كشركه وبالنسبه لي حتى كمستقل خدام
1: ليبرال كمحاسب
0: محاسب انا بالنسبه لي من الاحسن انا ندخل دونك الاي اي غادي يبدل ماشي غير غادي نفضل انا ما نشوفوش ديوال انا غادي يحيد هادي ويدير هادي ما يقدر هو حنا النظره ديال العمل تبدل
1: يعني ما نشوفوش كمنافس او كخطر انما كمساعد. وهذا الشيء اللي كيخلي ربما غادي نسولك انا المساله ديال بعض المهن كاين وتقريبا في جول المهن بشكل يومي كنديروا دي طاش اللي هي كتكون ما كتحتاجش واحد الذكاء واحد يعني واحد الجهد كبير بقدر ما هو كتحتاج واحد الوقت انها كتاخذ منك واحد الوقت كبير اللي انت ممكن انا كن ربما تستغله في اشياء اخرى واللي كتخليك هذاك الوقت اللي انت كديرو بشكل يومي وكتعاود فيه نفس المهام بشكل يومي كيخليك تحس بواحد الملل نوعا ما في داك المهنه ديالك. نقدروا نقولوا بانه هنا في كتولي الأتمتة مهمة وهنا فين يقدر يدخل الذكاء الاصطناعي نحسبوها احنا بساعات بالعدد ديال الساعات شنو كيعني في الوظيفة
0: اكيد حيت لا بالنسبه للمشغل لا بالنسبه للاقتصاد لا بالنسبه للدوله لا بالنسبه للشخص نشوفوها ماكرو ميكرو راه بالنسبه ليا انا كانسان عندي قدرات أكبر وقدرات أخرى اللي نقدر ندير فيها القيمة اللي كنهضروا عليها القيمة المضافة ديالي. إلا كنت نعود غادي نبيع وقتي ما بقاش هذاك الوقت أنني عندي أن ديبلوم ولا عندي ليكزيكوسيون حنا ما بقيناش كنقلبوا في لي زونتروتيان ما غاديش نقلب على شكون اللي كيدير ليكزيكوسيون ولا بلوتو غادي نقلب على شكون كيفاش كتعلم.
1: دابا هنا كتهضر كصاحبة مقاولة
0: نعم كيفاش شحال الوقت كيخصك باش تتعلم وكيفاش كتأدابتا بدلنا هاد لا تكنولوجي غدا 6 شهور واش تيوي كابابل. هذه هي المهارات الأساسية. أنا بغيت الناس يبدلوا المايندسيت ديالهم بينهم الخدمه
1: جوستومون هادشي انا بغيت تهضري لي بال عندك البرومب تهضري لي بالعين ديال كيفاش غتريكريتي الشباب اللي غادي عندك واحد عنده ديبلوم وعنده ربما سنوات من الخبره, وعندك شخص اخر حتى هو عنده نفس. كيفاش غادي تختاري بيناتهم؟
0: اوكي كيفاش غادي نختار بهم انا؟ وغادي نرجع كشنو كاين اليوم في
1: سوق العمل,
0: في سوق العمل والاحصائيات. اول حاجه كنشوف لاجيليتي ديالو, لو ديبلوم بوحدو ما كيكفيش. نقدر نقول واحد كي بحال غير كان كلاسيفيهم او كاتيجوريزي, وحيت انه كان اسي دوب كان مثابر لمده 5 سنوات او 3 على حسب المسار المهني, انه يقدر يكون منضبط كذلك لواحد المده. ولكن عندي جوج الناس عندهم لي ديبلوم كان تيستيو اكثر هي لا كاباسيتي دابرونتيساج, شحال كيقدر يتعلم, حتى هذا هو الذكاء الحقيقي,
1: يعني المرونه
0: ولا كيفاش يتعلم والمرونه. هو اننا اليوم خدامين بهذا السيستم, كنقول انا خدامه بهذا السيستم هادشي, لا حنا خاصك تجي تعرف ان كل مره نتبدلوا, حيت العالم الوسيله اللي غادي بها التكنولوجيا والسرعه اكبر من داكشي اللي كنا كنديرو. 6 شهور اليوم هي 6 سنين ولا 16 عام ديال شحال هادي. كان شحال هادي واحد كيخدم الدبلوم كيبقى حد به 60 عام كيخدم به الوظيفه ديال حياته كامله وكيورث هذاكشي للموظف اللي جاي جديد. اليوم لا, للشركات للقطاع الاقتصادي للاشخاص كل شيء كيتبدل,
1: منظومه كامله
0: منظومه كتبدل. حنا لا كاباسيتي تكون اجيل و لابرونتيساج ولا لايف لونغ ليرنين, انك التعلم المستمر, القدره ديال التعلم المستمر والقدره ديال انك تغير مهما تغير الظروف والتكنولوجيا, هادو اهم المهارات بالاضافه الى الدبلوم اللي هما كيبقاو من بعد المرات.
1: تقدر تخدمي واحد ما عندوش ديبلوم ولكن عنده هذه الكاليتي؟
0: وي بيان سور انا فايت لي, حيت انا نقول لك ما بين الاخطاء ديالي كمقاوله, انا تخرجت عندي ديبلوم دوك مهندسه, خاص انا ريكروتي غير الناس اللي حتى هما
1: دوزوا في المسار
0: اكزاكتومون. اكتشفت انه لا, خصوصا انت مقاوله صغرى ماشي بالضروره كيجيوك احسن الناس اللي عندهم لي ديبلوم, دونك حيت الشركات الاخرين كيكونوا مغريين, الظروف مغريه. دونك انا كان عندي البروبليم انا غير ديبلوم صافي سي سوفيزون. مع الوقت انا فطرت لي انه ما عندوش لو ديبلوم ولكن الى لي كومبيتونس. ماشي شنو الكومبيتونس المهمه اللي عنده؟ هو كيقدر يتعلم. هو انا خرجتنا هاد لا تكنولوجي صافي كنتعلم مره اخرى, صافي انا غدا غادي نديرو هادي, نبدلو هادي. هذيك لا كاباسيتي هو كشخص غادي تبقى معاه ديما, تبقى معاه ديما مع هاد المقاوله.
1: هذا كان عنده دي كاليتي, لان كتقولي هذه سي اون كاليتي اللي هي كتمشي معاه, لانه اللي راسو صغير في التعلم راه كيبقى حياته كلها راسو صغير في التعلم.
0: واحد النقطه خاصنا نشيرو ليها, شحال هذه في لي زونتروتيان ولا اون جينيرال كنقولوا شكون واحد عنده اكثر نسبه من المعلومات. دابا المعلومه ماشي مهمه, المعرفه ماشي مهمه, بقات كيفاش انت تاكزيكيتي هذيك المعلومه وكيفاش انت تقدر تتعلم كل مره شي كومبيتونس جديده.
1: كاين اللي غيفهم هضرتك واحد الناحيه انه هاد الذكاء الاصطناعي وهاد لي كاليتي اللي انت كتهضري عليهم فتحت المجال للناس اللي هما ما قدروش يكملوا قرايتهم في التخصصات اللي هما كيبغيوها واللي هما كيقدروا انهم يعني يعطيو فيها. وكاين ناس اخرى اللي غادي تشوف انها دعوه الناس بلا ما تاخذوا الدبلومات.
0: لا اكيد لا اكيد لا
1: اكيد لا. اي ميساج عنده قراءه جوج القراءات.
0: اوكي نضرب انا كشخص المسار المهني ديالي في البحث في الدكتوراه ولا في الهندسه ولا, اكيد غادي يميزني على شخص اخر عنده نفس لي كومبيتونس ديالي, القدره ديال التعلم ولا الخطابه ولا لا كومونيكاسيون ولا الانتيليجنس ايموسيونيل. ولكن ديما داك لو ديبلوم سان بلس الى عرفت نستخدمه, الى عرفت نابليكي وندير له الميزاجور. ماشي انا خديت واحد الويشاع صافي وسام حطيته دان ديبلوم صافي ساليت. لا, ديبلوم غير مرحله كيفتح لك بيبان اخرى وكينقص عليك واحد الطريق. باش ما نكذبوش, عمر ما يكون ديبلوم نلغيوه, ولكن الطريقه ديال التعليم والتعلم هو اللي تكون بدله النظره ديالنا ليه. ديما خاصنا نشوفوا انه سام بلس ولكن سي با لا فيناليتي.
1: عكس شحال هادي كان ديبلوم هو هذاك الجواز اللي غادي يفتح لك جميع الابواب.
0: اليوم
1: ممكن اليوم ممكن ان واحد عنده ديبلوم عنده دكتوراه عنده يدخل اونتروتيان ما يتقبلش.
0: اكيد
1: يتقبل واحد اقل منه في الكفاءه, يعني في نقولوا احنا في التدرج الاكاديمي.
0: نعم اكيد في التدرج. ونزيدوا حاجه اخرى, شتي دابا حتى نهضروا على الاي اي, احنا كنهضروا اليوم عليها في الدراسات اللي دارت انه الناس اللي عندهم ليكسبيريونس واستعملوا الاي اي كيبقاو توجو احسن من شي واحد اول ما عندوش جونيور واستعمل الاي اي. يعني راه مزيان يكون عندك لو ديبلوم اي تو, ولكن هذيك ليكسبيريونس اللي تعلمتي الحرفه كيما بغات تكون هذه الحرفه في الاداره ولا شنو بغات تكون هذه المهنه وزدتي عليها الاي اي. دونك ابسولومون خاص يكون عندك انت تكون عندك مهارات ديالك.
1: علاش؟ لانه ربما كيخليك تعرف كيفاش توظف الاي اي
0: اكيد
1: بطريقه اللي هي تيك يعني
0: اوبتيميزي كتكون واحد لوبتيميزاسيون يعني كتكون اكثر افيكاس. دابا هادشي الا نهضروا على خطه ديال العمل من بعد غادي نهضروا على انه كيفاش في الاي اي راه المشكل ديالو الا بقيتي في الفاغ في لي ديفينيسيون في البازيك عمرك ما تستافد منه. خاصك تادابتيه ليك المهام ديالك المهام ماشي المهنه المهام.

0: المهام
1: ديالك.
0: هذه هي اللي انه هو الاي اي موجود ومتوفر ومتاح ويقدر يكون ايجابي ويكون سلبي, ولكن انا كيفاش غنوظفو وانت كيفاش غتوظفو, هنا الطريقه فين غادي
1: وهنا شكون اللي كيميزنا كما يميزنا كاشخاص وكبشر, العقل ديالنا والمهارات الانسانيه. دابا انا راه في البلان داكسيون شنو غادي نقول لك, نقول لك سير تعلم تولز, ولكن نقول لك خدم على السوفت سكيلز ديالك, خدم على الهيومن سكيلز, على التفكير النقدي, على الحس.
0: وهادو اللي بغينا, شنو هما المهارات الانسانيه اللي خصها تكون فيك قبل ما نوصلوا شنو المهارات اللي خصها ديال اللي هي مطلوبه باش تستعمل ادوات الذكاء الاصطناعي.
1: اول حاجه التفكير النقدي. علاش؟ حيت الاي اي بيرفكت, كيعطيك داكشي مثالي منطقي, كتقول صحيح. وحنا درنا مرات كثيره على انه كاين انحياز معرفي, كاين لاسيونيناسيون الهلوسه كذلك. دوك انا خاص يكون عندي باي ديفولت مباشره يكون عندي تحليل نقدي, اي حاجه كنقول علاش هادي لا, علاش هادي لا, مع عمري ما نلغي القدره الالهي اللي عطاني سيدي ربي ديال العقل اني نفكر ونتحض اي فكره. من موراها ذكاء العاطفي, هو كيفاش نخدم لي زيموسيون ديالي يخدموا معايا ماشي ضدي. هادشي ما كنقراوش في المدرسه, ربما النظره جديده
0: على الحياه
1: ولكن ربما المنظومه التعليميه
0: غير هي خصها تكون هادشي في عين غير هي كتقرا لك الحياه, وكان بعض المرات بطريقه قاسيه
1: فيري هارد واي كما كيقولوا, ثمن كيكون غالي. كاين حاجه لا كومونيكاسيون, شتي لا كومونيكاسيون ماشي هو تحدث باللغات والالمام بعلم اللغات, لا, هو كيفاش نوصل المعلومه للشخص المناسب في الطريقه المناسبه في الوقت المناسب. هذا هي لا كومونيكاسيون, هي كيفاش نقدر نوصل صوتي. هاد لا كومونيكاسيون ما عندهاش ثمن, حيت هي اللي كتميزك وكتخليك مختلف. عندكم نفس الدبلوم, عندكم نفس الاي اي تولز, عندكم نفس لا فورماسيون الاب سكيلين اللي درنا, ولكن انا نرجعوا لكم كاشخاص بحال البصمه, الذكاء الاصطناعي, الذكاء العاطفي عفوا, التواصل, الحس النقدي والتواصل. كيجيو حوايج اخرين, الابداعي, حيت التصميم دابا مثلا كانوا عندنا تجارب مثلا في الايكيا ولا شركه عالميه, داروا الاي اي تولز, خدموا حيدوا وظائف, داروا واحد الشات بوت مثلا اللي الغى بزاف ديال الوظائف, ولكن ايكيا بذكاء منها ما لغاتش الوظيفه. شنو دارت؟ هذوك الناس اللي كانوا كيديروا داك السيرفيس كليان مشاو داروا لهم واحد الابس كي فورماوهم باش انهم يعاونوا في تصميم الغرفه, وتصميم الغرفه مع هذاك العامل
0: الاي اي, انه يوظف الاي اي بطريقه اللي تكون فيها الجماليه, اللمسه البشريه,
1: حيت الاي اي اللي با كابابل باش يعطي داك الحس الجمالي والحنان,
0: هو ما عندوش ولكن الا وجهته يعطيه لك.
1: هنا فين كيوصل
0: هذه النقطه اللي غنقولوا حنا, لان دائما كيقول لك بعض المتفائلين, وانا مزيان تكون متفائل انه ما غياخذناش البلاصه ديالنا, ما ياخذناش المهن ديالنا, لانه ما عمره ما غيوصل للحس الانساني. ولكن الا كان الانسان غيعرف يوظف الذكاء الاصطناعي يقدر يوصل لك الحس الانساني الابداعي, لانه هو وجهه
1: وياخذ الخدمه ديال الواحد اللي ما دارش. شو الخوف, خاصنا الخوف يخرج من الخوف من الذكاء الاصطناعي, الخوف ديال انك تحتفظ بمهارات الامس, العالم اليوم اللي كيتغير بسرعه كبيره. هذا هو الخوف اللي يكون
0: صح
1: عندي.
0: يعني بلاصه ما نخاف خصني انا نهيئ نفسي. ملي كنهضروا حنا على المهارات الانسانيه اللي هضرتي اليوم, هذه راه تحتاجها في التعامل ديالك مع المحيط ديالك, من غير المحيط المهني المحيط الاجتماعي ديالك غادي غادي غادي يفيدك. نجيو للمهارات المطلوبه, وانت هضرتي على واحد المساله, بزاف ديال الشركات اللي الشركات الكبرى اللي هي فطنات هذه المساله, هي كدير اعاده ثقل المهارات بالنسبه للموظفين ديالها. هنا ملي كتجي هنا كيبقى المؤسسه والمرونه ديالها ومدى ذكائها, انها ماشي تخلع الموظف اللي عندها
1: مدى ذكائها ومدى القدره ديالها والاستراتيجيه والبعد ديالها. حيت الاسهل بالنسبه لك ديال ايكيا في هذا اليوز كيس هو
0: بدون ذكر يعني شركه
1: يعني هما بزاف الشركه مثلا, شنو كان بامكانها ملي حيدت, وهذا الشيء كيوقع بلاص من تحيدوا الوظائف, اسهل حاجه صافي حيدنا المينيميزينا ليكو والهاجز ديال كل شركه هو تنقص على المصاريف. هي قالت باش نربح قيمه مضافه خديت ما يميز الانسان كانسان, وهذا المجال الابداعي والحس الابداعي والفني ايتو هو اللي خرج منه. شركات اخرى صافي اوبتيميزيت ليكو ليوف كنخرج
0: وهذا هو المشكل. دابا انت ملي غادي تخرج الناس, تخرج البشر ودير تسريح موظفين, وداروها بزاف ديال الشركات, ملي كدير تسريح موظفين كتدخل انت الاي اي, شكون غيوظفوا لك؟
1: حيت خاصك تعرفي ان الاب سكيل, ولا جينا قارنا كان واحد الدراسه كتقارنوا ما بين الكلفه ديال انك دير الاب سكيل والريسكيلين ديال تراكميه التجارب اللي عندك في الموظفين اللي عندك, ولا انك تغوكروتي شي وحدين جداد عندهم دوك المهارات اللي غادي يخدموا لك مع هذاك لافراستركتور جديده ولا الاي اي ولا سي دو سويت. ضروري كيكون واحد

0: الجاب كيمشي لك ترانسفير كيمشي لك المهارات التجربه عارفين كنت عارفين العامل ديالك عارفين الخدمه ويعني الاسهل هو انك دير لهم
1: حتى تحس الانتماء اللي يكون عند الموظف بالنسبه للشركات
0: اللي ربما
1: هذه ربما ما لا تباع ولا تشترى باموال طائله. وكاين حتى بعض الشركات الكبرى اللي هما لقوا بان لوكو ديال التوظيف ديال الاي اي ماشي دائما كيكون اقل من البشر.
0: نعم هذه كاينه وكاينه واحد الدراسه في هارفارد كانوا دايرين داروا مقارنه مثلا في لوكا ديال الامريكان. في امريكان عندهم هذاك حدا اي ايكول كيكون هذاك اللي كيقاد الطريق كنكونوا كنشوفوا. المهم هذاك الشخص داروا واحد المقارنه بينه وما بين الشخص اللي كيراقب كيدير لا جيستيون ديال البلانيفيكاسيون في الايروبور ديال الطيارات. الوغ هذاك اللي كيراقب الدراري والطريق وكل شيء مهنه موظفه كتجي مهنه سهله المهام ديالو سهله وهذاك اللي في المطار صعيب
1: زعما اصعب.
0: ولكن في الحقيقه انني ندير لوتوماتيزاسيون ديال الشخص اللي كيقاد الطريق كتكون صعب وربما غلى كثير من الشخص اللي في المطار الوغ كو هي
1: لأن تما انت كتقاد كتكونترولي آلات
0: وهنا
1: انت كتكونترولي دراري صغار كتكونترولي
0: لونفيرونمون
1: ماشي نفس الشيء. هذه النقطة المهمة. ما بقاش الوقت راه مشى معك الوقت بسرعة. حنا خصنا نشوف خطة العمل ديال كل واحد فينا. ربما في حلقة قادمة نهضروا على المؤسسات لأن هي خصها تكون جوج هي جوج خطط صراحة. خطة ديال المؤسسة مع الموظفين ديالها وخطة ديال الشخص مع نفسه
0: وخطة الدولة لأن تنافس الدولة اليوم وازدهار الدولة ماشي فقط في امتلاك التكنولوجيا من سيمتلك التكنولوجيا بسرعة بل شكون هي الدولة التي تمتلك كذلك المهارات اللي غادي تشغل هذه التكنولوجيا. كيكونوا اليوم خطط كيكونوا اليوم استراتيجيات كتكون اليوم تعبئة انفراستركتور ايتو ولكن الخطه كذلك تلعب حيت انا الشخص الا عطيت له واحد لا فورماسيون وعطيت له مجال عطيت له تحفيز عطيت له كاين بزاف ديال الحوايج اللي كيعاونوا ان هذاك الفرد ما كتبقاش عليه المسؤوليه فقط.
1: صحيح يعني التكنولوجيا ماشي فقط الاستثمار في البنيه التحتيه الرقميه او لا وانما حتى في الموارد البشريه مهمه. نبداو بالخطه.
0: الوغ الخطه اول حاجه ما نبقاش في العموميات فاك ما نسكرولي ما يمكنش تعلم تعوم وانت كتفرج في الفيديو ولا كتشوف كتاب كتقرا كتاب على
1: وحنا هضرنا في جميع الحلقات مع تقريبا جميع الضيوف بدون استثناء كنهضروا على انه التكنولوجيا والعالم الرقمي والسرعه اللي غادي بيه عطانا واحد الوهم ديال المعرفه.
0: دونك انا خاصني نحدد انا خدام كونطابل انا خدام فينانسي ولا جو سي با شنو هو السيكتور داكتيفيتي خاصني نشوف انا شنو كنخدم وشنو الاي اي تعاون فين تعاونني وشنو هما التولز اللي يعاونني في المجال ديالي. ما نمشيش نشوف لي فاك والعموميه ديال الفاك. غادي ناخذ ثلاثه اربعه الادوات وما نكثرش بزاف. ديما كنقولها خاصني نركز في ثلاثه وندوز من التوتوريالز للتطبيق. المشروع صغير انا نبني فيه مشروع واخا هادشي ما طلبوش لي في الخدمه حيت الا ما طلبوش لي انا في الخدمه راه غادي يجي وغادي يجيب واحد
1: ولا تكنولوجي بلا ما يطلبوا يعطيه لهم
0: اكزاكتومون ما يقولش لا راه مازال ما دخلوش هاد التكنولوجي الا خدمتي لونتربريز مازال ما دخلاش الاي اي دونك اوكي انا دون لابغي مازال بعيد عليا. لا خاصني انا نكون كابابل ندير الاب سكيلين ليا انطلاقا من شنو باغي السوق وشنو باغي العالم عالم ماشي غير السوق الصغير اللي كنشوفه. من موراها كنمشي ندوزو لمشاريع صغيره كنطبق اي هذا هو التخصص هذا هو اللي كندير وكنعاود ندير تراكين ديما كنشوف فين وصلت
1: قياس الاثر
0: وكندير الفي
1: قياس الاثر
0: قياس الاثر ومن موراها كنشوف شنو هو الجديد هاد التكنولوجيا فين كتليميتا وشنو خاصني نزيد شنو هو التولز اللي
1: غادي نبدل فيها وما خاصنيش
0: ديجا ندوز لاكسيون خاصني نشوف لا بارتي نظري وندوز للتطبيقي.
1: كاين بزاف اللي يقول لك حنايا ربما الادوات كتغير ما كيهمش لان كل ما انت كنتي مرن في التعلم اللي انت ركزتي عليه في الاول
0: كيبقى
1: هما الادوات كيتغيروا لكن هو لو ميم برينسيپ نفس المبدا.
0: منظمه الشغل قالت لك المهاره اللي خاصها تكون الا هضرنا على مهاره واحده هي التعلم الدائم. هاد التعلم دائم بحال ماسل بحال عضله في الدماغ خاصني كل مره نتعلم ونرد البال الاي اي الا عطيتو شي من المهام ديالي واش كيقتل ليا شي مهارات عندي. يعني خاصني نكون ديما خدام حيت هو غادي يربح لي الوقت اكيد ولكن انا نبقى خدام نتعلم حوايج جداد وهذاك الشيء اللي عندي من المكتسبات نشوف واش ديما عندي
1: يعني ونخدم على المهارات الانسانيه. هذه يعني ماشي ان حيت الذكاء الاصطناعي غيدير بعض المهام اللي انا غادي نعطيها له وانا نعكز في جهه اخرى.
0: لا حيت غادي يفوت حتى هذوك المهام الاخرين
1: غادي يديهم. باقي شي حاجه في الخطه؟
0: الخطه هو انني بالمقابل هذا نركز على المهارات الانسانيه والمهارات الانسانيه ماشي شي حاجه اللي كاونتبل كما كنقول شي حاجه ملموسه خاصهم
1: ماشي شي حاجه ملموسه اللي ربما شحال هذه ما كناش كنركزوا عليها. كنقول لك خصك شنو تكوينك اكاديمي شنو التجربه المهنيه اللي عندك شنو الخبره اللي عندك شنو دابا ولات المهارات الانسانيه

0: هي أتمن،
1: هي الأتمن كذلك، هي اللي كتميزك.
0: حيت هذا هو الجدد اللي جا من الذكاء الاصطناعي، ركزنا على الإنسان.
1: الإي آي يقدر يكتب، يقدر يجينيري أحسن منك، يدير الأناليز، يحسب، يدير كل شيء. ماذا بقى للإنسان؟ بقى له ما يميزه كإنسان. هذا هو اللي، هذا الشيء اللي خاصنا نديرو.
0: يعني بعض القيم اللي احنا ربما وحتى بعض الاشياء اللي ربما احنا كنا تجاهلناها وتناسيناها وكنقولوا لانه
1: العصر
0: ديال السرعه وفي العصر ديال العمل، فجدك الاصطناعي يركز لنا عليها مره اخرى.
1: طبيعه تعريفنا للعمل ولا المهاره ولا الانجاز سوف تختلف مع الذكاء الاصطناعي. التعريف ولا وحتى الزمان والتايمين اللي مبدل، شهور خاصني نكون فيها كابابل انني نبدا كنتعلم حاجه اخرى.
0: وربما حتى المؤسسات غيوليو يشوفوا الموظف كانسان، غيقدروا الانسانيه اللي فيه
1: الا خدم وحافظ على المهارات الانسانيه ديالو. اما الا كان فقط كيبحث على اعطيني شنو نخدم، اعطيني ليكزيكوسيون، شنو ماذا سوف انجز، ولكن لا ما كيف سوف اتعلم، شنو هي القيمه المضافه ديالي كانسان. هذا هو النظره. يعني بتقول لك كل شيء على المايندسيت، الطريقه ديالي كيفاش كنعتبر هذاك الدبلوم ديالي، ماشي هو النهايه، هو فقط مفتاح ودرجه اللي غادي يفتح ليا لطرق اخرى. التعلم ما محتاجش 5 سنين، ما مشاش عليا الحال.
0: شنو الفرق ما بين واحد كيستخدم الاي اي باش يختصر الوقت وبين واحد كيستخدمه باش يحسن ويزيد من القيمه ديال القرارات ديالو؟
1: هذاك اللي كيختصر الوقت كيديروه غير باش غير باش ينقص واحد المده، غير باش يربح واحد الوقت، هو ما عطاش القيمه، ما كيبحثش على القيمه، كيبقى توجور انا عندي واحد 13 غادي نديرها. ولكن اللي بغى يحسن القرارات هنا استغل بزاف الذكاء الاصطناعي، حيت ما بين اصعب حوايج هو اتخاذ القرارات. هو مهارات انسانيه، ولكن الذكاء كيعاونك فيها باش غادي دوز في نيفو اخر، ماناجيريال، هذا في ليكزيكوسيون.
0: وهذا هو الشخص اللي غيبقى محافظ على خدمته
1: اكيد، حيت عرفتي علاش؟ حيت هو مشى فكر ماشي غير باش يسالي الخدمه، مشى داز ايتاب سويفونت، انه غادي ياخذ اون ديسيزيون بور اميليوراسيون، ولا انه يمسح واحد الحاجه ولا يزيد واحد الحاجه. يعني دي كومبيتونس كنقولوا ماناجيريال اكثر من ليكزيكوسيون،
0: من انه تنفيذ القرارات.
1: تنفيذ القرارات.
0: سميرة أهوار، مهندسة مقاولة ومستشارة في التحول الرقمي، شكرا لك بزاف، ونتلاقى إن شاء الله ربما الأسبوع القادم نهضروا على مواضيع أخرى.
1: شكرا.
0: شكرا لك. شكرا لكم مستمعينا ومتابعينا الكرام، أراكم وألقاكم في حلقة جديدة من حياة أونلاين، في أمان الله.